0: أنتم مع مكان.
1: حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلام وحنين.

وأدري كان رهانك كسري من قهري قاطعت حنين الوقت إليك ارتشافي صباحا لصوتك ارتطام أشواقي بموجك من فرط سهادي بك ما خنتك لكني رحت أخون الزمان بعدك أعصى عادة الحياة بإذنك أسلو أن أعيش بتوقيتك أنسى انتظاري لك فرحتي حين يهل رقمك ازدحام هاتفي بك.

كم أخلصت لغيابك، لكنها ذاكرتي خانتني. تصور، ما عدت أذكر عمر صمتك، ولا متى لآخر مرة قابلتك، وكم من الأعياد مر من دونك. فكيف قل لي أنتظرك وأنا ما عدت أعرف وقع خطوك. مذ افترقنا ما عاد الأمر يعنيني، سيان عندي إن غدرت أو وفيت. يكفيني يا سيد الحرائق أنك خنت اللهفة وأطفأت جمر الدقائق. والله ما خنتك ولا ظننتني يوما سأحيا بعدك، لكنه الخذلان علمني أن أستغني عنك. أصبحت فقط أنسى أن أسهرك، أصبحت فقط أأبى أن أذرفك، وأكثر انشغالا من أن أذكرك، وأكبر الخيانات

0: الشيطان الرجيم.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأحد الموافق 20 من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف 9 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب إلى 7 وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل، ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة النور. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرة برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. مسؤول في أبوظبي يلمح إلى أن رئيس الإمارات لم يطلع رئيس الوزراء نتنياهو على خطة الهجوم لحماس. الغواصة الجديدة لسلاح البحرية ستصل خلال الأيام المقبلة. تركيا تعلن اعتقال مواطنين إسرائيليين بشبهة الضلوع في شبكة احتيال، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في جديد التقارير بأن رئيس الإمارات بن زايد حذر رئيس الوزراء نتنياهو قبل مجزرة 7 أكتوبر، صرح مسؤول إماراتي طالبا عدم الكشف عن هويته بأن بلاده تناقش قضايا أمنية مع دول أخرى بواسطة الجهات ذات الصلة، ولا تناقش هذه التفاصيل على مستوى الزعماء. وجاء تصريحه في حديث للصحيفة الإماراتية دي ناشنال الصادرة باللغة الإنجليزية، ويبدو أنه ينفي التقرير بأن بن زايد نقل المعلومات إلى نتنياهو. من المرتقب أن تصل الغواصة الجديدة لسلاح البحرية براكون، أي تنين بالعربية، إلى قاعدته في حيفا الأسبوع الجاري بعد 3 أسابيع من مغادرتها المصنع في ألمانيا. وهذه سادس غواصة ابتاعتها إسرائيل من ألمانيا، والثالثة من فئة دولفين، فئة الغواصات القادرة على البقاء تحت سطح الماء بصورة متواصلة لفترة أطول من الجيل السابق للغواصات الألمانية التي استلمها سلاح البحرية. وقد ذكرت وسائل إعلامية أجنبية في الماضي أن غواصات من طراز دولفين تستطيع إطلاق صواريخ رأس حربي نووي. بعدما أعلنت تركيا عن اعتقال مواطنين إسرائيليين بشبهة الضلوع في شبكة احتيال، جاء من وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنها تبلغت بالموضوع أمس الأول، وتعمل من أجل التأكد من ضمان الحفاظ على حقوق المعتقلين. ولم تؤكد الوزارة ما إذا كانت أسماؤهم التي نشرت في الإعلام التركي صحيحة أم لا. واعتقلت السلطات في تركيا 10 أشخاص بشبهة العضوية في شبكة الاحتيال، علما بأن غالبيتهم ليسوا إسرائيليين بل أتراك ومواطنون أجانب من كل أنحاء المعمورة، ومن جملة ذلك دول معادية لإسرائيل. وقال وزير العدل التركي جورليك إن الشبكة احتالت على أشخاص في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكثر من 3 مليارات دولار. على صعيد آخر، أكدت أنقرة أنها تعمل مع الأمريكيين على إيجاد حلول إبداعية لإلغاء العقوبات التي فرضوها عليها بعدما اشترت منظومات دفاع جوي من روسيا. وأعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أمله في حل الأزمة قريبا، ويشار إلى أن هذه العقوبات تحول دون بيع مقاتلات F-35 لأنقرة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض قليلا. بهذا مستمعين تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت لليوم الأحد الموافق 20 من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف 9 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان، إذن مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات نحن نطالع الصحف العبرية الورقية كعادتنا على مدى ساعة، وقفات غنائية تجمعنا حتى 7، وعناوين عديدة من الصحف العبرية التي نقلب ورقاتها، يدعو تحننتها أرتس معريف وإسرائيل يوم، باحثين عن أبرز العناوين، تلك الحاضرة في الواجهات وأخرى مضللة مفخمة في الصفحات الداخلية. على أي حال رافقنا من خلال هذه الجولة الزميل رونين، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ، ندعوكم لمتابعتنا حتى 7، كونوا معنا، صباح الخير.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ بداية مع ما تبدأ به صحف هذا اليوم. هذه الصحف العبرية في واجهاتها في صفحات الأولى تتحدث بداية عن بدء يوم الغفران مع غروب الشمس. إذن مع غروب الشمس هذا اليوم يبدأ يوم الغفران، تتجه الأنظار يعني من عناوين السياسة، من عناوين الحرب، إلى لحظات أكثر هدوءا، أكثر تأملا. تكتب الصحف أن الإسرائيليين سيجتمعون اليوم في الكنوس في يوم يحمل معه مراجعة للنفس فردية ووطنية، تأتي هذه المرة بعد 3 سنوات من الحرب. لهذا تبدو كلمات هذا العام أثقل قليلا، فبعد كل ما مر يصبح الحساب ليس فقط عما كان، بل أيضا عما نريد أن يكون عندما تفتح صفحة جديدة. مع نفخة الشفار هذه التي يتحدثون عنها التي تختتم يوم الغفران، تبرز أمنية واحدة تجمعها الصحف في كلمات قليلة: أن تكون السنوات المقبلة سنوات من السلام، من الازدهار، من الوحدة على شعب إسرائيل. وهكذا إذن يعني في صباح وفي أيام يعني امتلأت صفحاتها بالحرب، بالسياسة، بالخلافات، بالتطورات الأمنية المحلية والإقليمية، تترك الصحف في نهايتها يعني مساحة للحساب وللنفس ولأمنية بسيطة بعد سنوات ثقيلة، أن يحمل العام المقبل أخبارا أكثر هدوءا وأياما أقل ألما. لعلها تكون خاتمة طيبة للجميع. هذه هي الأمنية الموحدة في إرادة كل الصحف. إذن مع غروب الشمس يبدأ يوم الغفران، وكما قلنا سيجتمع الجميع في الكنوس في يوم يحمل معه هذه المراجعة للنفس، هذه المرة مختلفة، هذه المراجعة الفردية والوطنية بعد أن مرت 3 سنوات من الحرب.

إلى مشروع خاص في هذه الصحيفة تريده اليوم. الفكرة بسيطة وجميلة، مجموعة من الشخصيات تكتب عن الترنيمة والصلاة الأقرب إلى قلوبها وعن الكلمات التي ترافقها وتحمل بالنسبة إليها معنى شخصيا. هنالك يعني شخصيات مشاركة في هذا المشروع الصحفي، زيفافر كوين وزوجته وهي ناجية من أحداث نيرعوز، الحقام ميشا إنجلمان، والفنان يعني بالتالي هنا روعي. إذن يعني هذا حديثهم عن عدة شخصيات كلها تكتب عن ترانيم، عن صلوات أقرب إلى قلوبها، عن كلمات ترافقها بمعان شخصية تنخر في قلوبها بين أصوات وتجارب مختلفة. يعني تجمع يدعوت هذه المرة الناس حول الكلمات التي يلجؤون إليها عندما تضيق اللغة العادية عن التعبير، صلاة أو ترنيمة أو قصيدة تحفظ شيئا من الأمل وتؤمل بغد أفضل. هذا إذن حديثهم في يدعوت، ومن هذه الصفحات الأولى في يدعوت لربما إلى الصفحة الثانية في نفس الصحيفة. هناك يعني يريدون صورة واحدة تحمل بين طرفيها 50 عاما من الحرب والذاكرة، عشية يوم الغفران وقف 3 مقاتلين شباب من سلاح المدرعات أمام قبور من سقطوا من مقاتلي اللواء 401 الذين سقطوا في حرب عام 1973، جاءوا ليحيوا ذكراهم وليقفوا للحظة يعني أمل. وبالتالي هنا أمام إرث جيل سبقهم إلى الدبابات إلى ساحة القتال ليتواصل هذا الوجود على هذه الأرض. التقطت لهم صورة هناك 3 شبان أمام قبور مقاتلين يعني سقطوا قبل 50 عاما، يومها كانت صورة للذكرى، لكن ما حدث بعدها جعلها كما تصفها الصحيفة صورة تقشعر لها الأبدان وكأنها تحولت إلى نبوءة مؤلمة بين حربين. بعد وقت قصير جدا اندلعت حرب السيوف الحديدية، خلال عام واحد لم يبقى على قيد الحياة من الشبان 3 الذين ظهروا في تلك الصورة سوى واحد، واليوم يعود ذلك المقاتل الوحيد إلى الصورة ليروي قصة تلك اللحظة التي لم يكن أحد يعرف يومها ما الذي ستعنيه لاحقا. لحظة وقف فيها 3 جنود شباب أمام قبور يعني جنود من جيل آخر قبل لأن تصبح الحرب التي كانوا يقرؤونها على شواهد القبور جزءا من قصتهم الشخصية هم أيضا. 50 عاما تفصل بين حربين، في المنتصف صورة واحدة، جيل جاء ليحيي ذكرى جيل سبقه قبل أن يجد نفسه بعد وقت قصير يكتب فصلا مؤلما جديدا هو الآخر من الذاكرة نفسها.

نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي مع العناوين العبرية. الآن مع عناوين إضافية تأخذنا بعيدا عما ذكرناه قبل قليل. كما ذكرنا يعني اليوم يوم المراجعة للنفس على المستوى الفردي والوطني بعد سنوات من الحرب. وهنا يعني من هذه الأجواء ليوم الغفران والحساب الداخلي تعود الصحف في صفحاتها الداخلية إلى الحسابات السياسية في الخارج إلى ما تصفه بتحد دبلوماسي يزداد تعقيدا بالنسبة إلى إسرائيل. فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتوقع يعني أن يتوجه إلى نيويورك صباح هذا الأسبوع صباح الأربعاء كما في بعض التوقعات هنا استعدادا لإلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس. لكن الزيارة كما تعرضها الصحيفة تأتي هذه المرة وسط ظروف سياسية ليست سهلة على خلفية أكثر من ملف مفتوح في آن واحد. اللافت أن جدول الزيارة على ما يبدو لن يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي. يضعون يعني أكثر من خط تحت هذه المعلومة وأكثر من علامة استفهام من بعدها في وقت تأتي فيه الرحلة على خلفية العقوبات الأوروبية، كذلك حالة الجمود في المسار الأمريكي المتعلق بالمواجهة مع إيران وإلى جانب إيران وأوروبا. يبقى الملف اللبناني أيضا حاضرا هو الآخر في الصورة ضمن مشهد إقليمي يعني تتحرك فيه عدة جبهات ومسارات سياسية في الوقت نفسه. ولهذا تخصص الصحيفة في صفحاتها الداخلية ومساراتها الإخبارية تغطية واسعة للزيارة المرتقبة. فالمسألة ليست مجرد يعني خطاب آخر من على منبر الأمم المتحدة، هنا يقرأونه بشكل تحليلي كخطاب مختلف. نتنياهو يصل إلى نيويورك وفي حقيبته أكثر من ملف في الخلفية، علاقات دولية تتعرض لضغوط وأسئلة يعني كثيرة حول الخطوة السياسية التالية إسرائيل، إن كان بما يخص إيران، إن كان بما يخص لبنان، إن كان بما يخص العلاقات مع الدول الأوروبية، مع العقوبات البريطانية وغيره التي تدرس لتفرض على إسرائيل في الفترة المقبلة. وهذه أيضا يعني هي الارتدادات السياسية لحتى شؤون اجتماعية تحدث كالفيلم ذا نازل الذي نشر وأثار ضجة، وحتى تحركات المستوطنين في الضفة الغربية التي أثارت أيضا يعني ارتدادات وجلبت العقوبات وستجلب المزيد منها كما يعني في بعض القراءات التحليلية. كل هذه الملفات ستكون حاضرة يعني وداخل حقيبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتوجه إلى نيويورك ليفتح حقيبته هناك ليخرج منها ملفا تلو الآخر يعرضها على من يعني سيكون له أذان صاغية، على وعسى يتغير الحال إلى أفضل ليعود هنا يعني حاملا إجابات أو لربما خطوات ملموسة أو وعود لمستقبل يعني أفضل أو علاقات توثق أو من يتحرك في سبيل حلحلة بعض المسائل. على أي حال نتنياهو سيتوجه حاملا كل هذه الملفات.

من زيارة نتنياهو المرتقبة إلى نيويورك نصل إلى سؤال أوسع تطرحه يعني صحيفة إسرائيل هيوم هذه المرة. حديثهم هنا أيضا عما تفعله إسرائيل عندما تصبح المظلة الأمريكية أقل يقينا ومما كانت عليه من قبل. العنوان هو التأثير الأمريكي. إسرائيل تدرس تحالفات مكملة، هذا في يعني عبارة مبهمة يقولونها هنا في واجهتهم، لكنهم يوسعونها، يتركون التفصيل لصفحات داخلية عديدة، وبحسبها صاغت المؤسسة الأمنية استراتيجية جديدة في إسرائيل تقوم على تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الهند وألمانيا، بحيث تشكل الدولتان ركيزتين إضافيتين لإسرائيل في مرحلة يعني ترى فيها المؤسسة أن العلاقة مع واشنطن تمر بقدر أكبر من عدم الاستقرار. الدافع لهذا التفكير كما تشرحه الصحيفة هو قراءة إسرائيلية لسلوك إدارة دونالد ترامب في الشرق الأوسط. في المؤسسة الأمنية يرون أن واشنطن لم تعد تتدخل بالطريقة نفسها إلى جانب حلفائها في مواجهة المحور الإيراني، لا إلى جانب إسرائيل ولا إلى جانب حتى السعودية. يعني موقف الولايات المتحدة من التطورات الأخيرة بين السعودية والحوثيين يقدم دليلا إضافيا لأولئك المراقبين في المؤسسة الأمنية الذين من وجهة نظرهم يعني التحرك الأمريكي مختلف على أن ما يحرك السياسة الأمريكية أولا ليس الإيديولوجيا بل المصلحة الأمريكية بالضرورة، المصلحة الأمريكية في قلب كل تحرك أمريكي يدرس. هذه هي الخلاصة. السعودية والحوثيين دليل، إسرائيل والإيرانيين دليل آخر. هذه القضية الإيرانية والمحور الإيراني في الشرق الأوسط كان خير دليل على هذه العقيدة المتشكلة في هذه المرحلة، بأن السياسة الأمريكية تتحرك تبعا للسياسة الأمريكية لا وفق أيديولوجيات راسخة حاضرة ثابتة يعني مهما تغيرت الظروف. هنا يأتي البحث عن الهند وألمانيا في السياق الإسرائيلي، ليس باعتبارهما بديلا عن الولايات المتحدة. فالصحيفة تشدد على أن لا دولة تستطيع في الوقت الراهن أن تحل محل واشنطن بالنسبة إلى إسرائيل، وإنما كركيزتين إضافيتين توسعان هامش الحركات، تقللان قدر الإمكان من الاعتماد على طرف واحد، يعني توزيع الثقل، نعتمد على واشنطن في مسائل، على الهند في مسائل أخرى أمام تهديدات خارجية أخرى، على ألمانيا في ضرورات واعتبارات ويعني شؤون إضافية، هنا أوروبي، هنا في منطقة أخرى، هنا يعني الجانب الأمريكي، بدلا من الاعتماد يعني والارتكان والارتكاز على الجانب الأمريكي كركيزة يعني وكقاعدة واحدة. إسرائيل كما يذكر ويذكر التقرير عرفت خلال تاريخها علاقات استراتيجية مع دول مختلفة من جنوب أفريقيا، من تركيا إلى الهند، سنغافورة، الإمارات، لكنها على امتداد نحو 8 عقود حاولت كذلك الموازنة بين استخدام القوة والعمل الدبلوماسي. منذ 7 أكتوبر تغيرت هذه العقيدة الإسرائيلية. ترى الصحيفة أن هذه المعادلة اختلت، أن إسرائيل اعتمدت بدرجة أكبر على القوة بينما تراجعت أدوات أخرى كانت جزءا من سياساتها الخارجية. وفي المؤسسة الأمنية لا يبنون في الوقت نفسه على تغيير سريع، إذ يشككون في احتمال مثلا سقوط النظام الإيراني حتى مطلع عام 2027، ولا يعولون كثيرا على التحرك الأمريكي في هذه المرحلة بعد هذه العقيدة الجديدة بأن واشنطن تتحرك ليس وفق أيديولوجيات وإنما وفق مصالح أمريكية بالضرورة. إذا ما رأوا أن أسعار النفط ترتفع، أن الأصول الأمريكية تستهدف، أن الأمريكي يخسر يعني جزءا لا بأس به من صواريخه الاعتراضية والصواريخ الاستراتيجية وكل هذه التقارير حول المخزون الأمريكي، حول ارتفاع أسعار النفط، حول الضغوط الداخلية على دونالد ترامب بأن يعني يغض الطرف عن هذه الحرب ليجد الحلفاء أنفسهم يواجهونها لوحدهم، كل هذه العوامل يعني جعلت من الإسرائيلي ومن يعني أولئك الذين في المنطقة
أن يعتقدوا بأن الدور الأمريكي مختلف، وعند ساعة الضرورة الأمريكي لا يتحرك يعني بالقدر الذي عول عليه فيه والثقة الذي أعطي يعني له في فترات سابقة. بالتالي وقت الامتحان يكرم المرء ويهان. على أي حال، هنا في المؤسسة الأمنية كما قلنا لا يبنون في الوقت نفسه يعني على هذه القاعدة الأمريكية، يرون أن الفترة المقبلة هنا في إسرائيل ينبغي استغلالها لإعادة تأهيل الجيش للاستعداد لاحتمال جولة جديدة من القتال، البحث عن حلفاء آخرين لا يستبدلون الأمريكي بل يضافون على الأمريكي. كما قلنا هنا يتحدثون عن الهند كحليف إضافي يعني يجب توثيق الحلف معه ومع ألمانيا، لكن هنا تظهر المشكلة العملية الكبيرة، خزينة جهاز الأمن فارغة. إذا ما أرادوا في جيش الدفاع وفي إسرائيل أن يستعدوا لفترة قادمة من الاستقلالية الدفاعية، من تعزيز وتوثيق وتوطين الصناعات الدفاعية، فنحن بحاجة إلى خزينة ممتلئة لا فارغة. وهنا يعني يبدأ هذا التحدي. وهنا يعني أيضا نعود بطريقة ما إلى قضية الميزانية التي مررنا بها من قبل. فإسرائيل وفق الصورة التي ترسمها الصحيفة تريد في الوقت نفسه جيشا يستعيد جاهزيته، تحالفات أوسع، هامشا أكبر يعني من المواجهة مع إيران، واعتماد أقل على واشنطن. لكن كل ذلك يحتاج إلى وقت، إلى مال، إلى دبلوماسية بضرورة كبيرة في لحظة تبدو فيه يعني كل هذه الموارد الثلاثة أكثر أهمية من وقت مضى. لكن هنا بالضبط يعني حيث تكون الإرادة لكن الواقع مختلف، وهذا يعني ما هو حاضر في صحيفة إسرائيل اليوم في إراداتها الموسعة في الصفحات الداخلية.

0: مستمعينا الكرام، نحن مع هذه الجولة الصباحية والعناوين العبرية، لكن الآن نتوقف مع زميلي ماريا يا عبد ربو التي تنضم إلينا كالعادة لتطلعنا على أبرز مضامين جولة الصباح الإخبارية. هذه الجولة التي عودناكم على انطلاقها عند عقرب السابعة متواصلة حتى الثامنة، والزملاء في غرفة الأخبار. صباح الخير ماريا.
1: صباح الخير.
0: جولتكم طافحة بالعناوين هذا الصباح، تفضلي.
1: صباح كرام وصباح مستمعينا الذين يتابعون برامج راديو مكان. في صدارة جولة الصباح لهذا النهار رفع حالة التأهب في صفوف جيش الدفاع على جميع الجبهات توطئة ليوم الغفران. مع أحداث غزة سيكون لنا تقرير ميداني وتقرير آخر حول تحذير جهاز الاستخبارات في جيش الدفاع والشباك بشأن تجاهل رئيس الوزراء لهذه التحذيرات المتتالية إزاء تدفق أموال قطرية ضخمة إلى حماس قبل 7 أكتوبر بحسب ما أفادت بذلك صحيفة يديعوت أحرونوت. أيضا سنتحدث عن توجه رئيس الوزراء إلى نيويورك للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في جولة الصباح أيضا كرم سنسلط الأضواء على التحذير الأوروبي من مغبة شن حرب وشيكة على روسيا. لن ننسى طبعا رصد المشهد الحوثي بعد استهداف العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى منذ بدء التصعيد. في جولة الصباح أيضا سنتناول ملابسات مقتل الحاجة فاطمة الرجبي وكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة. لن ننسى أيضا إقدام مجهولين على إطلاق النار وسرقة أموال النقود من قاعة أفراح في باقة الغربية، وكذلك التظاهرة الاحتجاجية في أم الفحم أمس تنديدا بمقتل علاء محميد برصاصة أحد أفراد الشرطة والمطالبة بمحاسبة الشرطي القاتل. طبعا سيكون لنا سنتوقف عند عدة محاور مع بعض الضيوف لتحليل المشهد بصورة عامة. إليك كرم.
0: نشكرك زميلة ماريا عبد رب، ندعوكم مستمعينا لمتابعة هذه الجولة التي نذكركم بموعدها عند 7 تنطلق متواصلة حتى 8، والزملاء الزميل ناصر سعيد أيضا يرافقكم يعني مرئيا وصوتيا أيضا، وكذا زميل محمد سلامي ماريا عبد رب وزملاء الآخرين في انتظاركم عند أقرب 7. إذن مستمعينا وقفة إعلانية بالتالي لكي لا ننساها، نتابع من بعدها عناويننا الإخبارية من هذه الصحف العبرية التي بين يدينا. كونوا معنا دقيقة واحدة.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

مشوارنا متواصل حتى السابعة مستمعين الكرام، عناوين إضافية في هذه الصحف العبرية. نحن مع قضية متفاعلة هنا في الصحف العربية، في الصحف العبرية وفي الصفحات الإخبارية العربية هنا والعبرية. من معاريف نذهب حيث التفاصيل يتحدثون عن قضية احتيال مالي ضخمة، تقول السلطات التركية إن إسرائيليين يعني متورطون فيها. بحسب الصحيفة، أعلنت السلطات في اسطنبول اعتقال أكثر من 200 مشتبه به في شبكة يشتبه بأنها نفذت عمليات احتيال استثماري في مجالي الفوركس والعملات المشفرة بمبالغ تصل وفق الادعاءات التركية إلى نحو 3 مليارات دولار. في الصفحة الثانية تضيف معاريف مزيدا من التفاصيل، من بين المعتقلين بحسب التقرير 9 إسرائيليين، فيما تزعم السلطات التركية أن القسم الأكبر من الأموال التي جمعت في إطار عمليات الاحتيال نقل بالفعل إلى إسرائيل. لكن القضية لا تتوقف عند الاعتقالات، عند شبهات مالية، فوزير الخارجية التركي ذهب أبعد من ذلك وادعى أن وراء التنظيم الإجرامي قيادة إسرائيلية، فيما جرى التوجه إلى الجهات المختصة في اسطنبول بطلب إصدار أوامر اعتقال إضافية. تتحدث الصحيفة كذلك عن خطوة أخرى اتخذتها السلطات التركية في عقاب ضغط أمريكي تمثل يعني في سحب ترخيص جهة مالية إيرانية تعمل في اسطنبول بدعوى أنها تشكل خطرا على استقرار النظام المالي. وهكذا يعني تقدم معاريف القضية باعتبارها واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي كشف عنها في تركيا، أكثر من 200 مشتبه، مليارات الدولارات فوركس، عملات مشفرة، وتسعة إسرائيليين يعني بين المعتقلين هنا وفق بعض الأرقام الحاضرة المتراوحة حتى المختلفة المتذبذبة بين صحيفة وأخرى، فيما توجه أنقرة بوضوح يعني أصابع اتهام نحو ضلوع إسرائيلي في الشبكة التي تقول إنها كشفتها وتعد من أكبر قضايا الاحتيال التي يعني يتم كشفها في التاريخ التركي. على أي حال، هذه التفاصيل حاضرة هنا في صحيفة معاريف في الصفحات الداخلية لما شاء يقصدها ليقرأ تتمة تفاصيلها. نحن الآن أيضا مع عنوان إضافي مباشرة من اسطنبول، من أموال الاحتيال إلى الصفحة الثامنة في صحيفة هآرتس، إلى قلق يعني من نوع مختلف تماما، لكن نجح بحسب الصحيفة في صنع شيء نادر في الولايات المتحدة هذه الأيام، قدر من التوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الاصطناعي هذا الذي يعني بدأ الكثير من الناس يعتقد، بل يرسخ فكرة أنه فعلا يجلب علينا مخاطر علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، علينا أن نأخذها بالحسبان إلى جانب كل ما يجلبه لحياتنا من تسهيلات معلوماتية تقنية بإنجاز مهام مختلفة يعني بفاعلية أكبر. لكن مع هذه الفاعلية هنالك أيضا مخاطر حقيقية يستعرضونها هنا يعني في صحيفة هآرتس في توسعة تمتد تتواصل تتوسع، وتعرض أيضا استطلاعات وأرقام يعني تجمل لنا مواقف شرائح أمريكية. المخاوف هنا وفق صحيفة هآرتس لم تعد حكرا على المطورين وعلى الخبراء في هذا المجال. تحدثنا في أيام سابقة عن تحذيرات أطلقها أولئك الذين يشرفون على تطوير هذه التكنولوجيات بأنفسهم، يعني طل علينا كبار مسؤولي وإداري هذه الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، انثروبيك، أوبن AI، وشركات إضافية، وحتى يعني أولئك الذين يعتبرون يعني على رأس عالم الريادة في هذا الميدان، طلوا علينا وقالوا بوضوح إنه الذكاء الاصطناعي فعلا يعني هذا له مخاطر كإيجابياته، وربما يعني سيهدد مستقبل البشرية إذا لم نكبح جماح تطويره و
نحمله على مسار أبطأ يعني مما يتطور فيه مؤخرا. يعني شركة بعد أخرى تعلن عن تطوير آخر، عن تحديث آخر يتجاوز كل ما يعني اعتقده الإنسان على أنه هذه التكنولوجيات يمكن أن تفعله. هذه الوتيرة تخيف من يطورون هذه التكنولوجيات بأنفسهم. وهنا وفق صحيفة هارتس أظهر استطلاع سياسي نشر أمس أن 63% من الأمريكيين يرون أن هناك خطرا حقيقيا في أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فناء الجنس البشري. استطلاع آخر نشر الأسبوع الماضي رسم صورة مشابهة. قرابة 70% من الأمريكيين يقولون إنهم يشعرون بالقلق من الذكاء الاصطناعي أكثر مما يشعرون بالحماسة والاندفاع تجاهه. والقلق يصل أيضا إلى البنية التحتية لهذه الصناعة، إذ عبر 69% عن معارضة شديدة لإقامة مراكز بيانات في مناطقهم. هذا يعني في وفق الخطط الأمريكية لإقامة مراكز بيانات وبنية تحتية يعني تكون مهيئة أكثر مما هي عليه الآن لاستيعاب هذا الزحف المعلوماتي والزخم المعلوماتي المطلوب يعني للمعالجة في هذه المراكز من البيانات. اللافت كما تشير الصحيفة أن جزءا من هذه المواقف يجد صداه أيضا بين الناخبين الجمهوريين، لكن في البيت الأبيض الصورة مختلفة. وفق صحيفة آرتس دونالد ترامب لا يمنح هذه التحضيرات الوزن نفسه، يتعامل معها باستخفاف نسبي لأن الأولوية بالنسبة له تقع في مكان آخر، السباق مع الصين. فمن وجهة نظره المنافسة على قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي أهم من المخاوف المتزايدة داخل المجتمع الأمريكي نفسه. وتضيف الصحيفة أيضا إلى الصورة شيئا من أسلوب ترامب المعتاد على شبكته الاجتماعية، يعني يستعمل هناك بنفسه صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيها مرة في هيئة نابليون، ومرة في مشهد مستوحى من ماتريكس، ومرة أخرى واقفا إلى جانب أسد، وكلاهما يعني يزأر أمام الكاميرا. على أي حال، المفارقة التي تلتقطها هارتس واضحة. الأداة التي يستخدمها ترامب لصناعة هذه الصور هي نفسها الأداة التي يقول عدد متزايد من الأمريكيين إنهم يخشون أن تخرج عن السيطرة. هذا إذن حاضر هنا في صحيفة هارتس في واجهة تتوسع في إيراد التفاصيل، ونحن بطبيعة الحال كما دائما لنا وقفة من هذه التفاصيل والعناوين الصحفية في الصحف العبرية مع عناوين أخرى في الصحافة العربية. نحن يعني مع دقائق تفصيلنا عن إسدال الستار على هذا العدد، لكن نقصد هذه الواجهات العربية للمحليات فيها تحديدا. وهناك وقفة احتجاجية في أم الفحم ومطالب لجنة تحقيق مستقلة في مقتل علاء محاميد حرقوا قلبي على ابني يقول الرجل. سيناريو اليوم التالي للانتخابات، هيرتسوك في قلب المعادلة ونتنياهو أمام سيناريوهات مصيرية في عنوان هنا يتوسع فيما يقولونه يعني سيناريو اليوم التالي للانتخابات. إصابة شاب بجروح خطيرة خلال عمله في منطقة وادي عارة، هنا بسبب الأعياد اليهودية تقديم مواعيد صرف مخصصات التأمين الوطني. حديثهم أيضا عن زيادة تصل إلى 2000 شيكل شهريا، اتفاق لتحسين رواتب وشروط خدمة فئات في الشرطة. وحديثهم أيضا عن استطلاع يشير إلى أن الليكود يتراجع إلى 18 مقعدا وأيزنكوت يتقدم على نتنياهو. إذا ما قصدنا موقع بكرة في شباك المحليات، هناك الشرطة تعثر على أداة يشتبه باستخدامها في مقتل فاطمة الرجبي وتمدد اعتقال مشتبه به. حديثهم أيضا عن سطو وإطلاق نار داخل قاعة أفراح في باقة الغربية. داخل قاعة أفراح هناك سطو إطلاق نار داخل هذه القاعة. إصابة شاب بإطلاق نار في الشيخ دنون والشرطة تنصب حواجز. وحديثهم أيضا عن هيرتسوغ الذي يمحو السجل الجنائي للجندي ليورزاريا المدان بقتل عبد الفتاح الشريف. من عبد الفتاح الشريف وإليورزاريا إلى
كل العرب، حيث حديثهم عن مصدر إماراتي ينفي توجيه بن زايد تحذيرا لنتنياهو قبيل 7 أكتوبر. في الواجهة المحلية عناوين عديدة حاضرة، من الميراث إلى الديون روايات متضاربة يعني تكشف تفاصيل مقتل فاطمة الرجبي في القدس، في طيب إصابة شاب بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في إيلات، رجل في 60 بحالة خطيرة بعد انتشاله من أحد الشواطئ، وحديثهم عن اندلاع حريق في مصنع طنبور في عكا والسيطرة عليه من دون وقوع إصابات. هذه إذن عناوين حاضرة هنا في كل العرب، ومن هذا الموقع إلى واجهة مكان الإخبارية، حيث يتطرقون إلى استهداف الحوثيين لخزان وقود لأرامكو قرب مطار الرياض. هذا يعني من عناوين هذا الموقع، موقع مكان في الشبكة العنكبوتية.

نواصل وإياكم نحن مع مكان مستمعين الكرام. وناتو يرحب باتفاق لتعزيز الوجود الأمريكي في غرينلاند، هذا حديثهم هنا إذا في واجهة مكان الإخبارية. مصرع مخرج كان إيتسيك براشي في حادث دراجة هوائية، حديثهم أيضا في الواجهة، ومصادر تتحدث عن قتلى بينهم طفلي ثغرات إسرائيلية في قطاع غزة. الحوثيون يستهدفون خزانة وقود لأرامكو، حديثنا الذي ذكرناه. تركيا تفكك شبكة احتيال دولية وتوقف إسرائيليين، تحدثنا عن ذلك أيضا في سياق وقفتنا عند معاريف، وحديثهم عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم، هذا أيضا حاضر في هذه الواجهة الإخبارية. كعادتنا مستمعين الكرام نحن مع أسعار الصرف التي ينشرها بنك إسرائيل. الدولار الأمريكي عند 3 شواقل وإحدى 20 أجورا. حديثنا أيضا عن اليورو الذي يصرف عند 3 شواقل و27 أجورا، دينار الأردني عند 4 شواقل و27 أجورا، أما الجنيه المصري فيبلغ نحو 5 أجورات.

ولمن انتظر أن يسمع شيئا حول حالة الطقس، فيطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض قليلا. بهذا إذن يستل الزميل رونين الستار على هذا العدد من صحافة نت. كنت معكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، نتمنى لكم يوما طيبا هاديا آمنا سعيدا مليئا بحساب النفس وترقيتها وتزكيتها. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. رفع حالة التأهب وتعزيز القوات في كل الجبهات بسبب حلول يوم الغفران. الغواصة السادسة لإسرائيل تصل إليها خلال الأيام المقبلة. رئيس التجمع يؤكد أنه يقود كفاحا سياسيا غير عنيف ويشجب فظيع 7 أكتوبر وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أهلاً بكم. إذن هذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع عن رفع حالة التأهب توطئة ليوم الغفران الذي يبدأ مساء اليوم وينتهي مساء غد. وعلمت إذاعتنا أنه تم تعزيز القوات المنتشرة في قطاع غزة ولبنان وسوريا ويهود والسامرة. وشدد مصدر أمني على أن إسرائيل مستعدة في كل الجبهات وأيضا في الجبهات أمام إيران للانتقال من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال في الدفاع والهجوم. من المرتقب أن تصل الغواصة الجديدة لسلاح البحرية دراكون أي تنين بالعربية إلى قاعدته في حيفا الأسبوع الجاري. وهذه سادس غواصة ابتاعتها إسرائيل من ألمانيا والثالثة من فئة دولفين، فئة الغواصات القادرة على البقاء تحت سطح الماء لفترة أطول من الجيل السابق للغواصات الألمانية التي استلمها سلاح البحرية. وقد ذكرت وسائل إعلام أجنبية في الماضي أن غواصات من طراز دولفين تستطيع إطلاق صواريخ ذات رأس حربي نووي. رفض رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي طلب رئيس حزب عتمة يهوديت بن غفير شطب ترشيحه، وقال إن بن غفير نفسه أدين بالتحريض على العنصرية ودعم منظمات إرهابية والآن يحاول منعه من التنافس. وشدد أبو شحادي على أنه يقود كفاحا سياسيا غير عنيف من أجل حقوق الشعب الفلسطيني والمساواة لكلا الشعبين. وأضاف أنه لو كان على علم بمدى إبعاد الفظائع التي ارتكبت في غلاف غزة لما كان ينشر ما نشره في الأيام الأولى للمجزرة. وأكد أبو شحادي أنه يعارض المساس بأبناء البشر الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. مددت المحكمة بأسبوع فترة اعتقال رجل ستيني من شرقي أورشليم القدس بشبهة قتل فاطمة الرجبي وعمرها 61 عاما من شرقي المدينة والتي اختفت أثارها منذ يوم الأحد الماضي وعثر على جثة قد تكون لها. ويفيد مراسلنا لشؤون الجنائية تامر الكيلاني بأن الشرطة ضبطت الآلة التي استخدمت كما يبدو لارتكاب القتل، وبأن المشبوه قام أمس بإعادة تمثيل الفعل في مسرح الجريمة. ويعتقد المحققون أن الخلفية دين مالي للمشبوه.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها، وفي يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض قليلا. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أبيب 30، ناصر 32، جبال الجليل 28، الجولان 33، وفي بئر السبع 31 درجة. بهذا المستمعين تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع ماريا عبد ربو.
2: الآن وفي كل مكان.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، يرافقكم فيها محمد سلامة، جوسلين محميد إبريق، ناصر سعيد وماريا عبد ربو. إلى أبرز عناوين الصباح: جيش الدفاع يرفع مستوى التأهب في مختلف الجبهات استعدادا ليوم الغفران الذي يحل مساء هذا اليوم. رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه إلى نيويورك الأربعاء للمشاركة في افتتاح مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قادة أوروبيون يحذرون من احتمال أن تنفذ روسيا هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ ضد الدول الأعضاء في حلف الناتو. الحوثيون يشنون هجمات بصواريخ ومسيرات للمرة الأولى على العاصمة السعودية الرياض. في جولتنا لهذا الصباح أيضا تمديد اعتقال المشتبه بقتل فاطمة الرجبي في شرقي أورشليم القدس وكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة. تظاهرة في أم الفحم للمطالبة بمحاسبة الشرطي قاتل الشاب علاء محميد. وفي جولة الصباح سنكون أيضا مع قيام مجهولين بإطلاق النار وسرقة أموال النقود من قاعة أفراح في باقة الغربية. في صدارة جولتنا لهذا الصباح قيام جيش الدفاع برفع مستوى التأهب في مختلف الجبهات استعدادا ليوم الغفران الذي يحل مساء اليوم ويستمر حتى مساء غد. بهذا الصدد يعزز الجيش قواته ووحداته القتالية تحسبا لأي تطور مفاجئ رغم عدم وجود انذار محدد. لمزيد من التفاصيل نقول صباح الخير لمراسلين نواف النباري.
4: صباح الخير ماريا. فعلا مع اقتراب ساعات يوم الغفران رفع جيش الدفاع مستوى التأهب واليقظة في مختلف الجبهات في خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية للتعامل السريع مع أي تطور مفاجئ خلال فترة العيد في ظل استمرار التوتر في عدد من الساحات في آن واحد. وقد أصدر رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير تعليماته بتعزيز القوات في مختلف القطاعات من الشمال مرورا بقيادات المنطقة الوسطى وحتى الجنوب، وتشمل هذه التعزيزات سرايا من المقاتلين وقوات تأهب إضافية. على الجبهة الشمالية يحافظ جيش الدفاع على مستوى مرتفع من اليقظة في مواجهة حزب الله في ظل استمرار النشاط العسكري في جنوب لبنان، فيما تستعد قوات جيش الدفاع في المنطقة لسيناريوهات مختلفة من بينها إطلاق قذائف أو صواريخ ومحاولات تسلل واستخدام حتى الطائرات المسيرة أو وسائل جوية أخرى. ومع ذلك لا توجد في هذه المرحلة إنذارات محددة. في الجنوب تستمر حالة التأهب حيال قطاع غزة بالتوازي مع النشاطات العملياتية للجيش وسط مخاوف من محاولة استغلال طبيعة يوم الغفران لتنفيذ إطلاق نار أو اعتداء مفاجئ. وفي قيادة المنطقة الوسطى جرى أيضا تعزيز القوات في ضوء إنذارات ومخاوف من تصعيد في الضفة الغربية ومنطقة التماس. ماريا، الاستعدادات أيضا لا تقتصر على القوات البرية، فسلاح الجو سيزيد خلال يوم الغفران عدد الطائرات الموجودة في حالة تأهب بهدف ضمان قدرة جوية سريعة على الاستجابة لأي تطور، كما سيعزز سلاح البحرية عدد سفن والصواريخ ووسائط الإبحار التي تقوم بدوريات على امتداد الحدود البحرية تحسبا لأي تهديد محتمل من البحر. هذه الإجراءات تأتي في وقت تؤكد فيه الدوائر الأمنية أن الانتشار المعزز لا يستند إلى معلومة استخبارية واحدة ومحددة، بل إلى تقييم أوسع لاحتمال محاولة إحدى المنظمات المعادية استغلال الظروف خاصة التي تميز يوم الغفران، حيث تتراجع كما تعلمين حركة المرور والتنقل إلى حد كبير. أخيرا، هذا على تصعيد الصعيد العسكري أم والأمني. أما على الصعيد المدني فقد استكملت الشرطة أيضا استعدادتها وجهوزيتها الكاملة عشية يوم الغفران من خلال انتشار قوات المعززة ورفع الجاهزية ودرجة التأهب، كذلك الأمر في خدمات الإسعاف في نجمة داود الحمراء. وهكذا يدخل يوم الغفران هذا العام في ظل انتشار أمني وعسكري معزز على عدة جبهات مع تركيز الجهات الأمنية على مبدأ الجاهزية المسبقة للتعامل مع أي تطور مفاجئ حتى في غياب إنذار محدد في هذه المرحلة. إلى هنا.
3: وأنا أشكرك في هذه المرحلة زميل نواف النباري، سنعود إليك بعد قليل. الآن دعونا ننتقل إلى استعدادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوجه إلى نيويورك يوم الأربعاء في زيارة خاطفة يلقي خلالها خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستفتتح دورتها السنوية 81 يوم الخميس. وينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون صباح الخير.
5: صباح النور لكم جميعا ماريا.
3: الآن الاهتمام ينصب فيما إذا سيكون هناك لقاء يجمع بين نتنياهو وترامب على هامش هذه المداولات. شمعون.
5: نعم بالفعل، رغم المساعي والمحاولات من قبل رئيس وزراء نتنياهو والمقربين منه، فإنه حتى الآن لم يحدد موعد للقاء رئيس وزراء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس وزراء نتنياهو سيتراجع إلى نيويورك مساء الأربعاء المقبل على أن يلقي خطابه من على منبر المؤسسة الدولية مساء يوم الخميس من هذا الأسبوع. يتطرق في هذا الخطاب إلى آخر ما استجد من تطورات. نتنياهو كان يأمل وكان قد حاول ترتيب لقاء مع الرئيس ترامب، ولكنه يتبين بأن الرئيس الأمريكي يغادر الأمم المتحدة قبل وصول نتنياهو إلى نيويورك. مع ذلك وردنا للسؤال لأحد الصحفيين في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي إن هناك احتمالا بأن يلتقي بنيامين نتنياهو، الجهود لترتيب هذا اللقاء متواصلة. في غضون ذلك هناك اتصالات إسرائيلية أمريكية في مساء لإنجاز تقدم في الملف السعودي. السعودية تقدمت بطلب من إسرائيل للحصول على مساعدات استخباراتية لمواجهة الخطر والقصف الحوثي على منشآتها في الرياض وأماكن أخرى في المملكة. إسرائيل مستعدة لذلك، وأوساط سياسية إسرائيلية تتوقع بأن قد يتم تحقيق إنجاز ما يخص هذا الملف السعودي قبل الانتخابات المقبلة. إسرائيل تسعى ليتم تقريب وجهات النظر بين إسرائيل والسعودية في ملف التطبيع، ولكن الرياض تقول إن هذا الاعتقاد الإسرائيلي اعتقاد خاطئ. على كل حال الاتصالات بين إسرائيل والسعودية غير مباشرة بوساطة سينكوم القيادة الأمريكية المركزية متواصلة. في الختام نشير أيضا وما يخص ملف التطبيع بأن هناك اتصالات سرية من وراء الكواليس بين إسرائيل والكويت في مسألة لضم الكويت إلى ملف التطبيع مع إسرائيل، كما كشف عن ذلك مؤخرا سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات. وعودا على بدء نشير إلى أن ستكون لرئيس وزراء كما يبدو لقاءات مع مسؤولين كبار في مقر الأمم المتحدة. نتنياهو سيلتقي أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومع شخصيات أخرى لنناقش معهم آخر ما استجد من تطورات ماريا.
3: شمعون أران شكرا لك. كما وعدناكم نعود من جديد إلى زميلنا نواف النباري. نواف، تطلعنا هذه المرة على ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت بشأن تجاهل رئيس الوزراء لتحذيرات استخباراتية متتالية سبقت مذبحة 7 أكتوبر حول تدفق أموال قطرية ضخمة إلى الجناح العسكري لحماس. نواف،
4: نعم، الحقيقة نتنياهو لا يحسد في موقف لا يحسد عليه، حيث حسب كشف صحفي جديد نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت موقع واينت الإخباري، تعود قضية الأموال القطرية التي دخلت إلى قطاع غزة حسب هذا التحقيق إلى سنوات سبقت مجازر 7 أكتوبر، وسط ادعاءات بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد حذرت منذ عام 2019 من أن مبالغ ضخمة من هذه الأموال وصلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الجناح العسكري لحماس وساهمت في تمويل بناء قدراته العسكرية. التحقيق الصحفي يكشف أن مسؤولين في جهازي الاستخبارات العسكرية والشباك أبلغوا القيادة السياسية وعلى رأسها نتنياهو بأن جزءا من الأموال القطرية التي كان يفترض أن تستخدم لأغراض مدنية وإنسانية جرى تحويلها إلى منظومة حماس العسكرية. ووفق التقديرات التي أوردها التحقيق الإعلامي، فإن الأموال القطرية شكلت في فترات معينة ما يصل

0: القدرات العسكرية لحماس، في المقابل ينفي مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات بصورة قاطعة ويصفها بأنها أكاذيب ممجوجة، مؤكدا أن جميع رؤساء الأجهزة الأمنية أيدوا آلية المساعدات من قطر باعتبارها وسيلة لتقديم الدعم المدني والإنساني لسكان قطاع غزة. كما يؤكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أمر بوقف هذه الآلية مع بداية عملية حارس الأسوار، وقال إن حكومة نفتالي بنت ويائر لبيد هي التي أعدتها لاحقا. وبينما يقدم الكشف الصحفي معلومات مفصلة ورواية تستند إلى شهادات ومعلومات من مصادر أمنية إسرائيلية، ينفي نتنياهو أن تكون هذه السياسة قد هدفت إلى تقوية حماس، ويؤكد أن الهدف كان كما ذكرنا منع الانهيار الإنساني والاقتصادي في القطاع. وتبقى مسألة حجم الأموال التي وصلت فعليا إلى الجناح العسكري للحركة ومدى معرفة المستوى السياسي بمسارها من أبرز الأسئلة التي ينتظر أن تكون محور التحقيقات الرسمية في مرحلة ما بعد الحرب. لكن من المؤكد ماريا أن هذه القضية أضحت وقودا ملتهبا في خضم المعركة الانتخابية حامية الوطيس، وخاصة فيما يتعلق بتحميل نتنياهو وزر التقاعس في منع كارثة 7 أكتوبر والتحذيرات التي قيل أنها وصلت إليه من الإمارات، وكذلك الأموال القطرية الطائلة التي وصلت إلى القطاع. إلى هنا
1: شكرا لك زميل نواف. وعطفا على ما ذكرت، كان هناك هذا الصباح تأكيد من جانب مصدر إماراتي نفى فيه نقل الإمارات أي تحذير محدد لنتنياهو قبل 7 أكتوبر. تعالوا بنا ننتقل الآن إلى ما يجري في منطقة قطاع غزة، إلى إجراء رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي سلسلة اتصالات مكثفة مع الوسطاء في ظل تصاعد عمليات التصفية التي ينفذها جيش الدفاع في قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، صباح الخير، حدثنا عن هذا الحراك.
2: صباح النور ماريا. حركة حماس أعلنت ليلة الماضية أن رئيس مكتبها السياسي خليل الحي أجرى يوم أمس سلسلة اتصالات مكثفة مع الوسطاء في ضوء التطورات الخطيرة في قطاع غزة وتصاعد الاستهدافات الإسرائيلية، بالتزامن مع انهيار مباني سكنية متضررة جراء الحرب، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وحذر الحي خلال هذه الاتصالات من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء في ظل منع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وتأمين المباني المهددة بالانهيار، إلى جانب تعطيل إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية من البرد والأمطار، ما يترك عشرات الآلاف في ظروف إيواء غير آمنة. كما بعث الحي رسائل إلى عدد من الدول محذرا من تصاعد الاستهدافات والاغتيالات في قطاع غزة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية، كما جاء في بيان الحركة. الحي دعا الوسطاء والأطراف المعنية إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه، لا سيما استحقاقات المرحلة الأولى. وفق تصريح حماس ماريا، أكد الوسطاء خلال الاتصالات مواصلة جهودهم لإغاثة قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستمرار الاتصالات مع الأطراف المعنية والمؤثرة للدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق والوفاء باستحقاقاته. ميدانياً، مصادر فلسطينية أكدت أو قالت أو أعلنت أنه في وسط قطاع غزة قتلت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 10 أعوام متأثرة بجروح أصيبت بها جراء إطلاق النار من قبل جيش الدفاع شمال مخيم النصيرات، فيما أفادت بمقتل 3 فلسطينيين خلال غارات إسرائيلية متفرقة في مناطق قطاع غزة. وفي شمال القطاع قتل بصير منير البرش، نجل مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إثر استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مقر الدفاع المدني. كما قتل رائد أبو عاصر جراء غارة إسرائيلية استهدفت شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ماريا،
1: شكرا لك حسن أبو زايد. تعالوا بنا نكون الآن مع هذا الشأن الدولي الهام والمواجهة الروسية الأوكرانية التي تدخل مرحلة أكثر حساسية مع تصاعد التحذيرات الأوروبية من احتمال امتداد تداعيات الحرب إلى أراضي دول أعضاء الناتو، بالتزامن

0: مع تكثيف المناورات العسكرية على الجناح الشرقي للحلف وارتفاع حدة التصريحات المتبادلة بين موسكو والعواصم الغربية. صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، ماذا على صعيد هذه المواجهة شمعون؟
1: مباشرة ماريا، إلى تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يلخص الموقف المرحلي بين أوروبا وروسيا. دعينا نستمع.
2: Connaissons cette situation dans sa phase la plus intense depuis février 2022, mais ces dernières semaines, la menace, en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la
1: France. كما هو منذ فبراير عام 2022 بطبيعة الحال ماريا، بداية الحرب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ولكن يقول ماكرون نهاية هذا الأسبوع أصبح التهديد الروسي لا سيما الهجين تجاه أوروبا وفرنسا مكثفا أكثر. ماكرون ماريا في جلسة استمرت ثلاث ساعات مع رؤساء الجمعية الأحزاب في الجمعية الوطنية أي البرلمان الفرنسي، استعرض مدى التهديدات الروسية، حيث وصف أحد المشاركين هذه المعطيات المقدمة من ماكرون بأنها تشكل قلقا حقيقيا. رئيس الوزراء البولندي توسك حضر أنيا، هو الآخر، في جلسة برلمانية من خطط روسية لشن هجمات بالمسيرات والصواريخ على الدول الداعمة لأوكرانيا، وإن كانت هكذا هجمات قد تقدم على أنها حادث عرضي. دعينا نستمع.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu
1: pociski. Maria, في بريطانيا فقط أمس تكرر صحيفة تيليغراف وبالاستناد إلى المخابرات البريطانية أن موسكو بسبب تكثيف الهجمات الهجينة، حيث صدرت الدعوة إلى المواطنين بالتزود بمياه الشرب والأطعمة المعولبة. لماذا الآن تحديدا ماريا هذه التحذيرات، مع العلم أن روسيا بوتين تحافظ يمكن القول على مستوى معين من العداء والتحذير للعواصم الأوروبية لا سيما الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الحرب مع أوكرانيا؟ فقط نهاية الأسبوع تم تعطيل العمل جزئيا في مطار لوكسمبورغ بسبب حركة مسيرات مجهولة في محيطه قبل عدة أسابيع، نذكر الكشف عن مسيرات تفجيرية يعتقد بأنها كانت ستستهدف طائرات شحن لسلاح إلى أوكرانيا، هذا حدث في ألمانيا. دول البلطيق ماريا إضافة إلى ألمانيا والدنمارك تقوم حاليا بتعزيز دفاعاتها الجوية وكما ذكرت المناورات العسكرية. الدنمارك أعلنت عن الاستعداد لأخطر سيناريو. الاعتقاد الأوروبي ماريا أن الهجوم المفترض الروسي قد يتم بعيد انتخابات البرلمان الروسي الدوما والجارية هذه الأيام، ولكن الرئيس بوتين يتهم طبعا القيادات الأوروبية بالتصعيد. دعينا نستمع.
4: НАТО разбухает, расширяется.
1: حلف شمال الأطلسي يتسع وينتشر، وبعض القيادات الأوروبية يصرح بأنه مقبل على التصعيد. هكذا بوتين، والتقييمات ماريا أن بوتين والمحبط يجب القول من عدم الحسم في أوكرانيا، نذكر حوالي حسب التقديرات الاستخباراتية حوالي 1000 جندي يقتل كل يوم في هذه المعركة. كييف كثفت من هجماتها بشكل لافت في السنة الأخيرة لا سيما عبر المسيرات، ووصلت إلى عمق الأراضي الروسية بما في ذلك العاصمة موسكو. إذا بوتين محبط جدا من عدم الحسم بعد نحو 4 سنوات على هذه الحرب، وهو حسب التقديمات مقبل على اختبار إذا أردنا حلف شمال الأطلسي لا سيما ماريا، وهذا مهم جدا، وهنا أختم، تجاه التصاعد والعلاقات المتواترة جدا ما بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب. إليك ماريا.
0: شمعون بن نعيم شكرا لك. ومن هذا التصعيد إلى التصعيد الآخر، هذه المرة في منطقة الخليج، هجوم حوثي يستهدف العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى منذ بدء هذا التصعيد. نترك التفاصيل لمراسلنا سامح قاضي.
5: العاصمة السعودية الرياض شهدت يوم أمس في ساعات الفجر دوي انفجارين على الأقل بعد إصدار السلطات السعودية إنذارا بهجوم جوي معاد في أول إنذار من هذا النوع في الرياض منذ تصاعد المواجهة مع الحوثيين في اليمن في تموز. ووصلت رسائل تحذير إلى هواتف سكان الرياض ومنطقة الخرج، وطلب من السكان البقاء في أماكن آمنة والالتزام بتعليمات السلطات. وبعد أقل من 3 ساعات صدر إنذار آخر في الرياض قبل أن تعلن السلطات لاحقا زوال الخطر. وفي محيط مطار الملك خالد الدولي ظهرت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب، فيما أفادت معلومات تتبع للرحلات باضطراب كبير في حركة الطيران مع تأخير وإلغاء عدد من الرحلات. ولم تؤكد السلطات السعودية فورا مصدر الانفجارات أو وقوع إصابات. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى السريع قال: هاجمنا أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع بصواريخ ومسيرات.
6: وفي إطار الرد على محاولات العدو السعودي المجرم باستهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية من خلال محاولة التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء وعلي، فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
5: وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد القتال بين السعودية والحوثيين في اليمن، ويقول الحوثيون إن الطائرات السعودية شنت خلال الأيام الماضية غارات مكثفة على مناطق خاضعة لسيطرتهم من بينها محافظة تعز، وهددوا بالرد عليها بهجمات جديدة. وفي المقابل أدان مجلس الأمن الدولي استمرار الهجمات الحوثية على السعودية، وأشار إلى هجمات طالت منشآت مدنية ومنشآت للطاقة. ويتزايد القلق من أن ينعكس هذا التصعيد أيضا على حركة الملاحة في البحر الأحمر وممر باب المندب في ظل ترقب تطورات جديدة في المواجهة.
0: ولتحليل المشهد يطيب لنا أن نرحب بالباحث في منتدى التفكير الإقليمي دكتور ثائر أبو راس. صباح الخير.
7: صباح النور. أهلا مريم.
0: بحسب اعتقادك دكتور، ما الذي تغير في حسابات الحوثيين حتى عادوا إلى استهداف العمق السعودي، وما حجم الدور الإيراني في هذا التصعيد؟
7: يعني أعتقد بأن التحولات الدراماتيكية التي حدثت في جنوب شبه الجزيرة العربية بالأسبوع الأخير قد أعطت الحوثيين لربما جرعة إضافية من الثقة بالنفس. هم لم يتوقعوا بأنهم سيصلوا إلى هذه النجاحات العسكرية بهذه السهولة. عمليا هم في حالة من محاولة طرد السعودية كليا من شمالية اليمن، وعلى ما يظن على ما يبدو يظنون بأنه بعدما سيطروا على المنطقة الاستراتيجية أمام باب المندب لم يبقى عليهم إلا تذكير السعوديين بأنه لديهم القدرة أيضا على ضرب السعودية أملا في أن تنسحب الرياض عمليا من اليمن كليا.
0: طب بحسب رأيك يعني هل يمكن لإيران أن تستخدم ورقة الحوثيين لتحسين مواقفها في أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة؟
7: بكل تأكيد، لأن المعركة قد تحولت من معركة عسكرية تقليدية إلى معركة استراتيجية. فمع تقدم الحوثيين بإمكان اليمن أن بإمكان إيران أن تقول للولايات المتحدة بأنها هي قد أصبحت مسيطرة بشكل مباشر على مضيق هرمز، والآن هي تسيطر بشكل غير مباشر على باب المندب، وربما الأهم من ذلك على كل أنابيب النفط التي يعني تخرج من من منطقة البحر الأحمر، فلم يعد بإمكان الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج أن يتاجروا بالنفط بأي شكل من الأشكال. يعني إذا بعد إغلاق مضيق هرمز كانت السعودية تخرج نفطها من الشرق إلى الغرب إلى البحر الأحمر، فلم يعد تقريبا 40% من نفطها. الآن حتى يعني لا تستطيع أن تفعل هذا، مما يعني بأنه قدرة استخراج النفط من منطقة الشرق الأوسط كليا قد أصبحت بيد الإيرانيين وحلفائهم، وهذا بحد ذاته يعني تغيير نوعي لصالح الإيرانيين.
0: طب ماذا يعني دكتور تزامن هذا التصعيد الحوثي حيال السعودية مع اتصالات دبلوماسية أمريكية مباشرة مع ميليشيا الحوثيين في عمان؟
7: يعني قواعد هذه الحرب منذ اليوم الأول لم تكن واضحة. هنالك اتفاقية لوقف اطلاق النار أو تفاهم، وثيقة تفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة، لكن للأمانة ومنذ اللحظة الأولى وكل طرف يقوم بخرق هذه الاتفاقية ولم ينفذوا ما قد طلب منهم. فالآن قد حان دور الإيرانيين، هذه ليست أول مرة هم يقوموا بذلك. أيضا الأمريكان قد خرقوا هذه الاتفاقية، وعلى ما يبدو يعني كل طرف يبحث عن نقاط إضافية بإمكانه أن يسجلها لصالحه على أمل بأن يفرض على الطرف الآخر أن يتنازل في المفاوضات من أجله. فنحن في هذه الحالة وهذا لم يتغير.
0: نريد دكتور أن نستأنس برأيك حول ما يجري في القارة الأوروبية. رغم تصاعد لغة التهديد غير المسبوقة بين قادة أوروبا وروسيا، بحسب رأيك يعني هل ستكون هناك مواجهة فعلية بين أوروبا وروسيا، أم ربما هي محاولة أوروبية لإظهار العين الحمراء لردع موسكو ومنعها من إجراء أي حسابات خاطئة؟
7: يعني بالضبط أعتقد بأنه لا أتوقع بأن تندلع حرب جديدة في أوروبا. لا أعتقد بأن الروس سيفعلوا ذلك، لأنهم يدركوا بأنه في هذه الحالة سيواجهون تحالف الناتو بشكل مباشر، لأنه لم تعد في أوروبا دول غير تابعة للناتو على حدودهم. هم دخلوا حرب في أوكرانيا، الآن باقي جيرانهم للغرب هم أعضاء في هذا الحلف. إذا بعد 4 سنوات من الحرب مع أوكرانيا التي هي ضعيفة اقتصاديا وضعيفة عسكريا وليست عضوة في الناتو، ولم تنجح أن تتقدم بشكل استراتيجي في هذه الجبهة، فهل فعلا ستقوم بفتح جبهات جديدة؟ هذا الكلام يبدو غير منطقي. ولكن من جهة ثانية هنالك تخوفات أوروبية، وعلى ما يبدو معلومات استخبارية قد وصلت العواصم الأوروبية بأنه بوتين بدأ يفكر بطريقة ثانية، وهي بأنه إذا أراد أن ينتصر في أوكرانيا فعليه أن يبدأ هجمات على باقي الدول الأوروبية لكي يفرض على هذه الدول أن تستعمل أسلحتها لتدافع عن نفسها وليس لتدافع عن أوكرانيا. الروس وصلوا إلى استنتاج،
0: يعني إذن هي رسالة روسية لأوروبا بالتوقف عن تقديم المساعدة لأوكرانيا.
7: بالضبط هي رسالة روسية لكي يتوقف، لأن الروس وصلوا للاستنتاج بأن السيد الذي لم ينتصروا حتى هذه اللحظة في المعركة مع أوكرانيا هي بسبب الدعم الأوروبي ودعم الناتو تحديدا للأوكرانيين. فهذه محاولة روسية عمليا لتغيير هذه السياسة لكي يتمكنوا من أن ينتصروا على أوكرانيا بسهولة أكثر وبطريقة أسرع.
0: أشكرك الدكتور ثائر أبو راس، وأنت باحث في منتدى التفكير الإقليمي على هذا التحليل. سعد صباحك.
7: شكرا، إلى اللقاء.
8: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
9: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
8: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
9: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة الصباح نحن إلى ما يجري على الحلبة الحزبية، فعلى وقع معركة سياسية وقانونية محتدمة تستعد القائمتان الموحدة والمشتركة لمواجهة طلبات شطبهما من خوض الانتخابات بعد استكمال الردود القانونية وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية بواسطة مركز عدالة. وبين دفوع قانونية في مواجهة مطالب الإقصاء وترقب لقرار اللجنة، تتجه الأنظار إلى معركة قد تتجاوز ساحتها القانونية إلى حسابات سياسية. ينقل لنا المشهد الزميل فالح حبيب.
11: وضع طاقم المركز القانوني عدالة اللمسات الأخيرة على رد القائمة المشتركة لتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية دحضا لطلبات شطب القائمة ومرشحيها، حيث قدم كل من النائب عفر كسيف وسامي أبو شحادي أيضا إفادتهما القانونية الرسمية ضمن هذا الرد. وفي وقت تجمع فيه المصادر الحقوقية على أن طلب شطب سامي أبو شحادي سيكون هو الملف الأكثر تعقيدا سواء أمام لجنة الانتخابات أو أمام المحكمة العليا، يأتي رد أبو شحادي رئيس حزب التجمع مفصلا على طلب الشطب الذي تقدم به حزب بن غفير عتسما يهوديد بسبب مقال كتبه عقب أحداث 7 أكتوبر ليرد ويفند تلك الادعاءات، إذ وصف برده المفصل الهجمات بالمجزرة رافضا دعم حماس أو الكفاح المسلح، مؤكدا دعمه لمبادرة السلام العربية لحل الصراع بطرق سلمية بعيدا عن السلاح كما ورد في رده المفصل. وعلى الصعيد الميداني والجدول الزمني، تبدأ لجنة الانتخابات المركزية النظر في هذه الملفات مع نهاية الأسبوع المقبل، ورغم قوة الدفوع القانونية تسود قناعة راسخة لدى قيادات الأحزاب العربية بأن قرار الشطب سيتم إقراره نظرا لوجود أغلبية سياسية للإئتلاف، ولأن الشطب يعد بالنسبة لهم جزءا أساسيا من حملتهم الانتخابية، ليبقى الوصول إلى المحكمة العليا حتميا. وهناك من لديه قلق حقيقي إزاء ذلك، سيما وأنه طرأ بمنطق قيادات الأحزاب تغير على هيئة قضاة العليا نظرا لوجود قضاة محافظين محسوبين على تيار اليمين فكرا. ورغم ذلك، وفقا للترجيحات لن يكون هناك شطب لقوائم كاملة، وكما يبدو أنه لن يكون شطب لأشخاص أيضا، لكن تبقى الإمكانيات كلها مفتوحة طالما لم تحسم الأمور نهائيا ورسميا.
0: مدير مركز عدالة دكتور حسن جبارين، صباح الخير.
12: صباح الخير.
0: دعنا نبدأ من القائمة الموحدة، ما هو سقف الإثبات المطلوب قانونيا لتقديم الدليل بأن القائمة الموحدة تدعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية؟ وهل المواد المقدمة في الطلبات الحالية تقترب برأيكم من هذا السقف؟
12: إجمالا عمليا، من أجل إثبات أن القائمة تعدت الخطوط الحمراء وفقا للقانون، يجب إحضار بينات كثيرة جدا جدا اللي بالعبر المحكمة سمتها ماسة كريتت لبينات، يعني يجب أن يكون هناك كفافة وعدد كبير من البينات التي تشير أنه هذه القائمة تخطت الخطوط الحمراء. وبهذه الحالة ما في هناك بينات أصلا ضد القائمة المشتركة أنه تقوم في دعم العنف وتقوم في دعم ما يسمى الإرهاب أو كفاح مسلح أو غير ذلك، ولا تمارس ذلك. لذلك يعني واضح موقفنا أنه هاي تقديم الطلب لشطب القائمة المشتركة هو ينبع من منطلقة عنصرية لا غير.
0: الآن ننتقل إلى القائمة المشتركة الثلاثية، ماذا جاء في اللائحة الجوابية التي قدمتموها إلى لجنة الانتخابات المركزية بالنسبة لطلب الليكود شطب القائمة المشتركة؟
12: لم يحضروا أي بينة جدية اللي ممكن التعامل معها. من أجل ذلك كان يجب عليهم أنهم يتعاملوا مع النشاطات البرلمانية لمركبات القائمة المشتركة ويثبتوا أن هاي النشاطات البرلمانية هي بالأساس تشكل خطورة على الدولة وعلى أمن الدولة وغير ذلك، ولكن لم يحضروا أي شيء من ذلك. أحضروا أمور اللي نشرت في الإنترنت ومن قبل صحافة يمينية بحاول يثبتوا من قبل هاي الصحافة أنه كان هناك في بينات جدية. لذلك تعاطينا باختصار مع هاي المواد وكلنا عمليا لم يوفوا بالمطلب اللي بطلب أنه عمليا يكون هناك عدد من البينات أو إحضار بينات جدية. هون لم يكن هناك إحضار لهذه البينات.
0: الآن دعنا نتحول إلى قضية طلب شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادة. الحديث يدور عن طلب عثمان يوديت وبن غفير بشطبه من الانتخابات بزعم دعمه لأعمال العنف. كيف كان موقفكم وردكم بهذا الخصوص إلى لجنة الانتخابات المركزية؟
12: عملية من أجل أنك تثبتي أن سامي أبو شحادة إنسان يجب أن يقصى من الكنيسة وألا يدخل الكنيسة وألا يتنافس، يجب إحضار بينات جدية إنه هذا الإنسان تحول إلى شخصية جنائية يكون في أمور مخالفة للقانون بشكل منهجي. إحنا نتحدث عن شخص لم يقدم ضده أي لائحة اتهام، نتحدث عن شخص إنه لم يحقق ضده في أي تهم من كان تهم تحريض أو غير ذلك، نتحدث عن إنسان إنه عنده تصريحات جدية وجذرية ضد العنف، استعمال العنف، هو عمليا يحارب بالجريمة داخل المجتمع العربي. وبالنسبة ل 7 أكتوبر صحيح أنه نشر مقال وهم يستندوا على مقال اللي نشره، ولكن المقال اللي نشره ما في هناك ولا أي تطرق لدعم المذبحة، بالعكس يذكرها هناك أنه يدعو أنه النهج يكون نهج دبلوماسي وسياسي ويطلب وينصح في هذا المقال إدخال السلطة الوطنية في الموضوع وإدخال الدول العربية في الموضوع حالا من أجل أنه لا يكون الأمر في يد عسكري. لذلك الرسالة من المقال تاعه اللي بيستندوا عليه أنه يجب الفتح مسار سياسي ودبلوماسي حالا وسريعا، هذه الرسالة الأساسية من هذا المقال. فلذلك صعب جدا جدا من ناحية قانونية إخراجه، ولكن إحنا طبعا ما بنعرض نعرف شو المحكمة بدها تقرر. اللجنة واضح رايحة تشطبه لأنه هذا السيناريو معروف، ولكن إحنا بنتأمل إنه في المحكمة ما تقر قرار لجنة الانتخابات بالنسبة للنائب السابق سامي أبو شحادة.
0: طب دكتور حسن، بالنسبة لحزب التجمع، إذا كان الحزب يخوض الانتخابات ضمن القائمة الثلاثية المشتركة وليس كقائمة مستقلة، فهل هناك في قانون الانتخابات بند يمكن الاستناد إليه لطلب شطب الحزب بصورة منفصلة عن القائمة المشتركة ككل؟
12: القانون بيقول عمليا أنه بالإمكان تقديم طلب شطب قائمة المرشحين أو مرشح من المرشحين. عمليا ما في هناك قائمة اسمها قائمة التجمع في البرلمان حاليا، في قائمة المرشحين الوحيدة هي القائمة المشتركة، لذلك ما في إمكانية التطرق إلى التجمع في هذه الحالة. بالإمكان طلب شطب أعضاء التجمع كأعضاء، ولكن يجب إحضار بينات على كل واحد منهم وإثبات إنه هذا الإنسان تخطى الحدود الحمراء وقام في أمور غير قانونية بشكل مكثف وجذري ومنهجي.
0: يعني خلاصة الحديث دكتور، هل يمكن القول إن طلبات الشطب تحولت من أداة قانونية استثنائية لإخراج الخصم السياسي من الملعب بدلا من مواجهته في صناديق الاقتراع؟
12: فعلا هناك صار معروف أنه عمليا بكل انتخابات اليمين بيقدم طلبات لشطب أعضاء كنيسة عرب أو قوائم عربية، وهذا صار عمليا منصة عنصرية. لجنة الانتخابات لكنيسة تتحول لمنصة عنصرية، وهذا مش جديد في هذا الموضوع.
0: الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة. جولة الصباح، انتبهوا مستمعينا إلى هذا الخبر. مجهولون يقدمون على إطلاق نار واقتحام إحدى قاعات الأفراح في المنطقة الصناعية بمدينة باقة الغربية الليلة الماضية، وسرقة أموال النقود التابعة لحفل زفاف كان يقام في المكان قبل أن يلوذوا بالفرار. وقد استدعيت قوات من الشرطة إلى موقع الحادث وباشرت بجمع الأدلة والإفادات وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة وأعمال البحث عن المشبوهين. في الصفحة الجنائية أيضا لهذا الصباح نحن إلى تمديد المحكمة فترة اعتقال المشتبه فيه بقتل السيدة فاطمة الرجبي بأسبوع، وذلك بعد العثور على جثتها داخل مغارة في بلدة الطور بشرقي أورشليم القدس عقب نحو أسبوع من أعمال البحث عنها إثر فقدان أثارها. معنا هذا الصباح المتحدث باسم عائلة الرجبي في هذه القضية تيسير الرجبي. صباح الخير.
13: الله يسعد صباحك الأخت الكريمة، حياك الله.
0: بداية طبعا أعظم الله أجركم،
13: شكر الله سعيكم.
0: أريد أن أسألك، يعني الجميع يريد أن يعرف ما حدث بالتحديد خاصة بعد أن تعددت الروايات بشأن هذه الجريمة سيد تيسير.
13: الله يسعد صباحك وبارك فيك إن شاء الله. طبعا يعني اليوم إحنا زي ما أشرتي أنه المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية صرح بأنه هناك يعني اكتشاف لأداة ارتكاب الجريمة اللي هي كانت مطرقة بالضرب على الرأس، يعني كان هذا هو السبب القتل، يعني بآلة حادة هي عبارة عن مطرقة أدت إلى وفاتها. طبعا هذه ووجدت كما قلت في مكان قريب من بيت القاتل المجرم في مغارة وضعها بعد قتلها.
0: وعلى أي خلفية وقعت هذه الجريمة؟
13: طبعا الخلفية اللي وقعت عليها كما يعني أشرت إلى ذلك أنا بتصريحات سابقة قبل ما يصدر تقرير أو تحقيقات الشرطة، إنه كان السبب والدافع هو سبب مالي، حيث أن للمغدورة كان هناك دينا ماليا ما يقارب 60,000 شيكل، كانت عبارة عن جمعية، يعني كانت هي تعمل جمعيات. طبعا هو في معرفة مسبقة بالشخص بكونه كان يعمل بتصليح ثلاجات خاصة ثلاجات الموتى في مستشفى المقاصد، على أساس أنه هو يعني يقوم هي مغسلة وهو لما تقرب الثلاجات يقوم بتصليحها، فكان في هناك علاقة يعني ومعرفة مسبقة وهناك مبلغ مالي في ذمته، فيظهر أنه طالبته بهذا الدين. ونتيجة لأنه حسب يعني تحرياتنا احنا كعائلة ان وفهمنا عن الرجل، فتم الوصول ان هذا الرجل يعاني من مشاكل مالية وعنده وضع اسري غير مستقر، حيث انه هو مطلق وعنده 3 بنات، وبالتالي عليه ديون، وعلمنا انه كمان ايضا انه يلعب بالقمار وكذا، فبالتالي هذا الوضع المالي يعني هو يمكن كان سببا رئيسيا ودافعا رئيسيا للقتل. طبعا هو استدرجها وخرج منها بالعزرية وجاء إلى القدس، يعني هي يعني رجعت إلى القدس وتم الجريمة تمت في مدينة القدس في تلقي، وهذا هي الرواية الحقيقية اللي توافقت مع رواية العائلة، لأنه إحنا علمنا بهذه الرواية قبل تسليمه إلى الشرطة الإسرائيلية، لأنه تم الإمساك به من قبل الشرفاء من أهل القدس وقاموا باستجوابه استجوابا سريعا، فاعترف بكل هذه الأمور والحيثيات لهم، وبالتالي نحن علمنا بها قبل تسليم الشرطة، ثم تم تسليمه إلى الشرطة والشرطة قامت بعملية استكمال
0: التحقيقات. هل تسلمتم جثة المغدورة سيد تيسير؟
13: لا طبعا إلى الآن لم نستلم جثة المغدورة، وإحنا بنأمل أنه اليوم يتم تسليمنا هذه الجثة، لكن إذا لم يتم فسيتأخر ذلك بعد يوم الغفران ليوم الثلاثاء إن شاء الله.
0: هي بدون شك جريمة بشعة. أريد أن أسألك، يعني هل اتخذتم إجراءات معينة لتهدئة الشباب من عائلة الرجبي بعدم القيام بأي عمل انتقامي؟
13: طبعا 100% احنا يعني قمنا باصدار بيان لضبط النفس وعدم التعرض للاخرين وكذا الى اخر ذلك، وبالتالي حتى يشهد الكل انه يعني كان عند عائلة الرجبي كان عندها انضباط كبير جدا خلال هذه الفترة بالامر، وبالتالي يعني احنا يعني نحرم يعني من ناحية شرعية الاعتداء على الآخرين أو أي إنسان تحمله وزر جريمة واحد لم يرتكبها، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن أجل ذلك إحنا يعني ضبطنا وأعطينا كل توجيهاتنا إلى أبنائنا بعدم القيام بأي أعمال يعني تضر بالسلم الأهلي والأمان وترويع الناس وترويع العائلات والآخرين وما شابه ذلك.
0: يعني كان هناك نوع من الاتصال من جانب عائلة المشبوه حول استنكارها لما قام به؟
13: طبعا عائلة القاتل يعني بالتأكيد هي لما تأكدت أنه بأنه ابنها القاتل طبعا توجهت من خلال جمعية لفتة في لجمعية خليل الرحمن، وتم على أساس التواصل مع العائلة لإعطاء هدنة عشائرية حتى يتم ضبط الأمور ولا تفلت الأمور ويصبح هناك فوضى، وبالتالي استجابت العائلة بعد يعني جهد كبير إلى هذا الأمر والحرص على الأمن والأمان، فقامت بإعطاء الهدنة قبل يعني تحديد موعد لإعطاء هدنة على أساس مفقود قبل ما نكتشف جريمة القتل، وبالتالي بالليلة قبل الموعد بليلة في الليل تم العثور على الجثة ومعرفة أنها قد قتلت، فبالتالي تحولت الهدنة من هدنة إلى مفقود إلى هدنة لعطو الدم تؤدي إلى عطوة بعد الدفن بمدة 3 أيام، يكون هناك عطوة عشائرية حسب ما هو متعارف بالعرف والعادة، عطوة اعتراف إقرار واعتراف بالقتل، وبالتالي يتوجب ما يتوجب على هذا الجريمة، بالتالي سيتخذ به العادات العشائرية المتبعة ولن نخرج عن العرف والعادة.
0: رحم الله السيدة فاطمة الرجبي وعظم الله أجركم مرة أخرى. أشكرك المتحدث باسم عائلة الرجبي تيسير الرجبي على
13: شكرا لك وبارك الله فيك. شكرا.
0: نذهب الآن إلى مدينة أم الفحم التي شهدت تظاهر احتجاجية عصر أمس للتنديد بمقتل علاء محميد برصاص أحد عناصر الشرطة وللمطالبة بمحاسبة الشرطي القاتل. التفاصيل لا نتركها لمراسلنا تامر الكيلاني.
14: مئات الأهالي إلى جانب عائلة الشاب علاء محميد خرجوا إلى شوارع أم الفحم في وقفة احتجاجية دعت إليها بلدية المدينة واللجنة الشعبية بعد 3 أيام من مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة في حادثة أثارت غضبا واسعا في المدينة والمجتمع العربي. عند الدوار الأول في أم الفحم رفعت اللافتات وارتفعت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين وفتح تحقيق مستقل في ملابسات مقتل محميد. المشاركون حملوا الشرطة المسؤولية عن إطلاق النار مؤكدين أن ما جرى يحتاج إلى إجابات واضحة خصوصا في ظل ما تقول العائلة والجهات المحلية إنه ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة من موقع الحادث. أما والدة علاء فحضرت الوقفة رغم وضعها الصحي وتنقلها على كرسي متحرك. أم ثكلى جاءت لتقول إن الشرطة لم تقتل ابنها فحسب وإنما انتزعت منها كما وصفت فلذة كبدها.
15: كابين الظالمين يحرق كلوب متاهم يا الله بدها في الشغل يا خالتي قال ما لا يحرق كلوب المتاهم عليهم مثل ما انحرق قلبي على ابني ابنهم اصغر
16: اصغر عليهم
15: اصغر واحد
16: الله ونعم الوكيل
15: اصغر واحد وحرقوا كلبي كلبي كلبي راح يا معك.
14: وبحسب ما نقلته مصادر محلية كان علاء يعاني من اضطرابات نفسية وهو ما تقول عائلته إنه كان معروفا لدى الجهات التي تعاملت معه. في المقابل كانت الشرطة قد قالت إن عناصر من وحدة الدراجات النارية التابعة لحرس الحدود رصدوا مركبة أثارت اشتباههم على شارع 65 وإن السائق لم يمتثل للتوقف ما أدى إلى مطاردة انتهت داخل أم الفحم حيث أطلق النار عليه بعد أن قالت الشرطة إن أحد عناصرها شعر بأن حياته معرضة للخطر. لكن رواية الشرطة تواجه تشكيكا من عائلة الضحية والبلدية واللجنة الشعبية التي تطالب بفحص كامل لتصرفات أفراد حرس الحدود وتحديد ما إذا كان استخدام السلاح في تلك اللحظات مبررا. رئيس بلدية أم الفحم سمير صبحي محميد دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وقال إن البلدية ستتوجه إلى مختلف الجهات المختصة لفحص تصرفات أفراد الشرطة ولاسيما أفراد حرس الحدود داخل البلدات العربية. وتأتي هذه المطالب في ظل انتقادات متصاعدة داخل المجتمع العربي لطريقة تعامل الشرطة مع مواطنين عرب في حوادث إطلاق النار والمطاردة.
17: للأسف الشديد طلبنا مش مكتوب يعني مش برسالة واحدة بأكثر من رسالة وحين نطلع أخرى رسالات. يعني إحنا لما صارت الإشكالية في العرس ودينا رسالة عن الوحدة هاي خصيصا بعثنا قبل رسالة عن سلوكيات هاي الوحدة داخل من فحم داخل مجتمعنا العربي ككل لأنه نفكر إنه هاي الوحدة تأخذ أوامرها من العوامل السياسية. للأسف الشديد لا أنت شايف النتيجة للأسف الشديد لا.
14: وفي هذه القضية تحديدا فتحت ماحش تحقيقا مع الشرطي الذي أطلق النار وخضع للاستجواب بشبهة التسبب بوفاة محميد قبل أن يطلق سراحه إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام فيما يستمر التحقيق في ملابسات الحادث. اليوم الأحد تستعد المدينة لتشييع جثمان علاء محميد ومواراته الثرى وسط توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة في جنازة من المقرر أن تنظم بين ساعات الظهر وساعات العصر.
0: جولة الصباح نتوقف عند إعلان الرئيس يسحاق هيرتزوغ مساء أمس محو السجل الجنائي للجندي سابقا إليور أزاريا الذي أدين بإطلاق نار على إرهابي جريح بعد تحييده في الخليل عام 2016. هذا القرار جاء استجابة لتوصية وزير الدفاع إسرائيل كاتس وخلافا لموقف رئيس الأركان الجنرال إياد زمير. هيرتزوغ برر قراره بمرور الوقت وتنفيذ أزاريا عقوبته وإبدائه الأسف عما قام به معتبرا أنه يستحق فتح صفحة جديدة. الوزير كاتس رحب بقرار الرئيس. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الجولة الصباحية التي أعدها محمد سلامي. كان معنا من الإنتاج جسلين محميد إبريق من الراديو المصور ناصر سعيد رونين دهان من الهندسة الإذاعية وفي التقديم ماريا عبد ربو. طاب نهاركم إلى لقاء جديد.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. ترامب يقطع إقامته في كامب ديفيد ويعود إلى البيت الأبيض دون الكشف عن السبب. نتنياهو سيتحدث عن إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. رفع حالة الجهوزية الأمنية توطئة ليوم الغفران، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
9: راديو مكان الأخبار.
8: 8 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قطع الرئيس الأمريكي ترامب عطلة نهاية الأسبوع في متجع كامب ديفيد، وعاد بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض الليلة الماضية قبل الموعد المخطط ب24 ساعة، ولم يشر مكتبه إلى سبب العودة المبكرة. وتزامنت العودة المبكرة مع تحذير أمني أصدرته وزارة الخارجية في واشنطن، دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر في ظل احتمال حدوث تصاعيد غير متوقع. من المرتقب أن يلقي رئيس الوزراء كلمتان لإسرائيل، كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم الخميس المقبل. وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى المنظمة الأممية داني دانون إن نتنياهو سيتحدث عن إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم وضم دول عربية وإسلامية إليها. وفي حديث لقناة فوكس، في ضوء مرور 6 سنوات على توقيع الاتفاقيات، أوضح دانون أن إسرائيل تواصل العمل من أجل توسيع دائرة السلام. ويلفت إلى أنه حتى الآن لم يبلغ عن ترتيب لقاء بين نتنياهو وترامب خلال سفر رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة. أعلن جيش الدفاع عن رفع حالة تأهب توطئة ليوم الغفران الذي يبدأ مساء اليوم وينتهي مساء غد. وقال مصدر عسكري لإذاعتنا إن المستوى من الجاهزية الأمنية العام الجاري سيكون أوسع وأقوى بالمقارنة مع العام الماضي. وأكد أن إسرائيل مستعدة في كل الجبهات، وأيضا في الجبهة أمام إيران، للانتقال من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال في الدفاع والهجوم. بعدما أعلنت تركيا عن اعتقال 9 مواطنين إسرائيليين بشبهة ضوء في شبكة احتيال، جاء من وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنها تعمل من أجل التأكد من ضمان الحفاظ على حقوق المعتقلين، ولم تؤكد الوزارة ما إذا كانت أسماؤهم التي نشرت في الإعلام التركي صحيحة أم لا. واعتقلت السلطات في تركيا 10 أشخاص بشبهة العضوية في شبكة الاحتيال، علما بأن غالبيتهم ليسوا إسرائيليين بل أتراك ومواطنون أجانب من كل أنحاء المعمورة، ومن جملة ذلك دول معادية لإسرائيل. وقال وزير العدل التركي إن الشبكة احتالت على أشخاص في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكثر من 3 مليارات دولار. أعلنت السلطات الروسية تضرر منشأة في مصفاة موسكو لتكرير النفط إثر هجمة صاروخية أوكرانية فجر اليوم دون وقوع إصابات. ويأتي ذلك بعد 6 أيام من تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأن كييف وافقت على الامتناع عن مهاجمة منشآت طاقة روسية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
9: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح يوم ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض قليلا. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أبيب 30، الناصر 32، جبال الجليل 28، الجولان 33، وفي بير السبع 31 درجة مئوية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
10: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
9: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
9: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
11: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
9: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة. هذه الأجندة التي تأتيكم من خلال راديو وتلفزيون مكان، وبالتالي فإننا عبر هذه الأجندة نجري المقابلات المختلفة ضمن الملفات المختلفة. فنصبح عليكم جميعا، الجدل سوف يعود بطبيعة الحال حول طلبات شطب القوائم العربية وتأثير ذلك على المشاركة السياسية في المجتمع العربي. وفي أم الفحم ما زال مقتل الشاب علاء محمد موسى محميد برصاص الشرطة يثير غضبا وأسئلة، فيما شهدت المدينة أمس مظاهرة احتجاجية بمشاركة العائلة وقيادات وأهالي من المدينة والمنطقة. وفي القضاء 9 قضاء ومسجلين قضائيين عرب جدد في خطوة تعزز حضور المجتمع العربي في الجهاز القضائي. مع أن نفتح أيضا أحد الملفات الغامضة حول اختفاء 3 شبان من المجتمع العربي دخلوا إلى طابة المصرية قبل حوالي 6 أشهر، ومنذ ذلك الحين لم نعد نسمع أخبارهم. في التكنولوجيا، هل الذكاء الاصطناعي اليوم بات يشكل خطرا علينا نحن؟ هل من الممكن أن تأخذ قرارات بدلا منا؟ وهل من الممكن أن تكون هذه قرارات مدمرة؟ هذا ما سوف نطرحه من خلال هذا الأثير. نتوقف أيضا عند أثر المعلم على مستقبل طلابه، نحتفي بترقية أحد أكاديمينا، دائما نفخر بهذه الإنجازات الطيبة التي تثلج الصدر. كل هذه الموضوعات معكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، والكثير من السياسة في مستهل هذا البرنامج. تابعونا.

0: أنتم مع برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع شريان حجير بيكي، جسلين محميد إبريق، ناصر سعيد، روبي من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر، نادر أبو تامر. تعالوا ونستهل برئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبرين. تحياتي بروفيسور، أسعدت صباحا.
1: صباح الخير نادر وللمستمعين والمستمعات.
0: وعندك طبعا يعني تمتزج الأجواء المختلفة، في الأمس أطلقتم نشرتكم الانتخابية، تسوقتم، انتشرتم بين الناس في الإقناع، في الاحتكاك، في معاشرة البشر والاطلاع على شؤونهم، لكن دون أدنى شك أنت عدت إلى أم الفحم، إلى هذا الجرح النازف هناك بمقتل ابن المدينة برصاص أحد عناصر الشرطة، واليوم تشيع الجثمان. بداية خذنا إلى حالة الغضب التي عاشتها المدينة وتعيشها في هذه الأيام.
1: يعني فعلا منذ يعني حادثة يعني القتل وحتى اليوم هنالك أولا الحزن الكبير الذي يعم أم الفحم ودعارة ويمكن القول حتى مجتمعنا، وأيضا حالة من الغضب بالذات بعد يعني كل هذا التأخير في تسريح الجثمان. حتى الآن لم يصرح الجثمان للعائلة، من المتوقع أن يكون ذلك في صبيحة اليوم، نأمل ذلك فعلا. وكما يبدو الجنازة أيضا ستكون ما بعد ظهر اليوم. الحقيقة نادر أن يعني شريط الفيديو الذي انتشر يعني أوضح لكل من شاهده بأن يعني المرحوم علاء لم يشكل أي خطر يبرر استعمال الرصاص، وكان من الممكن طبعا اعتقاله بدون القتل، بدون هذا يعني الثمن الباهظ الذي دفعه ودفعته العائلة. وبالتالي برنامجنا بالأمس يعني الوقفة الاحتجاجية بعثت برسالة هامة بأننا يعني لا يمكن أن نسكت على مثل يعني هذه عملية واسميناها عملية اغتيال ميداني، وبأننا سنواصل ضغطنا من أجل معاقبة كل من كان مسؤول، معاقبة الشرطي، محاسبته، وهذا طبعا ما سنتابعه أيضا في الفترة القريبة. وأمس أيضا يعني كان ممكن أن تشعر يعني الغضب في الشارع، غضب الشباب، غضب العائلة. وأنا ألفت انتباهك أنه يعني بالذات في أم الفحم هذا يأتي يعني بعد أسابيع قليلة من اعتداء على حفلين للزفاف في أم الفحم، واحد داخل المدينة وآخر في معاوية. وهنالك يعني شعور بأن يعني عناصر الشرطة وحرس الحدود المنتشرة في المدينة تقوم كل الوقت يعني في اعتداءات، مضايقات، وأحيانا أيضا قمع للشباب. وكل ذلك بينما الجريمة تستمر في مدينتنا وفي مدننا العربية دون أن تقوم هذه الشرطة بالواجب عليها.
0: هل بروفيسور يوسف جبرين يربط ذلك مباشرة بصورة يعني مباشرة بقضية أنه بن غفير هو اليوم المسؤول عن كل هذا الجهاز؟
1: لنا هذا واضح ونقول ذلك بوضوح. يعني الوزير المسؤول عن هذه الشرطة هو بنفسه وزير له مواقف عنصرية واضحة، هو وزير أدين في السابق في التماهي مع الإرهاب، والآن عمليا من خلال هذا المنصب هو يواصل هذه السياسة. في كل مرة كان فيها اعتداء أو حادثة قتل على مواطنين عرب، الوزير يخرج ويقول أنه عمليا يدافع وأنه يقف إلى جانب الشرطي حتى قبل أن يبدأ التحقيق. فما هي رسالة عمليا الوزير لأفراد الشرطة؟ يعني أنا معكم شو ما عملتوا. وبالتالي هذا يعني فعلا يدفع إلى نتيجة أن دم شبابنا مستباح، وهذا ما نراه على أرض الواقع. وعلى فكرة نادر، هو هذا الوزير بنفسه جاء على أم الفحم قبل عدة أشهر وقام بشكل شخصي بتوزيع أوامر إخلاء في أحياء أم الفحم قبل أن يتم طرده طبعا من قبل يعني الشباب، وهي أوامر إخلاء دون أي أساس قانوني، بمعنى أن كل خطوته كانت استفزازية، كانت

0: الحقيقة يعني تركيبة لجنة الانتخابات المركزية هي تركيبة سياسية، فلديهم عمليا أغلبية لتمرير قرار الشطب كما هو معروف. يعني لجنة
1: لكن
0: الانتخابات
1: أعتقد
0: المركزية،
1: بأنك بشكل أو بآخر أنت مش مهتز ومش منفعل إزاء هذا الموضوع، لأنك أنت كرجل قانون تعلم بأن الأمر لن ينتهي عند هذه المحطة.
0: واضح أن القرارات ستنتقل من لجنة الانتخابات المركزية إلى يعني المحكمة العليا، المحكمة العليا هي صاحبة القرار الأخير. إذا سألتني نادر الآن بقبعتي القانونية، إذا ما نظرت إلى المعايير القانونية التي أقرتها المحكمة العليا حتى الآن، لا يوجد أساس قانوني للشطب ولا في أي واحد من هذه الطلبات والالتماسات. يعني هناك من يقول بأن يعني الالتماسات ضد عفر كسيف وضد سامي أبو شحادي هي قوية. أنا اطلعت على المادة، كنت في مركز عدالة يوم الجمعة عندما قدمنا يعني الأجوبة على هذه الادعاءات، ولا أرى أي سبب قانوني للشطب، خاصة وأنه برنامج نواضح
1: هذا طبعا
0: ليس
1: هذا إذا كنت تنظر إلى الموضوع كمادة ناشفة، لكن ماذا بعد 7 أكتوبر؟ ماذا بعد كل التحولات؟ ماذا بعد مهاجمة الجهاز القضائي من قبل الحكومة الأخيرة؟ هل من الممكن العليا بتركيبتها بشكل أو بآخر تغيرت بحيث تتعاطى مع قضية الشطب بصورة مغايرة؟
0: لا أخفي عليك أن هذا جانب، نعم هذا جانب يقلقنا. تغيرت يعني المحكمة العليا بعدد من القضاة، تم تعيين قضاة محافظين أكثر في السنوات الأخيرة، والآن نحن أيضا للمرة الأولى ما بعد يعني 7 أكتوبر. هل هذا سيغير في الجانب السياسي على يعني توجه المحكمة العليا؟ أنا يعني آمل أن لا يؤثر ذلك، خاصة وأن طرحنا السياسي واضح، ننادي بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ننادي بمساواة تامة لكل المواطنين. برامجنا يعني تنشر على الملأ، نكررها في اجتماعاتنا، وأنا أقول أيضا لا يوجد جديد من هذه الناحية بما كان في الانتخابات الأخيرة أو التي قبلها. فلذلك أنا آمل أن عمليا تلتزم المحكمة العليا أيضا بما قررته في السابق بأن لا يوجد أساس قانوني لعملية الشطب. ونادر أنا أريد أن ألفت انتباهك فعلا والمستمعين والمستمعات، يعني ما معنى أن يقوم الحزب الحاكم الليكود بهذه الحالة ويقدم طلبات شطب لكل الأحزاب العربية المشتركة بثلاثة يعني الأحزاب، الجبهة، التجمع والعربية للتغيير، وكذلك الموحدة؟ يعني الليكود ما بده أي تمثيل للعرب في الكنيست، ما بده أي تمثيل للأقلية العربية للمواطنين العرب يسمع صوته في الكنيست. هذا تصرف طبعا
1: ليش
0: يعني
1: انت متفاجئ؟ ليش انت متفاجئ من الليكود؟ ما احنا بنشوف الى يسار الليكود كلهم يصرحون بانهم لا يريدون ان يجلسوا مع العرب في الحكومه، وبالتالي شو المشكله يعني؟ باستثناء ربما يائير جولان الذي لم اسمعه يتحدث عن ذلك، بالعكس هو تحدث عن ضروره الجلوس.
0: يعني هنالك فرق بين الحديث على قضيه الائتلاف ومع من تأتلف وهي ما هو موقفك، وبين الموقف الذي يقول يعني أنت بدكش أصلا يكون في تمثيل للأحزاب العربية داخل الكنيست. يعني هذا موقف مناقض لأبسط الأفكار الديمقراطية، نتحدث عن حرية التصويت وحرية الترشح. وللحقيقة نادر يعني هذا يمكن أن يكون يعني أحد المواضيع الأساسية والقليلة يمكن أنه فيها تساوي بالكامل ما بين الصوت العربي والصوت اليهودي. يعني المواطن العربي له صوته مثل المواطن اليهودي، وبالتالي يأتي الآن الليكود وعثمة يهوديت ويقولون وكأنه إحنا بدنا كنيست بدون أي تمثيل لخمس المواطنين. طبعا هذا غير مقبول في أي عرف. أنا يعني كان لنا أيضا تواصل أيضا مع يعني اتحاد البرلمانيين الدولي بهذا الشأن، وإذا ما تم فعلا الشطب أتوقع أن يعني يثير ذلك أيضا ردود فعل جدية أيضا من أوساط دولية طبعا ضد أي
1: قرار الشطب. قرار الشطب حاليا وإلغاءه من قبل العليا بزيد شعبيتكم؟ بإرح انت لفيت بين الناس وشفت شو الأصداء، بلشت الناس تعيش أجواء الانتخابات لأنكم تأخرتوا عليها شوي هاي المرة.
0: صحيح، يعني الأسبوع الأخير بدأنا في الانتخابات، وأمس فعلا كان يعني يوم هام بالنسبة لنا، جولة في وادي النسناس بحيفا نلتقي بأهالينا، وأيضا من بعد ذلك جولة في الشارع الرئيسي في الناصرة، ولاحقا كان لنا اجتماع شعبي كبير في كفر مندا. انطلقنا بتأخير ما، ولكن انطلقنا. والحقيقة على سؤالك، نعم أنا ألمس تضامن كبير، يعني وأمس لمست ذلك في الشارع. الناس تريد أن تدعم المشتركة، الناس تريد أن ترانا في الكنيست، تريد أن نسمع صوتنا. وكلما ألتقي مع أهالينا أكثر كلما فعلا هذا يشحننا بالطاقات ويجعلنا يعني فعلا

0: بثقة أكبر بأننا نستطيع أن ننجز إنجاز كبير في الانتخابات القريبة.
1: اللي بقول لك بروفيسور أنا بديش أصوت للمشترك بس يعني مش عارف أطلع صوت ولا لا، بتقول أطلع صوت حتى ولو مش للمشترك؟
0: لا شك أنه أمامنا هدف واضح برفع نسبة التصويت، وطبعا نريد أن نكسب يعني ثقة يعني أهلنا بالتصويت.
1: واضح قديش بتفضل
0: أن نقنع أيضا أن يكون للمشتركة، ولكن بلا شك يعني بالأول نريد أن نرفع نسبة التصويت. إحنا يعني متأكدين غالبية الناس ستصوت للمشتركة بالذات في مجتمعنا، فبالتالي رفع نسبة التصويت في مجتمعنا سيعني قوة أكبر للقائمة المشتركة في الكنيست. وأنت تعرف الحسابات هي رقمية، كلما زادت نسبة التصويت كلما ارتفع عدد المقاعد وكلما كان تأثيرنا أقوى ومؤثر أكثر على اتخاذ القرار داخل 120 عضو كنيست.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور يوسف جبرين على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، أشكرك.
0: شكرا نهارك سعيد،
1: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا المحلل السياسي إبراهيم بوشناق، وسعد صباحا، أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: هل الناس بشكل أو بآخر بدأوا يعيشون أجواء الانتخابات في المجتمع العربي؟
3: يعني بعد هدوء الزوبعة أو الزوبعات اللي كانت في مجتمعنا وفي بعض القوائم، أعتقد أن الناس بدأت والأحزاب بدأت أيضا عملها في المجتمع العربي، وبالتالي نشعر أن فعلا هناك معركة انتخابات وهناك فعلا تجنيد هذه المعركة.
1: هل هذه المرة تختلف تعرف الأرضية، الأجواء، المناخ، هل هو مغاير؟ مثلا أنا وياك عشنا يعني العديد من الجولات الانتخابية السابقة، هل هاي المرة فيها إشي يختلف؟
3: أعتقد أنه هاي المرة يمكن تسمع مني أنا، يعني إحنا شفنا وخضنا وعاشرنا معارك انتخابية يعني على مدار سنوات طويلة. الكلمة اللي أنا ممكن أقولها أنه هاي الانتخابات فعلا قد تكون مصيرية وقد تكون وجودية لمجتمعنا لشعبنا. يعني في هناك العديد من القضايا الحارقة والعالقة التي يجب أن تعالج ولم تعالج، وإذا لم تعالج فعلا ستكون لها تبعيات جدا صعبة على مجتمعنا. على المجتمع على على على الصعيد المجتمعي كمجتمع عربي في قضايا حارقة جدا تتعلق يعني عالقة، ويجب على كل حكومة ستأتي فعلا العمل على الحلول. وهناك طبعا الأفق السياسي المتجمد منذ سنوات طويلة، يعني احنا عندنا محورين، محور المجتمعي والمحور السياسي المتجمد منذ فترة طويلة. وطبعا نحن نرى الحرب على غزة ونرى ما يجري في لبنان وفي الضفة الغربية، وبالتالي يجب على كل مواطن عربي في هذه البلاد فعلا التفكير في وجوده، في وجود أولاده، في وجود أحفاده. وأنا أعرف وأنت تعرف أن هناك العديد من العائلات العربية طبعا اليهودية بأعداد كبيرة جدا غادرت البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة. السؤال إحنا فعلا هل مقبلين على مرحلة جديدة؟ وأنا بقول إن فعلا صحيح هذه المرحلة أعتقد أنها مصيرية لمجتمعنا لشعبنا، وبالتالي يجب أن يكون لنا دور في تخطيط مستقبل
1: طيب.
3: مستقبل أبنائنا وأحفادنا في هذه البلاد.
1: كمحلل سياسي تنظر اليوم إلى الأحزاب الناشطة في المجتمع العربي، تجد بأنه لديها برنامج سياسي، لديها أجندة، لديها ما تقنع الناخب به؟
3: يعني أعتقد أنه الناخب العربي يجب أن ينظر ما يدور حوله ويقتنع بنفسه أنه فعلا يجب أن يكون برنامج سياسي. ونحن نفرض أيضا كمجتمع عربي إذا فعلا اليوم يعني من خلال لقاءاتنا يعني القضية ممكن تكون فعلا عكسية. أنا أسمع من بعض الأحزاب يعني بدأت تتحرك وبدأت تتكلم عن برنامج سياسي، ولكن أنا يمكن عندي محفز على الصبح لمجتمعنا أنه إحنا اليوم طالما منشوف الانتخابات مصيرية والأحزاب العربية تعمل على فعلا رفع نسبة التصويت والعمل على إخراج الناس للتصويت، يجب أن يكون للمجتمع كلمة، يجب أن نقول كلمتنا. إحنا تعالوا يا عمي في عنا قضايا حارقة يجب أن تحل، في عنا برنامج سياسي يجب أن يطرح، يجب أن تعملوا على إيجاد.
1: ممتاز، أنت شخصت عمليا ما الذي يريده الناس، لكن الناس بدها حلول. سؤال، كيف يأتي هذا الحل؟ هل يأتي من خلال تواجد أعضاء الكنيسة داخل الائتلاف الحكومي، أو ربما يستطيع أعضاء الكنيسة والنواب أن يحصلوا مثل هذه الإنجازات أيضا من خلال المعارضة؟
3: يعني أعتقد إنه قضية المعارضة تعلمنا، يمكن كلمة معارضة أنا لا، يعني أنا دائما كنا نحكي إحنا ناس براغماتيين بدنا نكون في مكان التأثير واتخاذ القرار، ولكن ليس لأي ثمن. أنا قلت في بداية الحديث إنه هاي الانتخابات مصيرية بل وجودية. ليش؟ لأنه قد تكون فعلا الأحزاب العربية هي بيضة القبان. يعني إذا أخذنا اليوم حسب كل استطلاعات الرأي في آخر الأسبوع 52-53، حتى لو القائمة الموحدة قالت إنه إحنا ندخل في الائتلاف الحكومي القادم، الاستطلاعات تعطيها 5 أو 6 أو 4، فبالتالي لن تشكل حكومة إلا بموافقة أو دعم الأحزاب العربية
1: من الخارج، يعني دعم شبكة أمان على سبيل المثال أو جسم مانع.
3: يعني أنا إحنا كنا شباب صغار وكنا شركاء في الجسم المانع مع حكومة رابين، وأنا كنت واحد من المفاوضين. أعتقد يعني أنا من الصبح بفكر فيها إنه ممكن
1: أنت كنت شريك، أنا كنت أغطي أخباركم بس.
3: نعم. يمكن التاريخ بعيد نفسه. يعني أنا ما بدي أعطي لبروفيسور يوسف جبرين أو للأخ أحمد الطيبي أو لسامي أبو شحادي، يعني هم ناس فعلا عندهم رأي وعندهم رؤية أنه بيقدروا يقرروا فعلا، ولكن يجب وضع مصلحة مجتمعنا فوق كل الاعتبارات.
1: يعني هاي شو معناها؟ شو معناها؟
3: يعني أنا اليوم أعتقد أنه اليوم لو أجا أيزنكوت وقال بيا جماعة أنا بلاك وبقدر أشكل حكومة، تعطي نحكيها بالعربي المش فصيح، أنا بقدرش أشكل حكومة من غيرك، وأنا مش معني أروح عندي على انتخابات أخرى مرة، ومش معني أعطي نتنياهو يشكل حكومة. أوكي ما فيش مشكلة، تعالت نشوف القضايا الحارقة بالنسبة لمجتمعنا. القوانين المجحفة التي سنت في السنوات الأخيرة ضد مجتمعنا، من قانون القومية ومن قانون لم الشمل ومن القوانين المجحفة، وفي قضايا مثلا العمل الأطباء يعني العاطلين عن العمل، مجتمعنا في قضايا جمي يجب أن تعالج، وفي قضايا إقليمية.
1: عملية أنت بتقول إبراهيم ما ترفضوش على يعني بصورة قاطعة التعاطي مع أيزنكوت؟
3: أبدا، أنا مع أي حد ممكن يشكل حكومة ويعطي مجتمعنا، مش ميزانيات، أنا ما بحكي عن ميزانيات، أنا بحكي على وجود، أنا بحكي على حياة فيها كرامة، على حياة فيها اعتبار، على حياة إنه إحنا مواطنين وليس من الدرجة الخامسة زي ما عملنا قانون القومية. يعني إحنا اليوم بدنا حياة مساواة مع المجتمع اليهودي، بدنا حقوق وليست فقط ميزانيات، الحقوق ليست فقط ميزانيات، إنما وجودي على احترام على أرضي على في بلدي.
1: يعني أنت عمليا تستنسخ بشكل أو بآخر نفس نموذج توفيق زياد الراحل وعبد الوهاب دراوشي عندما كانا جسما مانعا لرابين.
3: يعني أعتقد إنه اليوم يجب علينا النظر أكثر بشمولية وأكثر برؤية استراتيجية لوجودنا في هذه البلاد. وأعتقد إنه أيضا يعني يجب أن لا نستحي من كلمة سلام. يعني كلمة سلام اليوم مغيبة، ولكن شعبنا ينتظر برضو وينظر إلينا كمجتمع عربي في الداخل بإمكانه فعلا يغير قواعد اللعبة. إنه اليوم قضية الضفة الغربية وقطعان المستوطنين والعبث بالضفة الغربية وتقطيعها والحاصل في غزة، يجب كل هذه الأمور أن تؤخذ بعين الاعتبار.
1: إبراهيم باختصار، هل أيزنكوت سيتوجه للأحزاب العربية في هذا الصدد ربما قبل أن يتوجه لليكود لإقامة حكومة وحدة وطنية؟
3: أعتقد أنه اليوم أيزنكوت طبعا في معركة الانتخابات الحديث يدور غير عما يكون في أرض الواقع. نعم أنا أعتقد جدا أنه ممكن أيزنكوت فعلا يتوجه، مع أنه اليوم يقول بدي أعمل حكومي صهيوني وفقط صهيوني. بالتالي أنا وإنت نعرف أنه يعني السياسة هي لغة التخاطب مع الواقع، الواقع يفرض عليه أنه فعلا إذا بدك حكومة متنورة حكومة لسنوات طويلة يجب أخذ العرب بالحسبان وليس فقط على ذكت الأحياء.
1: يعني ندائك للأحزاب العربية فكروا خارج الصندوق.
3: ما تقولش لا مسبقا. ما تقول لا مسبقا، فكر. نعم. خارج الصندوق واعطينا حلول، لأنه احنا بنستنى منكم حلول. والمجتمع العربي متعصب.
1: بس عشان تفكر خارج حلول. بس عشان تفكر خارج الصندوق بدك صندوق الاقتراع يكون ملان. شكرا جزيلا، يعطيك العافية إبراهيم بوشناق على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
3: يسعد صباحك.
2: الجزء. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة تعالوا نرحب بضيفنا التالي من خلال هذا البرنامج، ينضم إلينا رئيس مجلس سيافة الناصرة الأستاذ ماهر خليلي. أهلا وسهلا بك أستاذ ماهر، تحياتي.
8: تحياتي، صباح الخير لكم جميع المستمعين أخ
1: نادر.
8: نادر،
1: احنا طبعا عم نلخص بشكل او باخر مع رؤساء البلديات ومع شخصيات من مختلف الهيئات والاوساط، كيف كان الحقبة الاخيرة، كيف كانت الحكومة الاخيرة العمل في ظلها. اذا اردت ان تأخذ ضيافة الناصرة كمثال كنموذج، كيف عملت الى جانب الحكومة الاخيرة؟ وسمعنا شكاوى كثيرة من رؤساء المجالس، كيف كنت انت تختزل هذه الفترة؟
8: لدينا شكاوى حكومة صعبة نوعا ما بكل المعايير، بداية من التعامل، يعني صعوبة التعامل، صعوبة أخذ القرارات أو جلسات المهنية اللي كانت تعمل معها. بعد ذلك طبعا قضية العنف اللي كانت في المجتمع العربي، ويافة الناصر كانت لها حصة كبيرة بهذا الأساس، يعني طبعا المنطقة ككل اللي أثرت عليها بشكل سلبي، وعدم تعاون اتسم من رجال الشرطة مع هاي القضية. كمان نقدر نحكي طبعا اليوم احنا بنواجه الغلاء المعيشي، واللي احنا بحاجة لميزانيات، الكل بعد كده الشيء صار في غلاء معيشي من على كل النواحي، بداية من النفايات، وبداية من التعامل بشكل عام، ما يسمى بالميزانيات الجارية، وطبعا والميزانيات الغير عادية اللي أدت صعوبات في هاي الفترة بشكل كبير. بتقديري طبعا يعني من أصعب الحكومات اللي تواجهناها كسلطات محلية عربية، ما بنقدر ننكر انه بعض النقاط اللي كان فيها مشاركة، ولكن نسبة لحكومة سابقة كان أكثر في مشاركة، أكثر في تفاهم، أكثر في فودون صاغية، للأسف علينا منها إحنا بهاي الفترة. نتأمل طبعا إحنا نكون حاملين مسؤولية كبيرة كأبناء المجتمع، بغض النظر كمسؤولين إنه بهاي الفترة نغير قرارات أو نغير هاي الحكومة، نغير التأثير اللي إحنا دائما نتعامل فيه كمسؤولين في المجتمع العربي، ولازم يكون إحنا من مخدر نكون إلنا بصمة في أخذ القرار.
1: هل وضعتكم في تحديات مالية، يعني لدرجة أنه أنا عارف بعض القرارات أو بعض الأمور التي كان المفروض أن تخذوها على مستوى المجلس المحلي لم تتخذ بسبب شحة الميزانيات؟
8: طبعا بدون شك طبعا، والقضية الجباي يعني التجديد عليها بشكل كبير وبشكل يومي طبعا، إدخال مراقبة وفحص للأمور هاي المهنية تقريبا كل أسبوع، وشديد التعامل أكيد أثر بشكل سلبي طبعا. وإحنا بنعرف طبعا إنه في قوانين أدخلت للمجالس بالسلطات المحلية العربية اللي سابقا لم تدخل، فبأكيد بشكل أو بآخر كان في صعوبات في هذا المضمار. نضالش ننكر طبعا إحنا اليوم إحنا بعد الحرب 7 أكتوبر وبعد الحروبات اللي كانت، ليس فقط 7 أكتوبر، بهاي الفترة 3 سنوات إحنا عانينا عدة أشياء كبيرة مع بعض، بداية الحروبات وطبعا غلاء المعيشة، وطبعا قضية العنف بشكل كبير اللي تجمعت مع بعضها في مجتمعنا العربي وأثرت بشكل سلبي. زد على ذلك طبعا العنصرية في التعامل من قبل الحكومة ومواجهة المسؤولين أو الموظفين في هذه الحكومة وصعوبة التعامل معهم، هي تجمعت مع بعض فترة واحدة اللي أثرت بشكل سلبي. وزد طبعا خلة الموارد القوى العاملة اللي طبعا أقوانا في الضفة كان في عمال اللي نظن نستعين فيهن ويشتغلوا شغل معين اللي صعبت علينا بهذه الفترة، ما لقينا عمال زي عمال نظافة وعمال أخرى، طبعا إحنا تأثرنا بشكل سلبي. طبعا كمان ليس فقط عمال نظافة، كمان عمال البناء اللي كمان في مشاريع معينة كثير أو توقفت عشان ما في كان في عمال، وإحنا والأسعار بتاعت ارتفعت بشكل كبير، أكيد هاي الصعوبات وهي التحديات إحنا تناولنا بهذه الفترة. منعلق أملنا كبير بالفترة الجاية، طبعا إحنا اليوم إحنا من هون ندعو لكل المواطنين إنه يطلعوا يصوتوا، عندنا قوائم تنتين عربية، قوائم تنتين محترمات، في تقديري الإنسان المناسب بضل يصوت لأيقام منهن تنتين، بس من جهة أخرى هاي في هاي الفترة في تقدير هاي حالة طوارئ المجتمع العربي، على أمل أن يكون في تغيير، على أمل أقل ما
1: هل تلمس هل تلمس في الشارع أنه فعلا الناس مهتمة بغض النظر لمين بدون صوته؟ هل بتشعر أنه في عندنا اهتمام بما يجري في قضية الانتخابات؟
8: طبعا في اهتمام صراحة، على مكاتبنا المعارك الانتخابية السابقة في اهتمام، في اهتمام كبير، وفي تقدير عكير في مفاجأة في المجتمع العربي كم عدد المصوتين ونسبة المصوتين، طبعا راح تأثر بشكل منيح. بتأمل طبعا هاي كمان ما نعول بس على الكلمات ونفعلها بشكل فعلي، بنهم ندعو الكل انه راح يصوتوا بهاي الفترة على القوائم العربية.
1: هل بتشعر ان المواطن ماهر، يعني المواطن في السلطة المحلية نفسها في أفت الناصرة، مرات بطالب السلطة نفسها بتنفيذ بانها تحل له بعض الاحتياجات، انها تلبي له بعض مشاكله؟
8: أكيد بدون أدنى شك أخ نادر، يعني اليوم إحنا المواطن العربي بعد أن السلطة المحلية هي أول مكتب أو أكتر مؤسسة حكومية بواجهها في الدولة، فكل شغلة كبيرة وصغيرة في المجتمع العربي بتفوت على السلطة المحلية، بداية طبعا من مشاكل صغيرة لمشاكل ميزانيات ومشاكل أخرى. وأكيد إحنا كمؤسسة اللي بتعطي خدمات للمجتمع وخصوصا المجتمع العربي، أكيد دائما بتكون في أذن صاغية، لازم واجب يكون في أذن صاغية ونعرف كيف تتعامل. المجتمع العربي هو جزء أبناء المجتمع العربي، إحنا فوضنا حتى نحل مشاكل من جهة أخرى ونبني استراتيجية كبيرة، وهذا اللي بنعمله في أفت الناصرة. المجتمع العربي دائما يعني كان يستخف نوعا ما أو ما يعطي اهتمام كبير للانتخابات في الكنيسة، بس في هاي الفترة بعد أنه في نوع من الصفقة الثانية أو في نوع تفكير آخر، وهذا في تقدير لازم الأحزاب تستغله. وطبعا إحنا كناس مسؤولين نوجه المواطنين، وإن شاء الله طبعا هذا الإشي يترجم بشكل فعلي ب 27 أكتوبر. كمان في قسم كتير معلكين الأمل بهذا التاريخ حتى أنه نغير الحال لأحسن حال، عملوا في كمان نوع من القلق، نوع من الخوف في المجتمع العربي، وهذا منرجع ننكره قضية القتل والعنف اللي بيستشري طبعا، وكلة الميزانيات وكلة العمل والعنصرية الزائدة في في في في في في الدول بشكل كبير. أكيد معلكين أمل كبير بهاي الفترة.
1: هل المواطن اليهودي عاد إلى يافة الناصر لكي يشتري منها؟ بيعتبر، أنا عارف يافة الناصر هي مكان آمن اللي بقدر يجي اللي فيه يشتري منه يتجول فيه زي ما كان قبل؟
8: من الضرش ننكر نوعا ما خف الإشي يعني، وطبعا اليوم نتقاط العنصرية موجودة بكل مكان، وأكيد يمكن إحنا بنحاول نحافظ كمسؤولين مع جيراننا، ولكن نقدر تلمس بشكل أو بآخر طبعا هذا الإشي خف، وفي صارت زي ما تقول نوع من الحواجز أكثر للمجتمع العربي والمجتمع اليهودي نتيجة 7 أكتوبر. حتى نوعية الكلمات اليوم تكون من المجتمعنا العربي لازم يكون نوعا ما منتبه في كلماته في تصريحاته، عملوا كل شغل بعلقوا عليها كان على مستوى إداري أو على مستوى الشارع. فمن هون احنا بنطالب الكل يكون واعيين، عملوا صراحة يعني الإشي عم بثلث بعد ذلك اللي صار بقضية القضيرة في الشوفير اللي تبع كفرمندا. يعني أنا أكيد أنا بتقديري هذا الشيء بيقلق وبخوف، يعني اليوم في أي أنت خطأ بتسويه في المجتمع اليهودي يعد على منطلق العنصرية أو منطلق أنك أنت زي كمان زي تسوي عملية، فهذا الشيء بخوف وبقلق.
1: نعم، برأيك ماهر لما بنشوف اليوم الدعاية الانتخابية كثير في تخويف المواطن من اليمين من هذه الحكومة الراهنة، هل هذا بحد ذاته كافي عشان يطلع المواطن من بيته ويضع صوته بصندوق الاقتراع، أم بده أكثر من ذلك؟
8: هذا جزء، ولكن نكون واقعيين يعني طبعا بغض النظر عن العنصرية، اليوم احنا بنعرف كيف أفت العنف في المجتمع العربي وكلة الميزانيات طبعاً اليوم كمان الرؤية العامة للحكومة. يعني اليوم احنا نشاف الحكومات الموجودة في الضفة، الهجومات ولا في غزة أو أماكن أخرى مع المعصبة مكانة السابقة قضية السلام، مش ما بتذكر ولا كلمة سلام في في في في هاي الحكومة، يعني النون جلسات حتى انها تخلق جو سلم على المنطقة ككل ما بتلاقيها الأشياء، وهذا طبعا احنا كمان نأجده من المجتمع العربي الفلسطيني اللي بحاجة كمان يكون في غطاء معين لأبناء جلدتنا، فما بتلاقي هاي الكلمات، دائما كلمات عبارة عن عنصرية وتحريض والكل بسمع أكيد سكان بقناة 14 وبقناة أخرى قضية النفوذ وقضية الاستيطان، هذا بكلك بغض النظر عن الميزانيات بغض النظر عن أشياء كلها جمعت مع بعض، اللي في تقدير لازم إحنا يكون لنا موقف واضح في التأثير على القرار.
1: شكرا
8: جدا نكون مأثرين بالقرار.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك رئيس مجلس يافة الناصر ماهر خليلية.
8: طبعا خير أخي نادر، شكرا لك،
1: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
9: على الأجندة إلى 9 قضاة ومسجلين قضائيين من المجتمع العربي كانوا ضمن التعيينات الجديدة التي جرت مراسم تنصيبها مؤخرا في بيت رئيس الدولة، وأيضا قضية الشطب. هذه الموضوعات التي نطرحها مع ضيفنا التالي الأستاذ المحامي محمد نعام، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين وعضو لجنة اختيار القضاء. أهلا وسهلا بك أخي محمد.
10: صباح الخير لك أستاذ نادر وجميع المستمعين.
9: بداية خلينا نبدأ من تسجيل من المسجلين ومن القضاء، ماذا يعني اختيار هؤلاء وتعيين 9 من أبناء المجتمع العربي في هذا الموقع الهام؟
10: طبعا يعني حكينا عن هذا الموضوع في السابق كثير مرات، وبتخيل أنه أهمية وجود قضاء ومسجلين عرب في الجهاز القضائي اليوم يعني أهمية قصوى، بسبب طبعا كل الوضع اللي احنا عم نمر فيه، وأيضا بسبب أنه لازم يكون هناك تنوع، لازم يكون هناك تعزيز لوجود القضاء العرب في الجهاز القضائي من أجل الجهاز اللي يكون عادل ويمثل الجميع.
9: هل في عنا عدد قضاء وعدد مسجلين كافي اليوم بحيث أنه نقول وصلنا إلى المستوى المطلوب، أم أنه ما زلنا دون هذا المستوى الذي نتوخى أن نصل إليه؟
10: بشكل عام الجهاز القضائي كان يعاني من مشكلة كبيرة، أنه التمثيل فيه جدا جدا ضئيل كان للمجتمع العربي. اليوم احنا بنقدر نقول بثقة أنه العدد أو النسبة أصبحت مش مضاعفة، وإنما يعني ضعفين وأكثر منذ بدأنا في الدورات الأخيرة في عملنا في لجنة تعيين القضاء. طبعا هو عمل مش مجهود فردي للمحامي محمد نعامني، وإنما عمل نقابي لمجموعة المحامين العرب اللي عم يترافقني طبعا من أعضاء المجلس الكتري في نقابة المحامين. هذا العمل والمجهود المشترك يعطينا إمكانية إنه نكون موجودين وإنه نمثل المحامين العرب أيضا في لجنة تعيين القضاء. ومن هناك
9: على فكرة لما بتطرحوا هاي المواضيع، أنتم بتطرحوا قضية قوميته أنه عرب ولا مش عرب، أم في نهاية المطاف ما تريدونه منه هو جدارته وكفاءاته ومهاراته وقدرته على أن يقود هذا الجهاز نحو الأفضل؟
10: المعايير الأولى هي معايير الكفاءة والقدرة والإمكانيات، والمعيار الآخر أو الثاني هو معيار التمثيل اللي عمليا يعني يسمى شكوف، اللي هي عمليا انه المحكمه تعكس وجه المجتمع
9: تعبير عن
10: وفيها التنويع. نعم، لكن في السابق كل الوقت كان هناك الاعتبارات موجوده ولكن لم يكن هناك تمثيل كافي. اليوم عم نشوف انه هناك تغيير، بطلت شغله التعيين قاضي عربي، بطلت شغله اللي هي الناس بتلاقيها انجاز كبير لانه صار فيه كثير. ولكن أنا مع التجديد أنا بقول إنه دائما كان هناك في كفاءات. اليوم الكفاءات هاي لها فرصة وعندها إمكانية، وإحنا طبعا نعتز بدورنا في عمليا تحقيق هاي النتائج، وإنه هاي الكفاءات والإمكانيات بتأخذ حقها.
9: طيب أنت بتقدر اليوم يعني تقف وتقول لكل شاب عربي، لكل محامي لديه ما يكفي من الكفاءات، أنت تستطيع أن تكون قاضيا، أنت تستطيع أن تكون مسجلا، فيش إشي بمنعك، فيش عقبات أمامك إذا كنت أنت تشاء؟
10: لا، هاي يعني هذا الإشي هو يعني متفائل زيادة. هناك دائما في عقبات، ولكن إحنا بنعمل اللي علينا وبنعرف نعمل شغلنا صح، إنه كل واحد عنده كفاءات ممتازة وقدرات يكون في عنده فرصة، وإن شاء الله نضل عندنا الإمكانية إنه نعمل هذا العمل نقوم فيه. طبعا كمان مرة أنا بشدد، أنا طبعا أشيد بدور الزملاء النقابيين اللي معنا في المجلس الكتري وفي الألوية، لأنه الفعاليات أو خلينا نقول المجهود المشترك والعمل النقابي المشترك للجميع بالنهاية بيعطي الإمكانية أنه نكون موجودين في هاي الدوائر، دوائر التأثير، وبنقدر إحنا نمثل مجتمعنا بأحسن طريقة.
9: نعم، لا شك بأنه إحنا عندما ننظر إلى هذا المجال هو مجال مركب قليلا. تعرف أنا بسمع أحيانا تخبط عند بعض الأشخاص اللي بيقولوا طلع من ناحية المعاش والراتب يمكن أنك تضلك محامي خاص وعندك مكتب كبير خاص فيك وجيب محامي وتشغله عندك وما إلى ذلك، يمكن يكون مربح بكثير أكثر من راتب قاضي.
10: ممكن، ولكن الاعتبارات هون في اعتبارات ثانية طبعا، يعني أن تكون قاضي هاي رسالة ولها يعني عمل خاص ومميز. كل شيء فيه له إيجابيات وسلبيات في النهاية، واعتبارات الشخصية للأشخاص طبعا هي اللي بتحدد في النهاية.
9: وككل المحامي العربي يريد أن يكون قاضيا بحب؟
10: بشكل عام أنا اللي ملاحظه أنه هناك مجموعات معينة اللي بتحب، وفي مجموعات اللي بتفضل تضلها خارج هاي
9: خارج هذا النطاق،
10: ما بنقدرش نعمم.
9: طيب هل تغيرت المحكمة العليا بحيث أنه أعرف قضايا شطب على سبيل المثال من الممكن تكون هاي المرة مغايرة تختلف في تعاطي المحكمة معها؟
10: حسب احنا بنقارن لأي فترة، يعني بالفترة اللي أنا موجود فيها لم تتغير إلى الأسوأ، وهذا الحديث سمعته أكثر أنا في تحليلات، يعني المحكمة محافظة نسبيا لفترات سابقة مش بالفترة اللي أنا موجود فيها. تعيينات اللي نحكي عنها احنا كانت قليلة، ولكن لم تغير صورة المحكمة إلى الأسوأ، وإنما برأيي إلى الأفضل. ولكن في النهاية المحكمة العليا دائما حذرة في شطب القوائم بدون علاقة، يعني حتى لو كان التركيبة كانت محافظة. وهذا المكان اليوم يعني هو المكان اللي في النهاية تحسم فيه الأمور، وباعتقادي أنه سوف تكون هناك يعني نظرة جدا جدا حساسة لكل هذه الأمور.
9: أنت تعتقد يعني في نهاية المطاف أنه صوت القانون هو الذي سينتصر وليس صوت، أنا عارف هل القاضي يميني أو يساري أو وسطي أو في داخل العليا؟
10: بشكل عام يعني نقدرش نقسم القاضي يميني أو وسطي أو في هاي الأمور، لأنه في النهاية
9: إحنا نعرف إنه أنت تذكر لما كانت شاكيد كانت بدها تعين، أنا عارف قضاء يعني يمينيين وما إلى ذلك، وبالتالي يعني التيار اللي جاي منه القاضي أو التيار الفكري اللي ينبثق منه هذا القاضي أو ذاك دائما كان يأخذ بعين الاعتبار.
10: أنا بديش يعني أدخل في هاي الأمور. بالنسبة لعملية الشطب بشكل عام المحكمة اللي بتراعي الحقوق الأساسية للمواطن، والمحكمة اللي عندها قدرة وإرادة أن تتدخل في أمور اللي فيها حفاظ على النظام الديمقراطي، محكمة طبعا لا شك أنها بتكون أسهل وأهون للتعامل. بينما محكمة محافظة بتتدخلش بأغلب الأحيان. بالوضع الحالي يعني بالحديث على موضوع الشطب، حتى محكمة حتى لو كانت محكمة محافظة في هي راح تكون حذرة جدا في شطب قوائم ومرشحين.
9: نعم، أريد أن أشكرك يعطيك ألف عافية أستاذ محمد دعامني، ونهنئ طبعا القضاء والمسجلين الجدد كل الاحترام والتقدير على يعني اختراق المزيد والمزيد من المناصب ومن الهيئات ولا سيما في الجهاز القضائي. شكرا محمد،
10: الله يعطيك العافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
9: على الأجندة على الهواء مباشرة، اختفاء غامض لثلاثة شبان من المجتمع العربي بعد دخولهم إلى طابة المصرية قبل نحو 6 أشهر، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم. هذا ما يقول الأستاذ المحامي يوسف شعبان الذي ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي، هو يتواجد طبعا ما بعد البحار. أهلا وسهلا بك أخي يوسف.
11: أهلا بك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
9: وين مسكناك اليوم؟ بأي دولة؟ كل مرة في دولة احنا بنحكي معك.
11: أذربيجان.
9: في أذربيجان، جميلة. يوسف، حدثنا عن هذه القضية الغامضة والصعبة للغاية. هل يعقل أن يكون هناك اختفاء غامض لثلاثة شبان المجتمع العربي ولحد الآن خلال فترة طويلة من الزمن 6 أشهر ونحن لا يعني في لم نعلم بذلك؟
11: نعم، نحن نتحدث عن 3 شبان من النقب دخلوا في 20 آذار الماضي إلى معبر طابة، ومنذ ذلك الحين انقطعت كل التواصل والاتصالات مع العائلات، وكما طلب مني الأهالي بأن أبدأ في المواصلة مع الشخصيات المطلوبة والسلطات المطلوبة لكي نستطيع البحث عنهم وأن نجد أن نعرف أين وجودهم. وحتى هذه اللحظة للأسف لا يوجد أي أثر لهم.
9: لا يوجد أي أثر كمان من خلال الاتصالات أنت أجريتها في الأيام الأخيرة كمان ما بينش أي شيء، فيش أي اتصال موثق معهم أو متى كان آخر اتصال موثق مع هؤلاء؟
11: حتى الآن لا يوجد أي تواصل معهم، وكما يوجد هناك رواية بأنهم كانوا في أحد الفنادق، الشرطة والمباحثات والتحريات بأخذهم واعتقالهم، ولكن للأسف هذه الرواية ليست دقيقة. هم الآن منذ ذلك الحين بدون أي أثر. طبعا
9: أنت من خلال تواصلك
11: لا يوجد تعاون.
9: تعاون مع مين؟ مع السلطات أنفسها؟ لا، السلطات نفسها لا تتعاون معكم؟
11: السلطات لا تتعاون ولا تتجاوب معنا. السلطات الإسرائيلية أيضا لا يوجد أي تواصل مع السلطات المصرية، ولذلك الأمر غامض جدا. في هذه المرحلة طبعا سأتدخل بموضوع الصليب الأحمر، بحال إذا كان هنالك غير تجاوب من السلطات المصرية، وإن شاء الله سنجدهم في القريب العاجل.
9: ما عرفتوش أي شيء عن أي تحرك لهم طوال كل هذه الفترة 6 أشهر ولا أي شيء؟
11: لا يوجد أي أثر لهم منذ ذلك الحين، لم يكن هنالك أي اتصال أو تواصل مع العائلة أو مع أي شخص آخر، ولذلك نحن نتحدث عن أمر غامض جدا. طبعا هذه ظاهرة الاختفاء وظاهرة الاختطاف وظاهرة عدم التواصل مع الأشخاص هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا العربي للأسف، ولكن أنا أرى بأن على العائلات فور إعلامهم بعدم التواصل ذويهم، عليهم فورا إبلاغ السلطات، فورا إبلاغ كل شخص يستطيع أن يساعد. لا يعقل الانتظار فترة 6 شهور أو سنة أو سنة ونصف وبعدها نتذكر بأن علينا البحث عن ذوينا. هذا جدا مؤسف.
9: أوكي، هذا من طرفنا،
11: فمعرفة لكن الأمر فورا.
9: هاي طبعا نصائحك للمرات القادمة على أمل أن لا تأتي، لكن الآن شو هي الجهات اللي ممكن توجه إليها من أجل معرفة ماذا حصل مع هؤلاء الشبان الثلاثة الذين هم من منطقة النقب؟ أنا سمعتك تقول
11: نعم في هذه الحالة، بما أنه لا يوجد هنالك أي تواصل أو أي تعاون مع السلطات المصرية، فبهذه الحالة يجب أن يتدخل الصليب الأحمر الدولي وجمعية حقوق الإنسان الدولية، وطبعا هنالك عدة عناوين يجب التواصل معها، مع السلطات والمكاتب الرئيسية المصرية، لكي نرى ونعرف أين يتواجدون. أسف بما قمت به، لا يوجد هنالك لا اعتقال ولا يوجد لائحة اتهام ولا يوجد أي أي اسم لهم في أي معتقل أو أي في جمهورية مصر. طيب هذا يدل على أن هنالك شيء غامض جدا.
9: طيب إذا رجعت بشكل أو بآخر، أنا عارف الدخول والخروج عبر الحدود ببين كل شيء، يعني مفروض أنه دخلوا على دولة معينة موجودين في داخل هذه الدولة.
11: لا يوجد شك بأنهم موجودون الآن في سيناء. طبعا هم دخلوا عبر معبر طابة، ومن ثم توجهوا حسب ما يروه الأهالي، استمروا إلى شرم الشيخ، ومنذ ذلك الحين لا يوجد طبعا كما ذكرت قطعيا أي تواصل معهم.
9: هل حاولت لذلك أستاذ يوسف، هل حاولت تواصل مع محامين مصريين من القاهرة من مكان آخر بحيث هم يتولون هذه المسألة في في في بلدهم هناك؟
11: نعم، يوجد لي معارف ويوجد لي تعاون مع المحاميين المصريين، فقد طلبت من أحد زملائي في شرم الشيخ بأن يعمل بحث شامل في المحاكم، في المعتقلات، في النيابة العامة، ولكن للأسف أبلغني بأنه لا يوجد ذكر لهؤلاء الشباب.
9: ماذا بخصوص الداخلية المصرية أو سلطات الحدود؟
11: سلطات الحدود نحن يعترفون بأنه تم دخولهم في 20 آذار، ومنذ ذلك الحين لا يوجد لهم أثر. طبعا السلطات المصرية والعبور في طابة، في معبر طابة، بالنسبة لهم تم العبور ولكن لا يعرفون أين استمروا في رحلتهم،
9: ومش مبينين إذا خرجوا من مكان آخر.
11: طبعا لا، لأنه حسب ما الدخول والخروج من مكتب الداخلية نرى بأنه تم فقط دخول ولم يكن هناك حتى الآن طيب. خروج.
9: يوسف معك دقيقتين، ركز لنا بشكل أو بآخر، لأن أنا بشوفك أنت نشيط في قضية يعني المشاكل اللي بتصير مع شبابنا خارج الحدود. شو أبرز المشاكل اللي بتصير معهن وأنت عم بتمثلها؟ معك دقيقة ونص تسرد لنا أبرز هذه المشاكل.
11: نحن نتحدث عن اعتقالات شبه أسبوعية في جميع أنحاء العالم من المجتمع العربي. الاعتقالات التي تتم هي بمثابة جنائي، بمثابة مسار جنائي. نحن نتحدث عن عنف، نتحدث عن تجارة مخدرات، نتحدث عن تحرشات، نتحدث عن سرقات، عن تداولات في العملات المشفرة مثل الفوركس، نتحدث عن تزييف جوازات سفر، نتحدث عن تزييف بطاقات الشراء. فهنالك عدة مخالفات جنائية، وللأسف ما أراه بأن المجتمع العربي يتوجه كثيرا خارج البلاد، وهنالك أشخاص يعبرون الحدود أكثر من 4-5 مرات في السنة، ومعظم المعتقلين من البلاد 90% هم من المجتمع العربي، وحتى أقل من 10% هم من المجتمع اليهودي، وأغلب الشباب هم جيل من 17 سنة حتى 22 أو 23 سنة. لا يوجد ما أنصحه هنا طبعا بأن على السائحين الذين يتوجهون إلى خارج البلاد أن يتقيدوا في قوانين
9: الدولة اللي رايحين عليها. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ يوسف شعبان الأستاذ المحامي الذي طبعا تحدثنا إليه حول اختفاء 3 شبان عرب بعد دخولهم إلى طابة المصرية، ونبهنا إلى مجموعة من المشكلات التي يواجهها شباننا في الخارج. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف شعبان، ونأمل خيرا دائما وأبدا. شكرا. إلى هنا هذا القسم من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. جوسلين محميد إبريق، شرهان حجير بيكي، ناصر سعيد من الراديو المصور، روبي من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كان معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. بعد قليل أتابع مع حضراتكم هناك الكثير من الملفات التربوية، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، وشوية سياسة كمان. نلتقي.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: عناوين الساعة، أهلا بكم. زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة ستستغرق عدة ساعات فقط ولا تشمل لقاء مع ترامب. الرئيس الأمريكي يقطع بشكل مباشر عطلة نهاية الأسبوع ويعود إلى مكتبه دون الكشف عن السبب. الوزير إلكن يقول إن وضعنا الأمني الراهن أفضل مما كان عليه قبل 3 سنوات، وارتفاع الحرارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
7: 9 في يورشليم القدس، هذه نشرة الأخبار، يقرأها كرم أبو مخ. يغادر رئيس الوزراء نتنياهو البلاد يوم الأربعاء المقبل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق بضع ساعات لإلقاء كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعلمت إذاعتنا أن مكتبه حاول دون نجاح ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي على هامش المؤتمر. وسيلتقي ترامب نظيره التركي أردوغان وزعماء آخرين، كما ألغيت الخطة لعقد لقاء بين نتنياهو ومسؤولين كبار في مجال الهايتك بولاية تكساس. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن نتنياهو سيتحدث في خطابه عن الإمكانات الكامنة في توسيع اتفاقية إبراهيم وضم دول عربية وإسلامية جديدة إليها. قطع الرئيس الأمريكي ترامب عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد، وعاد بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض الليلة الماضية قبل الموعد المخطط ب24 ساعة. ولم يشر مكتبه إلى سبب العودة المبكرة التي تزامنت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وبالتوازي، حذرت وزارة الخارجية في واشنطن المواطنين الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط، حذرتهم من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، ودعتهم إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية. قال الوزير الليكودي يوزيف إلكن إن الوضع الأمني اليوم أفضل بشكل يقاس مع وضعنا قبل 3 سنوات. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أضاف أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران تلقيا ضربة قاسية، كما هو الحال بالنسبة لحزب الله الذي يدور في فركها. وأشار إلكن إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة بهدف توفير الأمن للسكان الإسرائيليين، وقطعت تواصل الجغرافية بين حماس ومصر الذي أتاح لحماس التهريب من أراضي مصر. أعلنت السلطات الروسية تضرر منشآت في مصفات موسكو لتكرير النفط إثر هجمة صاروخية أوكرانية فجر اليوم دون وقوع إصابات. ويأتي ذلك بتزامن مع اليوم الأخير لانتخابات مجلس الدوما وهو البرلمان الروسي، وبعد 6 أيام من تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأن كييف وافقت على الامتناع عن مهاجمة منشآت طاقة روسية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض قليلا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً.
9: أجا
10: هيا يا جماعة بس شوي.
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
12: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نس قاسم سليمان.
12: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
13: أهلا بحضراتكم إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة. نادية أسمر مارون، جوسلين محمد إبريق، شريهان حجير بيكي، روبي، ومعكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، ونحن نتابع مع الملفات المختلفة التي تشغلنا. تعالوا نكون في ميالي مع عضو كنيسة من حزب إسرائيل بيتين وإسرائيل بيتون النائب حمد عمار. أهلا وسهلا بك أخي حمد.
14: صباح الخير أخ نادر إلى كل المستمعين.
13: يعني عم نشوف الاستطلاعات بشكل أو بآخر، المهم عم بتصير صعبة على كلا الطرفين إنه يشكلوا حكومة قادمة. كيف شايف أنت ممكن يكون الإشي نكسر؟
14: أنا بقول لك بشكل واضح، الحكومة القادمة بتكون حكومة تغيير، ونتنياهو بقدر أقول لك 100% نتنياهو مش راح يكون رئيس حكومة، وبده يكون حكومة تغيير.
13: من وين هاي الثقة؟ يعني على إيش مركن؟
14: طلع الوضع الموجود اليوم في دولة إسرائيل، والوضع السابق اللي بتعيشه دولة إسرائيل في كل المجالات، في المجالات الأمنية. يعني إحنا اليوم الحرب مع حماس ما انتهتش، الحرب مع حزب الله ما انتهتش، الحرب مع إيران ما انتهتش، وإحنا كل يوم نسمع شيء جديد. الحوثي، يعني الوضع الأمني في إسرائيل كتير صعب. مطلع الوضع الاقتصادي تبع المواطنين وغلاء المعيشة، اللي كان يشتري بألف شيكل قبل 4 سنين لم تشتري في 2000 شيكل. طلع الأمن الداخلي، على الأمن الشخصي لكل إنسان وإنسان بدولة إسرائيل، والوضع اللي هو عايشه مش بس في الوسط العربي، في الوسط الإسرائيلي بشكل عام. يعني الوضع كتير كتير صعب، وأنا متأكد إنه الناس شايفة والناس بدهاش هاي الحكومة. أول إشي العنصرية اللي دخلت العنصرية على الشعب الإسرائيلي وفزقلته للشعب الإسرائيلي. يعني الوضع في إسرائيل كتير كتير صعب. يعني كانت في الأول عرب ويهود، اليوم يهود مع يهود، عرب مع عرب. يعني وصل الوضع إنه بقدرش يحكي عربي الواحد في تل أبيب. مع حكومة زي هاي بفكر إحنا مقدرش نستمر، بفكر كل الشعب الإسرائيلي شايف انه بيقدرش يستمر. اسرائيل اليوم بيقدرش يقول بريت بريت اسرائيل انه اسرائيلي. يعني بتقول انك اسرائيلي بتشوف المعامله لك في اوتيلات اليوم بتستقبلش اسرائيليه، بتقول لك انا مش مستعد استقبل اسرائيلي، بيقول لك تحكيش في العبراني برا، تلبس بلوز عليها مكتوب عبراني. يعني الوضع وصل وضع سيء جدا في دوله اسرائيل، والناس حاسه، مش بس الوسط العربي حاسس، كل المجتمع الاسرائيلي حاسس، وكل المجتمع الاسرائيلي بده.
13: بس لو انها حاسه كان بنشوف، لا حمد، لو انها حاسه كان بنشوف ذلك من خلال استطلاعات كانت بتعطي التغيير 62-63. احنا شايفين انه تغيير تقريبا في نفس عدد المقاعد مع بنيامين نتنياهو، يعني 52-52-53-53. وانتم بحاجه على فكره الى اصوات العرب اللي ليبرمان زعيم حزبك بيقول انا بديش اقعد معهن.
14: الله، اذا بنطلع على الاستطلاعات، شيمون بيريس كان رئيس حكومي لليوم. يعني انت تطلع على الاستطلاعات وبتقعد تحلل الاستطلاعات الموجود اليوم، بتعرف انه الاستطلاعات بتقدرش تكون نتيجه على ارض الواقع. يعني احنا شوي شوي شوي صغير بنعرف السياسه الاسرائيليه وبنعرف الاستطلاعات وبنشوف الاستطلاعات وبنشوف انه مستحيل توصل لوضع انه، يعني بنطيك مثل فينتر 6 مقاعد، سموتريش 8 مقاعد، وبن كبير 8 مقاعد. انت عم تحكي على 22 مقعد لشريحه معينه اللي بنعرف القدره تبعتهم يجيبوا بين 14 ل 15 مقعد.
13: نعم.
14: وانت عم تحكي على 22 مقعد، يعني بدناش يفوت اكثر

0: شرح وتفاصيل على الوضع الموجود.
1: لا تعال تعال تعال تعال نشرح، تعال تعال نشرح عن الطرف الاخر.
0: طلع الاحصائيات كان شيمون بيرس بيكون اكثر رئيس حكومي في اسرائيل، وكان موجود رئيس حكومي سنين طويله، وشفنا ولا مره الاحصائيات بتكون في نهايه.
1: انتوا ليش مختلفين في المعارضه؟
0: مين قال لك انه مختلفين؟
1: مش عارفين مين منكم بشكل او باخر بده يمثل بعدين، مين ممكن يكون مش متفقين على ممكن يكون رئيس الحكومه من طرفكم.
0: انت بدي اسالك سؤال، في اسرائيل التصويت هو لرئيس حكومي ولا تصويت برلمنتاري؟
1: طيب
0: انت بتصوت للاحزاب. احنا الهدف تبعنا وهدف اسرائيل بيتنا قلناها من اليوم الاول، هدفنا الرئيسي تغيير الحكومه الحاليه، وانا بقول لك هاي الحكومه اكثر حكومه عنصريه، اكثر حكومه ظلمت الاقليات في دوله اسرائيل، هاي الحكومه ما طلعتش على الاقليات بالمره في دوله اسرائيل، هاي الحكومه كل هدفها انها تستمر في السلطه، وكل هدف نتنياهو انه يستمر كرئيس حكومي، ومش هنقدم دور شو بده يكون في الوضع في دوله اسرائيل. يعني خذ
1: طيب لاي درجه ليبرمان يعني انت بتصدق في كل ما يقول؟ عندما يقول الان قال في الماضي والان يكرر ذلك بانه لن يجلس مع العرب، هذا يعني نهائيا لن يجلس مع العرب في المستقبل؟
0: انا عم بقول لك احنا مع المجتمع العربي عايشين، وانا عايش مع المجتمع العربي، انا عايش في شفعمر مع اهلي في شفعمر من كل الطوائف، بفكر فيش ولا مره طلعنا شو الانسان طائفته، وانت ابن شفعمر في الاصل وبتعرف الوضع في شفعمر وبتعرف التعايش والتلاحم بين الطوائف في شفعمر. بس القضيه اليوم انا بقولها وقلتها،
1: ما انت كابن شفعمر لما بتشوف رئيس حزبك بتقول هيك، يمكن بوجعك اكثر من غيرك.
0: انا قلتها وقلت وجهه نظري، قلت اصعب شغل كان معي كوزير في وزارة المالية مع الأعضاء الكنيسة العرب، كنت كل قانون، لأن أنا كنت تعرف لما أنت مو بوزارة المالية بدك تمرر كتير قوانين اللي بتخص وزارة المالية، وكنت أنا موجود في الكنيسة تقريبا كل الوقت، كان أصعب شغل بالنسبة إلي مع الأحزاب العربية.
1: من أي ناحية؟
0: الأحزاب العربية كل قانون بدك تأخذ قناعين ساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات. أنا بقول باتجاه آخر، الأحزاب العربية بعدها مش حاضرة إنها تكون ائتلاف، عشان تكون حاضر انك تكون ائتلاف ومطبوخ مضبوط لائتلاف بفكر بعد بدنا فتره طويله عشان نقدر نعتمد على حزب عربي يكون بالائتلاف. منطقي
1: حتى من حتى لحظه احمد، حتى منصور عباس وسيجروفيتش جاب معه سيجروفيتش، حتى
0: منصور عباس القديم مش منصور،
1: بس هو كان معك في الماضي.
0: مثل بسيط، انا منطقي مثل بسيط في الحكومه السابقه في حكومة التغيير، لما احنا كنا يعني قضية انه يعملوا مستشفى في سخنين. والكل بعرف انه الليكود مش هالقد هامه مستشفى في سخنين، الليكود مش متطلع على سخنين، وشفناه بالاربع سنين الاخيرة كيف يتعامل مع الوسط العربي. قعدنا كل النهار نقنع في اعضاء الكنيسة تبع الموحدة عشان يصوتوا ضد القانون، لانه احنا بنقول ان هذا القانون جايبينه عشان بس يعملوا بلبلة في الائتلاف، ما قدرناش نقنع حدا.
1: يعني قصدك انه حتى منصور عباس مش جاهز يكون جزء من الائتلاف القادم له ولا سيجالوفيتش؟
0: انا ما حكيتش على اسامي، قلت اسم انت
1: بتحكي على المبدا،
0: يعني انت بتيجي بتحكي وبتاخذ نتيجه. انا قلت الاحزاب العربيه بعدها مش حاضره تكون ائتلاف، وعشان تكون بالائتلاف بدنا بعد كتير سنين ويفهموا كيف بيشتغلوا بالائتلاف وكيف الواحد يكون عضو في الائتلاف. وفي احزاب كمان غير الاحزاب العربيه كمان انا بقول مش حاضره تكون بائتلاف، وانا قلتها بجلسات وبديش افوت على الموضوع اكثر من لازم. انا اليوم الهدف تبعي بتعرف شو؟ مش مين بده يكون رئيس حكومي، الهدف تبعي انه نتنياهو ما يكونش رئيس حكومي، والهدف تبعي انه نغير هذه الحكومه، والهدف تبعي اني اكون بوزاره الامن الداخلي عشان ارجع الامن والامان لكل مواطن في دوله اسرائيل. اذا انا كنت في بلاد عربيه بيقولوا لي احنا في الليل ما بنقدرش نطلع من البيت ومسترجيش نطلع من البيت والبلد عايشه بخوف.
1: انت بتحكي على الجريمه، هذا الموضوع اللي انت اهتميت فيه مؤخرا.
0: انا مؤخرا استاذ نادر، انا صار لي 4 سنين اشتغل الموضوع
1: مؤخرا انا اقصد في الاونه الاخيره انت برزت ايضا بمكافحتك لهذا الموضوع بقوه.
0: مش في الاونه الاخيره، انا صار لي 4 سنين اشتغل على الموضوع هيا، ولما كنت في الائتلاف كنت باللجنه الوزاريه المصغره لمكافحه الجريمه في الوسط العربي وفي اسرائيل في شهر عام. انا كنت غادي، كنت فعال جدا، وانا بعرف بالضبط شو موجود.
1: حتى ليبرمان حكى انه ممكن انت تكون وزير لمكافحه هذا الموضوع لاحقا.
0: مش ممكن اذا بيكون في حكومه التغيير 100%
1: حمد عمار وزير الامن الداخلي،
0: وزير الامن الداخلي بيكونش ولا اي عضو كنيسه وزير الامن الداخلي في حكومه التغيير
1: الى جانب الموحده ولا لحاله
0: انا عم بقول لك حمد عمار بدي يشتغل مع الموحدة وبدي يشتغل مع المشترك وبدي يشتغل مع كل حزب موجود في الكنيسة عشان نقدر نكافح هاي المشكلة الكبيرة اللي بعاني منها الوسط العربي، ومش بس الوسط العربي، المجتمع الإسرائيلي. هاي مش

0: الكبرى في دولة إسرائيل. مين اليوم كان وزير الداخل، وزير الأمن، وزير المالية، وزير الخارجية، وزير المواصلات، وزير البنية التحتية؟ مين كان أكثر وزير عنده خبرة اليوم وأكثر حضور الكنيسة في إسرائيل أكثر من ليبرمان؟ ومين بيقدر يقود إسرائيل اليوم بالوضع السابق اللي إحنا موجودين فيه؟ بس هاي مش موضوعنا. الموضوعنا الأول والأخير إنه المجتمع العربي يطلع يصوت، ويصوت للي بده يكونوا أصحاب القرار. مش القضية إنك تطلع بس تصوت. المجتمع العربي بيطلع على مظاهرات وبتظاهر وبيعمل
1: حمد عمار، سنعود طبعا للتحدث إليك لاحقا أيضا. من هون للانتخابات في كمان شيء 38-37 يوم.
0: أنا بقول لك إياه بشكل واضح أستاذ نادر، بده يكون حكومة تغيير، محمد عمار بده يكون وزير الأمن الداخلي، وبده يتغير كل وضع الأمن الداخلي في دولة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: سلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة إلى الإنجازات التي يحققها شبابنا وشاباتنا، تعالوا نتحدث إلى البروفيسور عبد الله طربي الذي ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي، لنبارك له بهذه الترقية العلمية المميزة. تحياتي بروفيسور عبد الله.
3: وعالخير لك يا وجميع المستمعين أستاذ نادر، هلا بيك.
1: طبعا نبارك لك هذه الترقية الطيبة والجميلة.
3: بوركت.
1: طريق شاقة ولا كانت مفروشة بالورد والياسمين والزهر والقرنفل و
3: أنا بديش أبالغ، بقدر أقول إنه فيها جهتين كان عندي عصواي بحكي.
1: كيف يعني؟
3: يعني طريق شاقة بدأ سنين وبدأ أبحاث وبدأ تنقيب عن كل معلومة ومعلومة، ولكن كل ما ينقبل كان مقال أو أتقدم لقدام خطوة تحس انه رائحة الورود يعني بلشت تقرب تلاك.
1: وانت بلشت تحس فيها؟ وهل بلشت لما كان حواليك شوك، لما كان حواليك بعدها الطرق مش معبدة، لما كنت انت في ظروف صعبة؟ بتعرف كل المجتمع العربي، انا اذكر يعني نفسي، احنا نشأنا لما كنا صغار نشأنا في ظروف عسيرة مش هوينة.
3: احنا دائما بحكيها لطلابي، انا ما نزلتش من بين النجوم. انا انسان فلاح، ابن فلاح، كادحين، اشتغلنا تعبنا، منقول لدرجة كنا حافيين نشتغل في الحقل نص عراء، فكل هاي الظروف الصعبة الكل مرأ فيها، بس حسب رأيي قلت لنا بس كانت درس مليح للحياة، أحسن من الدلال وأحسن من كل الأشياء اللي احنا بنشوفها اليوم. فمن الصخر ممكن انك تطلع كبقوله برضو قطرة ماء وقطرة أمل في الحياة. فهي الشغلات أنا مريتها على جلدي.
1: كيف يعني؟ كيف يعني؟ ذكرنا عشان كمان الأجيال الجديدة تعرف إنه إحنا منصرش بسهولة. بتعرف الطرق أمامنا مش معبدة دائما، مش مرصوفة بكل ما هو طيب وجميل ومزهر ونقي، دائما كمان في صعوبات ومعيقات أمامنا.
3: مظبوط. الحالة المادية أول شيء، اللي إحنا عمليا كلنا إحنا نشأنا في بيت اللي هو كثير الأولاد، يعني خلينا نقول 11 نفر
1: ما شاء الله،
3: بين كبير وصغير. قسم منه اللي التحق في المجال الأكاديمي، وفي قسم اللي راح على الصنعة تبعته كيبقوله اللي يستر حاله ويعيش منه. الوالد والوالدة طبعا الله يرحمهم كانوا أميين برضو، يعني كنا نشتغل في الفلاحة، موسم في الزيتون، موسم في قطيف البندورة، موسم في البطيخ. ومن هاي المواسم انت عمليا بدك تدبر أمورك وتعيش وتكمل السنة.
1: يعني كطالب جامعة أنت مش بتقدر تروح تسهر وتوكل في كل مطعم بدك إياه، وزي ما بتطلب الأجيال الجديدة وتسهر في أي محل بدك إياه وما إلى ذلك، أنت بتسهر يمكن في الشغل عشان تقدر تصرف على حالك كطالب.
3: أستاذ نادر، لأجل النكتة والكذا، أنت بتوقع إحنا من نفس الأجيال تعلمنا في الجامعة، لما كنا نشوف الطلاب أولاد عمنا ماشيين وحاملين مثلث هيك وحاطين عليه إشي اللي هو مسميه البيتزا اليوم، وبتمط الجبنة بتمن، وإحنا عن بعيد مش عارفين بتحضر شو هذا البوكلو، ما بنعرفوش شيء.
1: ذكرتني يعني بأيام جميلة.
3: فبعد سنين صرنا نعرف شو يعني شاورما وشو يعني بيتزا وشو يعني كذا. رغيف الفلافل اللي كنا نأكله في حلوتس، يعني هذا أكثر إنجاز كان بالنسبة لنا، وكنا نروح ونبات ونقول معناش نعرفش إذا بكرة نقدر ننزل في الباص ومعنا ندفع أجار الطريق. فهي الشغلات عمليا مرينا فيها، والحمد لله تخطيناها كبقوله بجهد وفي تعب. وزي ما حكيت يعني كل الأشواك هاي المفروض أنه الإنسان بالفعل يعني أنه يتخطاها، ما يضلش قاعدين بين الأشواك.
1: احكي لنا عن المحطات اللي قطعها البروفيسور عبد الله في حياته.
3: المحطات هي محطات كثير بقدر أحكيها بشكل سريع. يعني أول شيء إحنا تعلمنا المدارس الابتدائية

0: كانت غرف مستأجرة، بقول لي إن اليوم بأخذ الطلاب بصف البستان على حديقة الحيوان تيتفرجوهن العنز والعارف والغنمي والبقرة. فأنا متذكر في صف من الصفوف اللي كان صف البستان اللي إحنا كان قلب الحوش، يعني حدنا العنز وحدنا الغنمي بيتعلموا بيسمعوا بيتعلموا معانا، فكانوا يتعلموا معانا ويدرسوا معانا. فهي محطات اللي بسميها كيبولو حبيوت عيشيات،
1: طبعا
0: اللي
1: هاي
0: الواحد
1: تجارب
0: برضه
1: تجارب تجارب تصقل شخصيتك.
0: هاي عيشيات عنا سميناها عيشية، الواحد عاش الشيء على جلده يعني الواحد. وبعدين بالثانوية كيبولو ثانوية العادي زينا زي أولاد جيلنا برضو كيبولو بالكد وبالتعب، وكل جمعة سبت لازم تنزل على البطوف، مرة هون في شغلة هناك شغلة، دائما يعني كان في هذا الدمج بين العمل وبين التعليم. انتقلنا للجامعة كيبولو برضو نفس الاشي، يعني اللقب الأول لقب ثاني، كملنا في اللغة العبرية والأدب العبري المقارن، وعملنا الدكتوراه في بر إيلان. أنا المحطة هاي بالنسبة لي هي كانت برضو فيها تحدي، يعني التحدي بقول إن زي رسالة للمرشد أو الموجه تاعي في الأم إيه اللي هو بروفيسور يوسف طوبي، اللي هو بقول لي هو طبعا مستشرق وعرب مليح يعني بيعرف عربي مليح مليح، قال لي أنت لازم تكمل هذا المشوار، فش عندنا باحثين اللي بحثوا هاي الفترة بشكل محدد، يعني نص على قبال نص عربي عبري في العصور الوسطى، وخاصة فترة اللي تم إهماله يعني وممكن ظلموا فيها العرب والمسلمين في الأندلس، لأنه المستشرقين كتبوا إيش بدين، وإذا أجوا عملوا أبحاث بحثوا بشكل خلينا نقول عشوائي أو أخذوا مصادر اللي هي مترجمة. فلما أنت بتروحوا بتنقب عن المصدر وعن الشاعر والمخطوطة تبعته بتلاقي شو كتب يختلف كليا عن الأشياء اللي هي موجودة في الكتب اللي هي على الرفوف اليوم. فهاي عمليا شغله مهمه جدا، اللي احنا مهم جدا كان بالنسبه لي في هاي المحطه ان اخذت الرساله هي كرساله انسانيه وعلميه اللي فيها ممكن انه نبرز الوجه الحسن للثقافه والادب العربي في الاندلس، التعايش اللي كان موجود، تاثر الشعراء اليهود في الشعراء العرب من حيث المبنى والمضامين والموتيفز اللي اخذوها منهم. وتطلع مرات حتى في متهمون في السرقة، في سرقة وفي تقليد وفي كل هاي الأشياء ممكن احنا نلاقيها في الرسائل أو في الكتابات.
1: أحد كتبك ترجم لعدة لغات؟
0: أحد الكتب اللي تم إصداره في هوتسات نسميها دار النشر لامبر، هن اللي ترجموه، بعثوا لي إنه احنا لقينا من المكتب له مفضل إنه موضوع خاص وجديد اللي بيحكي كثير عن موضوع الزهد اللي فيه مقارنات بين شعراء يهود وشعراء عرب، فشافوا من المناسب ان يترجموا لست لغات اوروبيه، ست لغات اوروبيه يعني عمليا اللي هن منتشرات في كل العالم، يعني كل واحد بيقدر يقرا في اللغه اللي هو مريح على له.
1: شو بيعني لك ذلك؟
0: بيعني لي اول شيء عمل لي هالقد فرحه كبيره، وبدي اشاركك بشغلي هون استاذ نادر، انه في احدى الايام حاولت اني ابعث مقال معين اللي انشره في مجله علميه محليه في اسرائيل. المقال لاقى هالقد كثير كي بيقولوا استغراب ورفض رفض لأسباب غير موضوعية، فش يعني تفسير ليش. فأنا فهمت التفسير المبطن اللي كان من وراء الشغلي، وطلعته كجزء في كتاب في كامبريدج، فقلت له بعدين يقروه في اللغة العبرية بخليهم يقروه في اللغة الإنجليزية بعدين.
1: بعدين ترجموه من كامبريدج من الإنجليزي للعبرية؟
0: لا لا ما ترجمش، دغري انكتب في اللغة الإنجليزية ونشر في اللغة الإنجليزية.
1: يعني أنت تقول إذا أنت بتكونش ترجمه للغة العبرية أنا أستطيع بشكل أو بآخر أن أقفز إلى مكان آخر إلى عنوان يختلف، وهناك ممكن يترجموا ويأخذوا. بس نعم. السؤال ليش أنتم ما أخذتوش أصلا؟
0: هني ما أخذوش لأسباب غير موضوعية حكيت. نعم. ممكن يكون عملية تتعلق في سياسة أو في النراتيف اللي انكتب فيه. يعني الكتابي كانت عن موضوع النكبة الأندلسية، انه العرب المسلمين عاشوا نكبه، مروا في نكبه اندلسيه اللي عمليا التاريخ شوي بتجاهلها وبحاول انه يطمسها. فنكبه بينت الاشياء، طبعا كان في كثير حوار مع في المؤتمرات مع شعراء ومع كتاب والى اخره وناقدين يهود.
1: نعم.
0: اللي قلت لهم يعني لمين انتم يعني بتعطي اكثر صدق واماني، هل المؤرخ اللي هو كتب التاريخ اليوم اللي هو عايش بيناتنا اللي هو بكتبه طبعا كيف بده، والا انا بأمن وبصدق طيب. بيقولوا الشاعر اللي كتب الأشياء اللي على جلده مر فيها.
1: عبد الله أو بروفيسور عبد الله، إحنا بنتعود عليك اليوم مش دكتور، بروفيسور عبد الله طربي.
0: بينفع برضه عبد الله وبيضل عبد الله.
1: هيك بس بندوك بعدين عبد الله ولا خلاص؟
0: احنا انا بظل في تواضع، بظل في محلي.
1: انت بس الناس كيف تناديك؟ ناديك بروفيسور؟ لا مش عبد الله لحالك حاف.
0: انا ما التقيتش مع حد
1: بعد الحصول على اللقب. طيب ترى بعد ما توصل على بروفيسور، يعني الانسان لما يوصل انجاز معين يحافظ عليه، شو بدك بعد بروفيسور؟ يعني وصلت الاقصى حد، شو موجود بعد ما بعد البروفيسور؟
0: استاذ نادر، في ناس فكره انه وصلنا لهون هذا التوب وخلصنا، بس لسه بقول لك شغله، يعني هو مش سر صدفي. يعني من يوم 14 الشهر من ما وصلني المصادقه على اللقب، في عندي ثلاث مقالات اللي هي بحثيه، اللي هن اسه هن عمليا موجودات للنشر. يعني يعني انا مستمر، لانه انا بحكي عن شيء سميته رساله انسانيه، مش راح اوقف هون. شو بقدر انشر وشو بقدر اطلع كل الوقت وانا موجود في الاكاديميه، وبقدر اصل لمعلومه جديده اللي ابثها وابعثها للقارئ في المستقبل بعد 20 بعد 100 بعد 200 سنه، انا مش رايح اقصر فيها، لانه في شغلات اللي انا بعملها بشغف وبمحبه، يعني مش عشان اللقب وبس.
1: شكرا،
0: مليح الواحد يكمل.
1: شكرا جزيلا، نتمنى لك دائما كل النجاح والتفوق، لانه ضروري كمان انت تكونوا هيك مناره لطلابنا ولشبابنا ولصغارنا ولكبارنا. ضروري جدا ان تكون هذه النماذج الايجابيه هي اللي بتستقطبنا نحو الافضل. شكرا جزيلا، ونبارك لك من جديد.
0: شكرا
1: عبد الله طربي، كل الاحترام والتقدير.
0: بارك الله فيك،
1: نشد على يديك. مبارك،
0: بوركت استاذ نادر، بوركت. شكرا يا جدع.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان، لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد، ونور على نور. أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. كان هناك دائما يعني في تخبط معين في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، هل في يوم من الأيام هو سوف يتمرد علينا؟ يعني هذا ما الذي يكتشفه الإنسان، ثم ربما هذا الذي نحن نكتشفه يصبح متمردا على قدراتنا على إرادتنا. وفي تحذير جديد أتى من داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها، من هاي الصناعة. أحد الباحثين في مجال سلامة وملائمة أنظمة الذكاء الاصطناعي يعلن عن استقالته ويحذر من أنه قدرات الأنظمة تتقدم بسرعة أكبر من قدرة البشر على أنه تفهمها وتسيطر عليها. وهذا موضوع بدنا نحكي حوله مع الاختصاصي في مجال الحوسبة والإنترنت والذكاء الاصطناعي أسامة أبو عبيد. تحياتي أسامة.
2: تحياتي أبو فادي، هلا بيك.
1: أنا أذكر أنك أنت حذرتني منذ فترة من هذا الاتجاه، لكن الآن على أرض الواقع شايفينه. يعني بعض الباحثين حتى في الهندسة في الذكاء الاصطناعي نفسه في داخل الصناعة عم بيستقيلوا، خايفين أنه هو يصير أكبر من أنه احنا نسيطر عليه.
2: صحيح، حتى صارت معي أنا شخصيا مع أجنت اللي أنا طورته، وبحكي لك في نهاية الحديث يعني كيف كمان عمل لي شوية تدميرات في جهازي. أما اللي بيصير هون هو طبعا، خلينا نحكي هيك، المشكلة يعني هي موجودة بين الشركات المتنافسة. يعني إنه إحنا اليوم نيجي نسيطر على الذكاء الاصطناعي، ما إحنا اللي بنصنعه، يعني الإنسان هو اللي بيصنعه. السؤال هون إنه إذا تظل هاي التطور بهاي السرعة، نسأل حالنا السؤال مين يعني رح يكون صاحن هو اللي بيصنعه. السؤال هون إنه إذا تظل هاي التطور بهاي السرعة، نسأل حالنا السؤال مين يعني رح يكون صاحب القرار بالأخير، إحنا ولا الذكاء الاصطناعي؟ يعني أنا اليوم لما باجي أقول بدي

0: نحكي على النقطة طبعا حكوا عنها الباحثين اللي هي الالايمنت، يعني أنا بدي أشوف مين اللي راح يكون صاحب القرار. يعني هذا الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل اللي أنا بدي إياه، ولا إذا أنا بعطيه وانتبه هاي النقطة يكون عنده صلاحيات واستقلالية، وأجي أقول له مثلا أنا عملت أجنت أو وكيل أوكي ذكي جدا يعمل في راديو مكان، وأقول لهذا الوكيل عليك أنك تحمي راديو مكان من أي هجمات سيبرانية أوكي، فهذا الوكيل خطط قرر لما شاف في بعض الضغوطات على الشبكة قرر أنه يقطع لك البث. فأنا ما كانت نيتي كإنسان أقطع البث، أنا قلت لك أعمل مسح على الشبكة إذا في محاولات اختراق قوم بواجبك، ولكن أنا نيتي كانت إشي وهو بتخطيطه، لأنه إحنا لما نبني الأجنت لما نبني على أساس إنه كان يقوم بعمل لحاله، يعني بأخذ قرارات مش دائما من كل شيء يساوي. وأنا السؤال اللي كانوا الباحثين عنه يعني لوين، يعني هل ممكن نتفق عالميا إنه إحنا ما نعطي هاي الأجنت تعمل اللي بدها إياه؟ إذا تعمل اللي بدها إياه ممكن أنا زي ما صار معي بتليفوني، أنا طورت أجنت لإلي خاصية، قلت له لما أنا بحكي مثلا مع أستاذ نادر أبو تامر ما بدي مضايقات، كان شو أعمل بتليفوني؟ كل المكالمات كل الأشخاص اللي عندي أعمل عليهم بلوك. يعني أنا فتت مكالمة على أو يعني تليفون أحرر عنه البلوك. ولكن هاي اللي بيصير هون إنه هل إذا أنا بكرة بعمل أو الشركات بتعمل وكيل اللي بيشتغل بمستشفى مثلا نعطيه وظيفة إنه يقلل أو يفحص الكهرباء المصروفي، هل راح يمكن هذا الوكيل يعمل خطأ معين يأثر على بعض المرضى؟ هون لما أجي حكوا طبعا قالوا إنه راح يعني يقتل البشر، ويجي يقتل البشر مش المقصود إنه يقتل الإنسان كإنسان، ولكن ممكن إنه ينعمل قرار لما أنا بعطي هذا الروبوت يشتغل شو بده ممكن يعمل خطأ معين لأنه هيك هو قرر وهيك هو فهم، مش فهم زي نيتي أنا كإنسان. هون النقطة اللي لازم يعني يتفق عليها عالميا إنه نحن ما نعطي هاي التكنولوجيا تتطور لدرجة إنها هي تعمل الشغل لحالها حسب ما هي شايفة صح. هاي النقطة المهمة، وهو طبعا الباحثين بدور يعني هل ممكن الشركات المتنافسة يتوقف تطبيق على إشي من هالنوع، ولا كل واحد يسبق الثاني بفيتشر جديدة عنده؟
1: ما هو مجرد انت عم بتشوف انه مهندسين عم بيستقيلوا من شركات كبرى، هذا يعني انه احيانا السباق المحموم نحو اكبر ذكاء اصطناعي وافضل ذكاء اصطناعي عم بصير خارج قدرتنا على انه نسيطر عليه.
0: طبعا هو هاي النقطة المخيفة اللي هو السوبر انتليجنس، انه يكون الذكاء الاصطناعي يعمل ايش بده، وما اعتقدش انه عالميا رح يتفق، لانه بقول لك شغلة واحدة يعني انا كمان ببحث بهاي الامور، وانا متأكد انه لو بيصير ايش من النوع رح يهاجم الذكاء الاصطناعي من قبل يعني من قبل كم الانسان، يعني الانسان رح يعني السبرانيين رح كمان يهاجموا هاي الاجهزة لانه ما بزبط. يعني تخيل هذا الذكاء الاصطناعي بصنع دواء بيعمل التركيبات، في اليوم عندك روبوت اليوم بيشتغل بالصيدلية بركب الدواء تركيب مش زي عندنا هون راح نشتري العلبة جاهزة، في دول اللي هو بيعمل لك التركيبات، فتصور انه هو يعني يكون بخطأ معين لانه هيك هو شاف صح لانه تعرف هاي مش انا بعطيه برمج كود جوا اقول له اذا طلعت عندك هاي النقطة اعمل هاي النقطة، انا بعطيه إن خوارزمية معينة انه هو يحاول يحلها بمحاكاة الانسان، انت قرر لحالك. يعني الاجتهاد هذا نفسه لعند وين راح يوصل؟ انه اذا احنا ننطي هاي الماجنة نفسها هذا الماتشين انه اشتغل كيف ما انت شايف صح، وانا مبسوط اني عملت والله ان اجنت وكان بيعمل لي الشغل تبعي، لعند وين؟ انا النقطة المهمة جدا انه ما نعطي يعني صلاحيات واستقلالية تامة، اذا اعطينا استقلالية تامة يعني انا بس بعطيك الهدف امنع الهجمات السيبرانية عن راديو مكان واعمل ايش بدك، وهو يروح يسعى السيرفرات اللي بدي اعطيه صلاحية. شنو الصلاحية؟ انا بدي اعطيه الوصول للسيرفرات تبعت الراديو. يعني صار معاه الباسوردات، فاذا هو فات وسكر السيرفر انا وياك هسه بنحكي بنقطع الاتصال، ليه؟ لانه حضرة الاجنت قرر انه في ضغط على الشبكة وحب يوقف السيرفر، فهو قرر لحاله مش قرر لانه السيستم بالراديو حب انه، لا هو قرر لحاله فعمل ضرر كبير. فقيس هاي الشغلة على مستشفيات، قيس هاي الشغلة على شغلات اللي ممكن يكون فيها
1: بس احنا بنعرف أسامة انه يعني طبقات الحماية في مثل هذه الأجهزة والهيئات هي رهيبة، هي كثيرة متعددة، هي مدروسة مرارا وتكرارا بحيث لا يمكن اقتحامها او اختراقها.
0: طلع كل اشي اسمه يعني برمجة هاي خذها مني، يعني انا هاي حياتي كل إشي اسمه برمجي ومتعلق في البني آدم إلا يكون في ثغرة هون ولا هناك، يعني دائما منلاقي ثغرات، وآخر الثغرات التقطه مش من أشهر، ما أشهر قليلة جدا بشركة مايكروسوفت وبفيسبوك، نحن نحكي على يعني الإمبريوت العمالقة تبعت التكنولوجيا. فهذا الجهاز يعني اللي هو روبوت أو كمان إذا هو أجنت اللي هي مش خطأ بس برمجي، هون كمان بيكون خطأ هو بيعمل لحاله الخطأ، لأنه أنا معطيه يكون بحاول يوصله لدرجة ووصلنا يعني لهي الدرجات. أنا خلص أنا بعمل موظف عندي، كيف أنا كم يعني أنا مش عندي سكرتيرة، عندي أجنت أنا بني إليه وبعمل لي كل الشغل.
1: هل
0: ودى إيميل
1: هل بتفكر إنه لازم نبطئ الشغل في موضوع الذكاء الاصطناعي في التطورات في هذا المجال أم هذا لن يحدث؟
0: مش راح يتبطأ. أنا اليوم كأساسي أنا بالتخفي الموجود، يعني مبارح كنا على أساس إن أنا أعمل فرقة من هالنوع، العالم قاعد بتطور تاني يفكروا لحظة إنه يرجع لورا. أنا لا أعتقد هذا الإشي. لما أنت بتتذوق الطعم اللذيذ تبع الذكاء الاصطناعي مش راح ترجع له، هنصار إدمان، إحنا نتطور أكثر. ولكن إنه هذا أنا ما بحكي عن الناس ومستخدمين، إحنا يعني اللي سامعنا إحنا ما بنحكي عن تشات جي بي تي شباب وصبايا لا، ولا العالم اللي سامعنا، احنا بنحكي عن عن آلي او عن برنامج انا بطوره يعمل الشغل عني. احنا ما بنحكي عن الشات. اوكي الشات انت الانسان بتقرر، بيجي اليوم وسام بكتب الشات جي بي تي بدي نص معين ابعثه، فانا اللي راح ابعث النص اللي راح اقراه. اما اذا بدي اعطيه يبعث عني النص ويفوت على الايميل تبعي ويكتب باسمه واجي انا بنهايه الموضوع اشوف شو عمل، ممكن يكون بعث لجهات اخرى اللي هي تدرني لان اعطيته صلاحيات واستقلاليه. هذول الكلمتين الصلاحيات التامه والاستقلاليه لهذا الجهاز، اذا العالم بيمشي على هاي الطريقه فممكن تصير اخطاء احنا ما قصدينها.
1: شكرا جزيلا أسامة، أنت من زمان وأنت تحذرنا، لكن هاي المرة بتعرف بتيجي يعني هذه التحذيرات مع استقالة شخصيات.
0: أنا جهزت لك إلك ورح يوم ما تعرضها. أوكي إيجنت اللي اسمه نادر أبو تامر اللي بيحكي بصوتك، أوكي بتكمل، أنا مجهز لك ليش من وقتها ورح شي يوم إن شاء الله نعرضه في التلفزيون بيحكي بصوتك وتصور، يعني تصور لوين يعني لما بيحكي بصوتك.
1: خلاص لازم نعزمك ونعزم نادر أبو تامر الروبوت نشوف شو بقدر يعمل.
0: أنا أخذت الأوكي منك وقتها يعني عشان نعم. بعمل إشي خاص هيك إن شاء الله.
1: شكرا يعطيك العافية أسامة أبو عبيد، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تنضم إلينا معلبة ومعلمة ومدربة NLP ومؤلفة أثر الفراشة في التربية والتعليم الأخت عبير عبد الحي. أهلا وسهلا بك أخت عبير، تحياتي.
3: تحياتي أستاذ نادر لك ولجميع المستمعين.
1: حدثينا قليلا عن هذا الكتاب اللي أصدرتيه.
3: فكرة الكتاب جاءت لتخلد فكرة الأثر، وفكرة الأثر هي ليست مجرد نظرية. بدأت فكرة الكتاب من خلال حديثي عن معلمتي وملهمتي المعلمة مزنة دعاس الله يرحمها، اللي كانت مع إعاقة في قدمها وما استسلمت وكانت قوية وشامخة ومرفوعة الرأس، وهذا بحد ذاته ألهمني إني أخلد فكرة الأثر وأخلد فكرة إنه الإنسان حتى عندما يرحل يبقى أثره خالد في أرواح وقلوب الناس.
1: شو اللي بخلينا نذكر المعلم؟ قدرته على التعليم، كونه كان معلم حازم، كونه كان معلم متعاطف، التشجيع، الدعم، الكلمة الحلوة، الموقف. إيش اللي بخلينا نذكر المعلم بحيث يكون هو الملهم والمعلم تبعنا؟
3: اسمح لي أستاذ نادر أن أستعين بمقولة الشاعر محمود درويش: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. ربما أثر المعلم لا يرى في الوقت الحالي، ولكنه أبدا لن يزول من أرواح طلابه. وأنا في كتابي أطرح الكثير من المواقف والتجارب ما بين المعلم والطالب داخل الصف، وحتى أني أصف الصف كمملكة يكون فيها المعلم كإنسان أمام الطالب كإنسان، هم يتشاركون ويبنون معا مستقبلا يبنون فيه بعضهم البعض عمليا. الإنسان المعلم الإنسان هو أيضا مر بتجارب، مر بطفولة وربما مر بتجارب مؤلمة، كذلك الطالب. فهل نعامل الطالب كضحية أم كبطل في قصته أو كناجي؟ هنا يطرح السؤال، وهنا أنا أطرح هذا السؤال كنقطة ضوء تنير طريق المعلمين في طريقة تعاملهم مع الطلاب. فنحن ننظر للطالب بظاهره، هو يصل إلى المدرسة مع حقيبة مدرسية فيها كتب وكرتاسية، ولكن في الواقع هو أيضا يحمل حقيبة مخفية نحن لا نراها، يحمل حقيبة من التجارب، من الطفولة، من المخاوف. فيجب علينا أن نتعامل مع كل هذه الأمور الباطنة.
1: طب كلمة واحدة من المعلم ممكن تغير حياة الطالب؟
3: بالطبع، نحن لا نرى الطالب على أنه طالب فقط للعلم، وإنما هو إنسان قبل كل شيء، يمر بتجارب، يمر بمخاوف، يمر بطفولة، ربما يمر بقصص من الألم يحملها معه طوال الوقت. فهو يصل إلى الصف، مجرد وصوله إلى الصف يحتاج إلى احتفال، يحتاج إلى احتفاء، يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى تقدير، أنا أقدرك، أنا أراك. مجرد سؤال ربما لطالب يجلس في زاوية الصف ربما يفتح له طريقا من النور ليخبره أنه موجود، أن شخصا ما يراه، أنه ذو قيمة. هذا بحد ذاته يخلق نوعا من الأثر.
1: طب ليش
3: مجرد السؤال إنه كيف حالك اليوم، كيف جاي على المدرسة اليوم، ليش أنت قاعد لحالك، مجرد هذا السؤال بيعطيك قيمة، يعني إنه هو في حدا شايفه، في حدا بقدره.
1: شو الرسالة اللي أنت بدك تصليها للمعلمين من خلال هذا الكتاب؟
3: من خلال الكتاب أنا أولا أطرح أستاذ نادر من مجال كمان عملي، بجانب أني معلمة مدربة NLP البرمجة العصبية اللغوية، أنا أطرح طرقا وأدوات للتعامل مع الطالب كإنسان بجانب التعامل معه كطالب. نحن نتوقع من الطالب علامات، نتوقع منه تحصيل علمي عاليا، ولكن نحن نتناسى أو نتجاهل التجارب التي تؤثر على تحصيله. نعم، أؤمن أن هناك طلاب ممتازون في الصف ومتميزون، ولكن في نفس الوقت هناك طلاب يحتاجون إلى الدعم والدفع. وأنا أؤمن أيضا أن الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم والدفع هم أيضا بشر، وهم أيضا يستحقون أن يكونوا مميزون. فيجب علينا أن نتعامل معهم مع تجاربهم ومع جذور المشاكل الذي نبع منها هذا المستوى التحصيلي ربما المنخفض. لا أحب أن أصف الطالب كعلامة، هو ليس علامة، هو ليس رقما، هو إنسان قبل كل شيء.
1: لمين بدك، يعني مين بدك اللي يقرأ هذا الكتاب؟ الأهالي، الطلاب أنفسهم، طاقم المعلمين، مين جمهور القراء؟
3: هو في الظاهر من عنوان الكتاب نحن نفهم، من أثر الفراشة في التربية والتعليم، نحن نفهم أن الكتاب فقط للمعلمين، ولكن الكتاب هو لكل إنسان يحمل رسالة يؤمن بها. فالأم هي صانعة أثر، الأب هو صانع أثر، الأخت الكبرى، الصديق، الابن، كل فئات المجتمع. هو كتاب يحمل بطياته الكثير من القصص والتجارب، وربما تجاربي أنا الشخصية التي انعكست بطلابي، وربما طلابي الذين كانوا مرآة لي ولقصصي أنا الشخصية. هو عملية تعافي مشتركة بين أفراد المجتمع، وليس فقط في الصف والمدرسة.
1: بالنجاح وتوفيق، شكرا لك على أنك يعني زودتنا بهذا المؤلف الهام، أثر الفراشة في التربية والتعليم. يعطيك العافية وبالنجاح والتوفيق عبير عبد الحي.
3: شكرا لك على اهتمامك. شكرا لك. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة إلى الرياضة، تعالى ونرحب بالدكتور زاهر عكري. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
4: تحياتي لك أستاذ نادر، لك ولجميع المستمعات والمستمعين المشاهدين.
1: تعرف أنا شفت جزء من المباريات، لم أرى الجميع. أنا في انتظار أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم، هذا الدربي القوي للغاية. لكن قبله تعالت نشوف شو صار مبارح. مبارح كانت العديد من المباريات، كمان أول مبارح، لكن تعالت نرجع لمبارح. أرسنال، نبدأ من هذه النتيجة، دائما كان يفاجئنا بتسجيله يعني الغزير للأهداف، وأمس فجأة يستقبل. شو اللي صار مع هذا الفريق المفاجئ والجميل والسلس اللي كل سنة هو إحنا يتحفنا بأدائه؟
4: لا، احنا بنقدر يعني نقتبس ما ورد على لسان أرتيتا. أرتيتا في يعني بعد المباراة مباشرة في التصريح الذي يعقب المباراة قال جملة مهمة جدا، قال أرسنال قدمت مباراة اليوم لا تليق بالبريمير ليج. يعني هذا مش مستوى الأرسنال اللي شاهدناه لا في السنة الأخيرة طبعا، كنت الدوري نهائي أبطال أوروبا طبعا، كانت شارك في المباراة النهائية، كانت طرف في المباراة النهائية، ولكن ما قدمه الأرسنال برايتون بالأمس كان رائعا. تعرف احنا نتحدث على مباراة اللي تعرف يعني تفاصيلها كانت وضع غير الثلاث السفر، يعني غير الثلاث السفر نحكي على يعني استحواذ واضح كان للأرسنال على طريقة بيب طبعا، طريقة المدرب الإسباني بيب أو أرتيتا أو أي مدرب إسباني طبعا يؤمن دائما بأنه أهم شيء الاستحواذ، ولكن 60% استحواذ مقابل 40% استحواذ. ضربات على المرمى كانت لبرايتون 17 مقابل 10، اللي يتفاجأ من انه 3-0، انه اللي يتفاجأ من انه 3-0 فهو عليه الا يتفاجأ، خاصة في ظل طبعا تميز كوستالس اليوناني اللي سجل طبعا، وجروس وجوميز وشي، يعني وغياب كل من أوديغارد طبعا، في غياب أوديغارد هافيرتس، حتى رايس ما كان في مستوى، شوي جيمي رايس البرازيلي كان جيد ولكنه استبدل. صغرات في الدفاع الأرسنال اللي شاهدناها، دائما كلما غاب ويليام صليبا اللي هو طبعا مدافع المنتخب الفرنسي الرائع وأفضل المدافعين طبعا في كتيبة المدفعية، جابرييل كان جيد، رايا كان سيء، فالنتيجة يعني بقول لك يعني خلينا نقول متوقعة، لم تكن متوقعة، ولكن إذا نظرنا إلى الترتيب برايتون في المركز الثالث، يعني برايتون مع خسارة واحدة يعني يتساوى في عدد الخسارات مع الأرسنال، عنده 3 انتصارات والتعادل وخسارة، الأرسنال عنده 4 انتصارات وخسارة. اليوم في فرصة سانحة للمانشستر سيتي طبعا، مانشستر سيتي في حال فاز سيوسع الفارق، يعني سيكون مع 15 نقطة وخمس انتصارات متتالية، وهذا الأمر لم نشهده إلا في حقبة بيب غوارديولا الراحل عن مانشستر سيتي.
1: توتنهام أزمة مدرب ولا لاعبين؟
4: هو خلينا نقول ديزيربي قال أيضا، أنا يعني لم أدرب فريقا في حياتي يعني كان بهذا المستوى السيء، يعني المستوى السيء. احنا بنحكي على فريق اللي خسرت له الخسارة، طبعا نجح في تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة المباراة ولكنه خسر أمام استون فيلا. احنا بنحكي على فريق اللي من حيث الاستخدامات والصفقات هو أكثر الفرق، يعني هو تشيلسي هو أكثر الفرق استخداما، يعني بتحكي على تشكيلة اللي هي متغيرة تماما في توتنهام، ولكن موقعه في اللائحة خاصة انه في السنة الماضية طبعا نجح بأعجوبة في المباريات الأخيرة، اكيد انت متذكر، واليوم هو موجود في المرتبة قبل الأخيرة مع نقطتين فقط، يعني 3 خسارات تعادلين في 5 مباريات مع نقطتين فقط، يعني بقدر اقول لك هو فولهام مفاجأة سيئة جدا في الدوري الإنجليزي، ولكن انا بتوقع انه المشكلة هي اكثر في المدرب، المشكلة هي اكثر في التركيبة. توتنهام لا ينقصه طبعا كفاءات او قدرات او لاعبين جيدين، بالعكس على العكس تماما، احنا بنحكي على التشكيلة اللي هي رائعة جدا، بنحكي على التشكيلة الشبابية مع فرنانديز وتونالي ومرموش، لا يعني لاعبين اللي هم ممتازين. انا بشوف انه توتنهام سيخرج من هذا القاع وسيكون في خلينا نقول ناشطول في قمه اللائحه، اما اكيد لن يعاني معنا في الموسم المقبل.
1: تعرف اجت امام امبارح وانا اقلب في المباريات المختلفه مباراه لأوليسيس 3 اهداف.
4: نعم، هي مباراة الجمعة اللي هي يونيون برلين، اللي الحديث كان ليس فقط عن المباراة وإنما عن السخرية من لامين يامال، فسبعة صفر في الدوري الألماني، هذا ليس مفاجأة، 7-0 طبعا من بايرن
1: وغولين لهاري كين.
4: جولين لهاريكين، تميز لموسيالا، جمال موسيالا كان ممتاز جدا. نحكي على فريق اللي طلع بايدن، بدأ الموسم بشكل ليس جيدا، خلينا هيك نختار التعبير اللطيف، ليس جيدا. يعني اليوم هو مش موجود في المرتبة الأولى، موجود في المرتبة الأولى هو
1: دورتموند على مكامله،
4: أملامي كاملة مع 12 نقطة 4 انتصارات، فاز على شتوتغارت بالأمس الدقيقة 70 طبعا بنتيجة 1-0 في مباراة خارجية صعبة جدا. يعني قل ما حدث في العشر سنة أو في العقد الأخير، غير تقول إنه دورتموند مع 4 انتصارات في مباراة لي قوية جدا زي مباراة خارجية أمام. ولكن نعود إلى بايرن، بايرن يعني بتشكيلة اللي هي شو بدك أقول لك، كين ولسام وسيالا لما يكونوا في يعني كلهم رائعين كانوا في هذه المباراة، حتى دياز يعني دياز كان جيد، لم يكن سيء كان جيد. أما لما عندك أنت في يعني لاعبين أساسيين زي كيميتش أو زي بابلوفيتش، في يعني لاعبي ارتكاز اللي هنا من الطراز الرفيع في المنتخب الألماني، وعندك كين في المقدم يسجل ولا ينفك عن التسجيل، وأوليسيه في يوم رائع مع المهذب أنا أعشقه هذا اللاعب، أنا أعشقه هذا جمال موسيالا، أعشقه هذا اللاعب، لاعب جيد جدا وبخدش يعني ما بخذ المديح والثناء والإطراء اللي بيستحقه. أنا باعتقاد هذا من أجمل يعني ما يمكن أن نشاهده عبر مباراة عبر المسطح الأخضر في مباراة الدوري.
1: يعني بلاش بدناش نزعل جماعة محمد صلاح، عاشقوه محمد صلاح امبارح لما شافوا الانتقال لطرابزون، يعني كانوا يقولوا ماذا يستطيع أن يقدم، شفنا امبارح ماذا يستطيع، هو استطاع أن يقدم الكثير، أن يهاتريك وأن يحضر وأن يكون نجم مباراة في قمة الدوري التركي.
4: لا احنا بنحكي اول شيء خلينا نقول على يعني شهادتنا في محمد صلاح وما يقدمه محمد صلاح، هذا يعني مجروح، لانه احنا بنعرف انه الفرعون المصري او النجم المصري او محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم ليفربول على مدار 10 سنوات تقريبا، هو يعني لاعب رائع جدا، واحنا بنعرف انه هاي الصفقه كانت يعني خلينا لنقل ترابزون للمكان الطبيعي يعني في المقدمه، انت تفوز على جالاتا سراي بأربعة اهداف نظيف، جالاتا سراي تعرف هذا الفريق الرئيس وفريق هذا الفريق الافضل في الدوري التركي، هذا الفريق فريق البطولات، انت تفوز بنتيجه 4-0 ومحمد صلاح طبعا يسجل 3 اهداف في هذه المباراه، وكان بامكانه يسجل اكثر من هيك، وفي مباراه اللي كانت قويه يعني نوعا ما من قبل جالاتا سراي، كمان كان يعني اضاعوا العديد من الفرص، ولكن احنا المباراه طبعا بخواتيمها او تقرا بخواتيمها، فوز 4-0 على فريق قوي جدا ومرشح للبطوله، اللي بنحكي على فريق اللي هو يعني موجود اليوم طبعا في المرتبه الاولى، هي اول خساره له، والصعود بترابزون سبور مع 10 نقاط الى المركز الخامس بثلاث انتصارات مع وجود محمد صلاح على راس قائمه الهدافين بسبعة اهداف، فهذا ان دل على شيء فانه يدل على انه محمد صلاح لا زال قادرا على تقديم المزيد.
1: تعرف انتبهت انا في الشبكات عم بيحكوا كثيرا دكتور عن الهدف الذي سجله علاء حسن ابن قريه المشهد في شباك ياسين بونو الهلال.
4: طلع الدوري السعودي وهذا انا هذا الهدف للحقيقه لم اشاهده طبعا، سمعت زيك بالضبط الكثير عن
1: بس انا ببعث لك اياه على الواتساب وانت عم تحكي معي مباشره عشان تشوفه. ضروري جدا ضروري، لانه هدف بتعرف هو نجل الصديق الدكتور محمد سلامة حسن، ويعني تابعنا مسيرة هذا الشاب المتميز على كل الاحترام والتقدير.
4: ولكن أن تسجل في مرمى بونو أو ياسين بونو،
1: طب أقول لك رونالدو بالكاد سجل هناك.
4: احنا بنعرف ياسين وبنعرف قدرات ياسين الخارقة وخاف حراسة المرمى، هو يعني كان بإمكان ياسين على فكرة لو لم يأتي إلى الهلال لكان طبعا في فريق إما في ريال مدريد أو في برشلونة في أفضل الفرق العالمية على الإطلاق، أن تسجل في مرمى هذا بحد ذاته شهادة على أنه هذا النجم الواعد، ولربما إحنا أمام لاعب سنشهد الكثير وسنتحدث عنه أكثر، وأنا طبعا يعني متعطش ومتشوق لمشاهدة هذا الهدف ومتابعة هذا اللاعب إن شاء الله.
1: اللي صار عندك الهدف مباشرة صار عندك على التلفون دكتور، لكن طبعا بعد البرنامج أنت بتشوفه وبتتمتع فيه، لكن تعالت نحكي شوي عن برشلونة. أمس تأخرت بالنتيجة 1-0 لكن سرعان ما قلبت النتيجة من خلال رافينيا. السؤال هل هذا الفريق يخلو الآن بالعلامة الكاملة، هل يخلو من أي نقاط ضعف؟
4: لا لا زالت هناك الكثير من نقاط الضعف. واللي شاهد الشوط الأول طبعا هنا فرصة بإني أستذكر صديقي العزيز والقريب جدا إلى قلبي بروفيسور خالد غنايم، قال لي قبل المباراة، بعث لي قبل المباراة إنه الفريق الكتالوني سيفوز بالنتيجة 3-1، وفعلا النتيجة كانت 3-1. الشوط الأول على سؤالك أستاذ نادر، لسؤالك، الشوط الأول أثبت أو أظهر خلينا نقول الثغرات أو النواقص اللي موجودة في الكتيبة الكتالونية عند فليك. إحنا يعني كلنا ضغط من قبل إشبيلي أو تسجيل الهدف الأول من قبل فوفانا، على هذا يعني دل على أنه بالفعل في مناطق الدفاع وخاصة جنب لجنب كوبارسي، كريستينسن ليس كريستينسن اللي كان قبل 10 سنين، هو أصيب يعني هو أصيب وسيتغيب لعدة أسابيع عن، ولكنه يعني ليس جيدا كفاية. كانسيلو في منتصف الأسبوع كان جيدا، ولكن بالأمس كان عادي. غارسيا كمان لم يكن بمستواه، كوبارسي لم يكن بمستواه، إذا في مناطق الدفاع برضو حارس،
1: وهم يكتفون بأن يكون رافينيا في مستوى ولامين يامال أيضا في مستوى.
4: رافينيا من 30 سنة على فكرة ما قدمش لاعب برازيلي، يعني من زمن رونالدو نازاريو وروماريو ما شاهدناش لاعب اللي بهذا، يعني حتى في زمن ميسي على فكرة عشان نكون واضحين ودقيقين، حتى ميسي لم يقدم رافينيا في يعني في 7 مباريات إذا ما قعدنا طبعا
1: 12 جول 14 كمان مع دوري الأبطال أو إيش
4: طبعا، وثلاث أهداف وطبق 3 أهداف.
1: طيب عندنا لأنه بس بقي دقيقة واحدة، أتلتيكو ريال اليوم الدربي المدريدي،
4: الدربي الكبير. لماذا لا نقول الكبير؟ الدربي الكبير.
1: طيب يلا بدقيقة واحدة.
4: نعم، في آخر 5 مواجهات كعب الريال أقوى، 3 انتصارات مقابل 2، لكن لن ننسى أن المباراة في المتروبوليتانو، لن ننسى أن المباراة اليوم على 6 نقاط. إحنا بنحكي على إذا انتهت المباراة بخسارة أحد الفريقين، فهذا سيبتعد بمسافة 6 نقاط، مثلا ريال 6 نقاط عن برشلونة و8 نقاط أتلتيكو عن برشلونة. أنا باعتقاد المباراة قوية جدا، لن تنتهي بالتعادل، لاحظ لن تنتهي بالتعادل، أرجح فوز بفارق هدف ليس أكثر للفريق الريالي، إذا ما استعاد فينيسيوس طبعا البهجة وطبخ وكان امبابي كمان كما طبعا بمستوى. انا بشوف عودة تشاوماني في الوسط ستساهم او جنبا جنب بيلينغهام، ضل يعني ان نرى جولر الرائع منذ بداية الموسم وحتى في المباراة التمهيدية أيضا، شأن أوليسي، هذا اللاعب لا يحصل بالفعل على حقه، هو يقدم الكثير. المباراة راح تكون قوية جدا، 2-1 أو 3-2 هاي المباراة هيك تنتهي.
1: شكرا دكتور زاهر عكري، المهم تكون مباراة ممتعة، يعطيك ألف عافية، شكرا وإلى اللقاء. إلى هنا برنامج على الأجندة، جسين محميد بريغ، شريان حجير بيك، نادي أسمر، مارون روبي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نعود لنلتقي من جديد يوم الثلاثاء. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
6: لا، ليش شو خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الكشف عن أن الدافع لمقتل فاطمة الرجبي مالي. نتنياهو يغادر إلى نيويورك دون لقاء ترامب. كوريا الشمالية تجري تجربة على إطلاق صاروخ باليستي. وهجمات روسية توقع 3 قتلى في كييف. والحرارة ترتفع قليلا.
0: الأخبار.
8: العاشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. علم أن المشتبه فيه بقتل فاطمة الرجبي وعمرها 61 عاما من شرقي يورشليم القدس عمل معها على مدى سنين في مستشفى المقاصد، وعلى مر السنين أقرضته أموالا وكان ضالعا في عمليات المقامرة. وفي الفترة الأخيرة طالبته فاطمة بإعادة الدين ولكنه رفض، والتقى بها يوم الأحد الماضي، وبحسب شبهات قتلها بضربات شاكوش في الرأس ودفن جثتها. يشار إلى أنه اعترف بارتكاب الجريمة وقام بإعادة تمثيلها أمام المحققين. يغادر رئيس الوزراء نتنياهو البلاد يوم الأربعاء المقبل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 7 ساعات لإلقاء كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعلمت إذاعتنا بالعبرية أن مكتبه حاول دون نجاح ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي على هامش المداولات. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا نحو البحر، هذا ما أعلن في طوكيو وسيول. أعلنت سلطة الطوارئ في أوكرانيا عن مقتل أم وطفليها في 3 من العمر بهجوم بمسيرة روسية في منطقة كييف الليلة الماضية، وأصابت المسيرة منزلا خاصا ولم تعقب موسكو على النبأ. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معطلاتها في غالبية المناطق، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وحيفا 29، تل أبيب 30، الناصرة 32، وفي بير السبع 31 درجة مئوية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة، ونلتقي إن شاء الله عين رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يومياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتباراً من السادسة صباحاً.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
10: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
9: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارق العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا، بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل المغدور حسين دار عيسى في حي سلوان شرق يوشاليم القدس. ضبط أسلحة في حورة. إصابة فلسطينيين بجروح متوسطة في لبنان الشرقية بحسب مصادر محلية. برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم والحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: الحادية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قدمت لائحة اتهام بحق عبد عادي من سكان سلوان شرقي أورشليم القدس تنسب له قتل حسين دار عيسى في الحي نهاية شهر حزيران الماضي. وبحسب اللائحة أصيب شقيق المغدور بجروح متوسطة بعد أن أطلق عليه عادي النار، وألقي القبض على المتهم قبل أقل من شهر مختبئا في شقة سكنية الخليل. في حورة، ضبطت الشرطة داخل تجمع سكني مسدسا ومشطي ذخيرة ومئات الرصاصات. ويشير مراسلنا نواف النباري إلى اعتقال 4 مشبوهين بينهم سيدة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا على شخصين من سكان بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس في منطقة وادي الشاعر، وتوصف حالتهما بمتوسطة. وذكر الهلال الأحمر أن أحدهما وعمره 58 عاما أصيب بحجر في الرأس والآخر بطعنة في الفخذ. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ولن تعود بلاده إلى التفاوض حتى تفي الولايات المتحدة بكل شروط إيران وتعترف بحقوقها. وفي كلمة ألقاها في البرلمان، أكد ضرورة أن تمارس الجمهورية الإسلامية قوتها العسكرية لتسديد ضربات للعدو وتحويل ذلك إلى إنجازات دبلوماسية. حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز على مضيفه إشبيليا بثلاثية مقابل 1-1، وتألق في اللقاء البرازيلي رافينيا الذي أحرز الأهداف 3. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يترى ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
10: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
9: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الاكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
11: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
12: دقيقة حبيبي بس شوي.
13: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، باليوم يسوع قبل ألامه وموته الخلاصيين عطانا وصيتين، وبالوصيتين نحن فشلنا. وصية الأولى، هل الليتورجية عم بتحاول تنجحنا نوعا ما بهالوصيتين، ولكن حتى الليتورجية ما عم تقدر، عم بتكون عنصر انقسام آخر. عطانا وصية المحبة، أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا. والتاني في صلاة الكهنوتية الفصل 17 من إنجيل يوحنا، كل هذه بتتمحور بخطاب الوداع، أن يكونوا واحدا كما نحن. ما قدرنا نحب بعضنا وما قدرنا نتوحد. أصلا ما فينا نتوحد بدون ما تكون المحبة هي لها الكلمة الفصل أو سلطة الأولوية. من المكان ولا الكرسي ولا الزمان هو سلطة الأولوية. سلطة الأولوية هي المحبة. سلطة الأولوية هي حضور الله بوسط الجماعة المؤمنة، اجتماع المؤمنين في المحبة ووحدة القلب. هذا اللي بعبر عنه سفر أعمال الرسل فصل الثاني الآيات 42 ل46. كانوا يجتمعون في الهيكل، يصليون معا، يكسرون الخبز، يشتركون في كل شيء بوحدة القلب والنفس. وين نحن اليوم؟ الليتورجية يعني بتعطينا نتساءل هذه الأسئلة المشروعة. لازم نسأل حالنا هذا السؤال، أين نحن اليوم من هذا التعليم؟ أين نحن اليوم من الجماعة الكنسية المبنية على المحبة ووحدة القلب؟ هذه أسئلة وجودية، أسئلة لاهوتية، أسئلة تطرح بالقرن 21، وكتير مهم أنه نلاقي جواب عليها. لذلك تعد الخدمة الليتورجية فعلا كنسيا بامتياز. ليش فعل كنسي بامتياز؟ لأنه هالجماعة الكنسية اللي حكينا عنها المبنية على المحبة ووحدة القلب تتحول إلى أيقونة للملكوت، حيث بتتجلى هوية الكنيسة كعربون للمدينة الآتية. شو بقول مربولوس؟ ليس لنا ها هنا مدينة باقية بل ننتظر العتيدة. من هون نحن مسيرة حج، الأرض هي مسيرة حج نحو السماء يلي هي موطننا النهائي والأخير. كيف منقدر نعيش الثيوفانية اليوم في القداس، في الأسرار، في الأعياد وفي الحياة الروحية اليومية؟ هذا سؤال كتير مهم. منأكد أنه كل سر في التقليد الشرقي هو مكان ظهور الله. في المعمودية يظهر المسيح الذي يدفن الإنسان القديم ويقيم الجديد. في الميرون يحل الروح القدس ويقدس الجسد. في الاعتراف يتجلى الله كرحمة. في مسحة المرضى يظهر الله كطبيب. في سر الزواج يظهر الله ويظهر المسيح من خلال صورة الزوج والزوجة يلي مربولوس حكي عنهم بشكل واضح برسالة أفسس فصل 5.

0: صبحي صلاة من زقزقات وزهر.
1: في الكهنوت بتجلى الله من خلال ضعف الكاهن، من خلال هشاشة الكاهن. أنا أقوى بالذي يقويني، المسيح يسوع. نحن منا أقوياء، نحن منقوى بالذي يقوينا. الرعاية الروحية اليوم تحتاج أن تعيد هذا الوعي للناس، إنه السر منه إجراء كنسي، وأن الكنيسة منا مكتب لوزارة الداخلية لتشريع الزواج وما إلى هنالك من معاملات للدولة، بل لقاء شخصي مع الله. إذا ما عبرنا عن هذه الحقيقة، إنه نحن من خلال احتفالنا بالأسرار نلتقي شخصيا بالله، تصبح أسرارنا عبارة عن مهرجانات، فولكلور فاضي فارغ من المضامين الروحية. بالفكر البيزنطي حضور الله لا ينزل فقط على الخبز والخمر، حكينا عنها من قبل، بل على الجماعة نفسها. نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فألسر روحك القدوس علينا أولا وعلى هذه القرابين الحاضرة، لأنه بدون ما نتقدس نحن شو فايدة تقديس الإربان؟ بل أساس نحن نتقدس لنصير نحن مثل بيت للإربان، قلوبنا بتتحول لبيت للإربان، يصمد فيها القربان، يصمد فيها المسيح الذبيحة. وهذا المسيح الذبيحة يلي موجود ببيت الإربان الداخلي، أي كنيستنا الداخلية، هو اللي بيعمل التغيير المطلوب في حياتنا. إنسان اليوم عطشان للمعنى والجمال، وإذا أنت أدركت إنه الليتورجية هي مكان لقاء وجمال، تستطيع أنك تعيش جمال الأيقونة، عمق الصلاة، هدوء المكان، رائحة البخور، موسيقى الألحان. الجمال هذا ليس طرفا بل شكلا من أشكال الثيوفانية. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بنعمة الآب والابن والروح القدس. آمين.

رسالة من الأراضي المقدسة. رب يسوع، أجثو أمام عظمة رحمتك، واضعا أمامك توبتي، طالبا شفاء نفسي وتحريرها من كل خوف ويأس. ازرع في داخلي إيمانا حيا ولو كان صغيرا كحبة خردل، إيمانا يثق بقدرتك ويرجو خلاصك ويتمسك بمعونتك. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم.

0: نواكب في رسالتنا هذه نشاط الشبيبة المسيحية في الأراضي المقدسة والجهود الأخيرة الكبيرة التي تبذل لتقريبهم من الكنيسة ومن الإنجيل المقدس. عن ذلك يحدثنا الأب رامز طوال، كاهن رعية اللاتين في شفاعمر ومرشد الشبيبة والعائلات في منطقة الجليل.
1: صباح الخير ست إيمان، صباح الخير لجميع المستمعين، يعطيكم ألف عافية، صباح الخير لكل الشبيبة اللي بتسمعنا على الراديو وين ما كانوا موجودين، بالشغل، بالسيارة، بالجامعة، بالمدرسة، يعطيكم ألف عافية. الكنيسة بدون شبيبة الكنيسة بتكون في حالة من العتمة. الشبيبة هي وجه الكنيسة المتجدد دائما، هي الطاقات، هي المكان اللي بلاقوا حالهم فيه، هن المكان اللي بيبدعوا فيه بقلب الكنيسة. عنا فئات كتير كبيرة، عنا مجموعات كتير كبيرة، نشكر ربنا عم بتزيد يوم ورا يوم بكل رعايانا بكل فئات. يعني من واجبنا احنا كرعاة بالكنائس انه نفتح بواب الكنيسة، نفتح بواب القاعات للشبيبة، نكون سامعينهم، نكون فاهمينهم شو بدهم الشباب والصبايا، شو بدهم اكتر من هن احنا نستقبلهم بكنائسنا، نجاوب على أسئلتهم وتساؤلاتهم، وخصوصا في عندهم عطش، في عندهم رغبة في المعرفة. فبالتالي إحنا نشكر الله من 5 سنين لليوم منحاول نفتح كل الفئات العمرية الموجودة، بمعنى أنه نعطي اهتمام للأعمار المختلفة بالشبيبة بالكنيسة، نعطيهم التعليم المسيحي، نعلمهم أنه ياخدوا آيات من الكتاب المقدس تكون هي آيات صلاتهم اليومية، يوم يوم يتعلموا آية جديدة، أو أسبوع أسبوع يتعلموا آية جديدة يكرروها مرة ومرتين بتصفي هي نوع من أنواع صلاتهم. منعلمهم يعرفوا أنه الكتاب المقدس مش إشي للكبار، بيقدروا يحكوا مع ربنا من خلال الكتاب المقدس، بيقدروا يقرأوا فيه، يتأملوا فيه، يعرفوا أكثر. وشو أجمل من أنه إحنا عايشين أصلا بالأرض المقدسة اللي هي كيف بيحكون لأباء الكنيسة، هي الإنجيل الخامس. يعني هاي نعمة جدا كبيرة، ومرات بشعر بخيبة أمل لما أعرف كتار لسه مش عارفين هاي النعمة بين إيديهم. نحن نعيش ونسكن في الإنجيل الخامس، المكان الحقيقي للفعل نفسه اللي بنقرأه بالكتاب المقدس. ست إيمان، الحكي اللي بحكي لك إياه مش إشي عادي. لما أنت تيجي تقرأي بأي مقطع من الكتاب المقدس، يعني أعطيكي مثل سريع جدا، بدك تعرفي عن عرس قانا، هاي كفر قانا موجودة، بتروحي على المكان نفسه بتشوف الحدث بالبشارة بالقيامة في بيت لحم. فبالتالي إحنا كتير منركز على ربط الأماكن المقدسة بحياة الشاب والشابة بال2026 مع الكتاب المقدس.
0: وما هي البرامج المستقبلية لمتابعة نشاط الشبيبة في إطار الكنيسة؟ يضيف الكاهن رامز طوال.
1: اللي تعلمته هون بالجليل انه لازم دائما يكون في عندي رجنامة واضحة حتى اخبر الشباب والصبايا شو في عنا برامج، لانه هنا بالبلاد دائما في عنا مشكلة اللي هي ما في عنا وقت، دائما مشغولين، دائما مضغوطين، دائما مش ملحقين. فطلعنا بفكرة انه يكون في عنا رجنامة سنوية بننزلها على كل صفحاتنا على وسائل التواصل، فيها برامج مستقبلية، في عنا برامج صارت ثابتة في حياتنا الشبابية بخدمتنا. في عنا عيد للشبيبة اسمه عيد يسوع الملك، سنوياً بنحتفل فيه بآخر شهر 11. في عنا برنامج سميناه ماشيين على الخامس، كما يعني كيف ذكرت قبل شوي، اللي هي الأرض الإنجيل الخامس، عملنا بداية السنة، وعنا فعاليات إن شاء الله بشهر 10 و11 و12. في عنا أيضاً برنامج عملناه ببداية السنة ورح نكرره لقدام، وهو كاريوكي نايت للشبيبة اللي فيها تراتيل، كلياتنا مرتل مع بعض التراتيل، وبجو عائلي شبابي رائع جدا. نوعا ما احنا عندنا برامج للفئات البراعم، لعمر الاعدادي، للثانوي، جامعي وعامله بالسنه هاي. ياريت لو يتابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل حتى يعرفوا التواريخ بالضبط والاماكن اللي هم بيقدروا يشاركوا فيها.
0: ونحن نرسل كل التحيات والتقدير للأب رامز طوال ولهذه المبادرات الشبابية التي تستخدم الوسائل العصرية القريبة من هذا الجيل للحفاظ عليهم وتوجيههم بالمسار الصحيح.

0: يسعدنا في رسالتنا الروحية هذه أن نتعرف على المتسابقين الفائزين في مسابقة الكتاب المقدس لهذا العام، ومن بينهم راندا إستفان، حيث تعرفنا على نفسها قائلة:
1: أحد مبارك على الجميع، أنا راندا بشارة إستفان، معي لقب أول في علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. أنا معلمة تكنولوجيا للقسم الإعدادي والثانوي في مدرسة رهبات الوردية بيت حنين القدس، متزوجة من جورج إستفان وعندي 3 أولاد.
0: وكيف انضمت للمشاركة في المسابقة وكيف استعدت لها؟
1: طبعا أنا سمعت عن المسابقة من أستاذ التربية الدينية في المدرسة، ما ترددت للحظة أني أسجل اسمي، وكان في كتير تشجيع من زوجي، من عائلتي، من حتى من مديرة المدرسة كيرلوسي وجميع الرهبات. فلما اشتركت في المسابقة كنت كتير متحمسة، وبنفس الوقت شعور التوتر كان موجود كونه شيء جديد علي، بس كنت كتير مبسوطة لأني اتخذت القرار بأني أقرأ الكتاب المقدس، أتعمق في كلمة الله. ولما بديت أقرأ وأتأمل في القراءة صار عندي شعور براحة واطمئنان وسلام عمري ما شعرت فيه من قبل. طبعا الشكر كله طبعا للرب يسوع. كتير حلو أن الواحد يبدأ قراءة الإنجيل ويتشجع أنه يسمع كلمة الله ويتأمل فيها، لأنه بصير يعرف أنه في رسالة من وراء هاي القراءة ربنا بده يكملها. يعني أنا بالنسبة إلي كان هذا الشيء هو بس بداية الطريق، يعني أنا هلأ بلشت أخطو الخطوات الأولى زي ما بيقولوا، وبتمنى أني أستمر بهذا الطريق وأني أكمل للنهاية.
0: وتوجه راندا إستفان كلمة للمجتمع المسيحي على ضوء مشاركتها في هذه المسابقة قائلة:
1: طبعا أكيد بداية أنا بشجع كل الناس أنهم يشتركوا في المسابقة من باب الالتزام بقراءة الإنجيل. التشجيع الأكبر هو قراءة الكتاب المقدس، لأنه بمجرد أن الشخص يبدأ قراءة ويبدأ يتأمل ويفهم الرسالة الموجهة لإلنا في القراءة، كل مشاعر الخوف من بكرة، كل مشاعر القلق، كل المشاعر السلبية رح تروح، لأنه هاي التجربة بالنسبة لي هي ما كانت مجرد مسابقة، بل هي كانت فرصة للنمو الروحي والتقرب أكثر للرب يسوع المسيح، وأعطتني هيك زي دافع لي أني أعمل برسالة السيد المسيح في كل موقف من حياتي، وإني أأثر بشكل إيجابي بكل شخص حوالي. فبشجع الكل على قراءة الكتاب المقدس، ولو بيلاقوا يعني كل شخص إلا ما يلاقي وقت يخصصه لقراءة الكتاب المقدس والتأمل بكلمة الله بالرغم من كل المشاغل اللي عم تشغلنا بحياتنا وبكل المشاكل اللي عم نمرق فيها، بس أنا متأكدة إنه لما الواحد يبلش قراءة رح ينسى كل المشاكل، كل الأتعاب، كل الهموم، لأنه أنا شخصيا شعرت بهذا الشعور، وبتمنى أنه كل شخص يشعر بالراحة والإطمئنان والسلام اللي أنا شعرت فيه.
0: وأخيرا، ما هي المرتبة التي حققتها وما هي الجائزة؟
1: أنا حصلت على المرتبة الأولى على الفئة العمرية 5. الجائزة كانت عبارة عن جائزة مالية بالإضافة إلى سفرة على إيطاليا للقاء قداسة البابا العون. طبعا بحب أشكر كل القائمين على مسابقة الكتاب المقدس فردا فردا على كل دعمهم، على كل تشجيعهم، على وقفتهم معنا، وعلى جد تشجيعهم إلنا سواء ولجميع المتسابقين، سواء أخذنا مرتبة أو اللي ما فازوا، الكل كان فائز بنظر الجميع بأنهم شاركوا في المسابقة، قرأوا الإنجيل وكسبوا كلمة الله في النهاية.
2: يا رب يا رب.

0: كلمة الأحد يقدمها اليوم الأب مروان دعدس من رهبان الفرنسيسكان مدير مركز الاستعلامات المسيحي.
1: سلام المسيح في قلوبكم جميعا. هذا الأحد بدنا نتحدث عن إنجيل متى الإصحاح 20 من 1 ل 16. إنجيل معروف لدى الجميع، الإنجيل اللي بيحكي عن صاحب الكرم اللي بيطلع تيدور على عمال لأجل إنه يشتغلوا في كرمه. فبيطلع الصبح بكير بيلاقي مجموعة وبتفق معهم على دينار، بعدين بيطلع الصبح شوي متأخر بلاقي ناس تانيين وبتفق معهم كمان وبقولهم روح اشتغلوا، بطلع الظهر كمان وبطلع كمان العصر وبيجيب شغيلة وبشغلهم عنده بالكرم. بالآخر لما بيجي المساء بيجي بنادي الشغيلة واحد ورا الثاني، ابتداء من اللي أجوا متأخرين للي أجوا أولين، بده يعطيهم نفس المبلغ، واللي أجوا أولين بنزعجوا وبتضايقوا وبيعاتبوا لصاحب الكرم، وصاحب الكرم بجاوبهم ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أريد؟ إحنا الإنجيل هذا لما بنسمعه منحس نوعا ما في إنه في ظلم. طبعا إذا بناخذ الشغلة من وجهة نظر إنساني، الإنسان اللي بيشتغل ساعات أقل بيستحق يندفع له أقل من الإنسان اللي بيشتغل ساعات أكثر، وهذا إشي طبيعي. بس تعالوا نأخذها شوي ونحطها في بيئتنا وحياتنا اليومية، لأن أنا بقرأ هذا الإنجيل أنا بتذكر كتير وباستمرار لما كنت أمرق من منطقة الطنطور في القدس وأشوف هالشباب المرميين على الشارع اللي أخذوا تصريح بصعوبة وبدهم يطلعوا يشتغلوا، وكان يجوا سيارات تيحملوهم يطلعوا يشتغلوا. في ناس كان يجوا الصبح بكير ويخدوهم يشتغلوا، في ناس ما يصحلهم يضلوا مستنين لأنه يمكن المهنة اللي بيعرفوا يشتغلوا فيها مش مناسبة لصاحب العمل أو للمتعهد اللي بيدور على شغيلة. وبعدين شوي شوي الظهر بيضل كمان في شاب، بيجي حدا تاني يمكن بيخدهم، العصر في شباب تانيين بيضلوا قاعدين يستنوا وما حدا بيخدهم ويحملوا حالهم وبرجعوا على بيوتهم من غير ما يكون معهم حتى المصاري القليلة اللي ممكن يشتروا فيها لقمة خبز لأولادهم. إنجيل هذا الأحد أخوتي هو إنجيل العدالة السماوية. العدالة هي مش المساواة، ولا المساواة هي العدالة. المساواة أنه نعطي زي بعض للكل، وهذا مش عدل. الإنسان اللي محتاج أكثر، والإنسان اللي ما أهمل بعمله ولكن ما صح له عمل، حاول بكل مجهوده إنه يقدر يوصل يدخل الرزق لأولاده ولبيته وما قدر وما صح له، عدالة من ربنا ويمكن كمان من البشر إنه يتساعد ويندعم. أما إذا بدنا نسويه بالشخص اللي صح له فرص واشتغل فيها يمكن أو يمكن ما اشتغل فيها الله أعلم، بس لمجرد إنه صح له فرصة، هل أنا بدي أساوي الإنسان اللي صح له فرصة من الإنسان اللي ما صح له فرصة؟ العدالة السماوية بتقول لا، كل واحد لازم يأخذ على حسب مجهوده وعلى حسب نيته وعلى حسب إيش عمل لأنه يقدر يوصل للي إشي اللي عماله يدور عليه. كنت أحزن كتير على هدول الشباب، طلع عليهم كيف عم بتألموا تحت الشمس بالبرد بالشتاء يستنوا حدا يخدهم يشتغلوا. هون لازم يشتغل في قلبنا كتير العدالة السماوية. يمكن إحنا مرات كتير بنقول مش عدل إنه الشخص الفلاني يتسامح، أو مش عدل إنه الشخص الفلاني ينال مكافأة على إشي صغير عمله، أو مش عدل إنه هذا يأخذ أكثر مني. هذا يمكن مش مساواة، العدل هو بإيد ربنا، وربنا بيفحص القلوب وبيعرف النوايا وبيعرف الأسباب اللي إحنا ما بنعرفها. فتعالوا إخوتي وأخواتي المستمعين بلاش نحكم إذا كانت الشغلة عدل أو مش عدل، تعالوا نترك الحكم لربنا، بينما إحنا نحاول نقول هل إحنا عنا تعاطف مع المحتاج؟ لأنه هذا فعلا عدل أنا بعمله باتجاه حالي إذا أنا بتعاطف مع المحتاج وإذا أنا بسانده وإذا أنا بوقف معه. فوعكم يا إخوتي وأخواتي اتخربشوا ما بين العدل والمساواة، لأنه بالآخر قد ما نحاول نساوي الجميع زي بعض ربنا بيعرف شو الأفضل لكل واحد فينا وشو العدل أكثر لكل إنسان مخلوق على وجه الأرض. وسلام المسيح يضل دائما بقلوبكم.
0: في ختام رسالتنا لهذا اليوم ومع بداية أسبوع جديد نرفع صلاتنا قائلين اجعل يا رب صلاتي لقاء حقيقي بك، وصومي طريقا يمهد لي الخلاص. حررني من الشك والخوف، وثبتني في الإيمان والتسليم لمشيئتك. قوي إيماني حتى أنقل بنعمتك جبال الخوف واليأس والخطيئة عني، واجعل محبتي لك لا تتزعزع. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء
4: هابي
5: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم. نحن الآن نتوجه إلى الزميل نواف النباري في هذا الخط أو الموجة الخاصة الاستثنائية عقب حدث أمني حصل قبل قليل في نافيتوف. ينضم إلينا الزميل نواف النباري حتى يطلعنا على أحدث التفاصيل المتوفرة لديه. أهلا وسهلا بك نواف.
1: تحية لكم رائد. في يعني معلومات أولية فقط, نتحدث عن عملية اعتداء إرهابية تم فيها إطلاق النار, ويتم في هذه الأثناء مطاردة المعتدي. استدعت قوات كبيرة لموقع الحادث في منطقة نيفيتسوف فيما يجري التحقيق في ملابسات العملية الإرهابية. هذه العملية أصيب خلالها رجل نحو 30 من العمر حسب المعلومات الأولية, على الأقل في هذه المرحلة, بجروح خطيرة وبالغة للغاية جراء إطلاق النار من المركبة أثناء سيرها, وذلك في منطقة نيفيتسوف في منطقة بنيامين. المصاب أو الجريح الضحية الذي كان فاقدا الوعي وفق المعلومات الأولية من طاقم العلاج الطبي التابع لنجمة داود الحمراء وكذلك لقوة إسعاف عسكرية, قامت بتقديم العلاج الأولي للمصاب, وشرعت قوات الأمن في مطاردة منفذ هذه العملية الاعتدائية. الجيش الدفاع أفاد بأن قوات كبيرة في طريقها أو وصلت إلى موقع الحادث. الحصيلة الأولية وفق ما ورد عن هذا البلاغ في هذه المنطقة لا تزال التفاصيل يعني أولية, وهرعت قوات كبيرة من الجيش بحسب مصدر عسكري. وفقا للبلاغ الأولي أطلقت النار كما ذكرنا من مركبة باتجاه هناك نبع أو ينبوع قريب كان يستجم فيه عدد من المواطنين الإيصاليين. قوات الشرطة قامت بمحاصرة المنطقة بعد وقوع العملية العدائية من قبل هذه المركبة التي لاذت بالفرار. حسب معلومات أولية وبعض الصور التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية, الحديث عن سيارة حمراء اللون من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر والتي يجري مطاردتها في هذه الأثناء.
0: إذن حتى الآن يعني حسب التفاصيل المتوفرة لديك, هذه العملية أو هذا الحادث أسفر عن إصابة خطيرة أو مقتل بصورة مؤكدة مقتل.
1: أنا نحن شخص. لم نتلقى حتى هذه اللحظة تأكيدا رسميا.
0: لا يوجد تأكيد.
1: ما صدر عن مصادر رسمية حتى الآن ومن أبرزها الناطق بلسان جيش الدفاع الذي قال إنه في عقب البلاغ الذي ورد بشأن عملية إطلاق النار في منطقة نيفيتسوف التابعة للواء بنيامين, باشرت قوات كبيرة من جيش الدفاع بمطاردة منفذ الاعتداء, كما تقوم بوضع حواجز وإغلاق محاور المنطقة. نحن نتحدث رائد عن حدث يعني وقع قبل دقائق فقط, لكن حتى الآن المصادر الطبية تحدث أن الجريح هو في وضع حرج وحرج للغاية. لم نتلقى بيان رسميا أو معلومة رسمية, سنكون معكم بعد نشرة الأخبار لنفيدكم أيضا بمزيد من التفاصيل.
0: لكن حتى الآن يعني أيضا لم يتم القبض على مرتكب العملية, على ما يبدو بأن عملية ملاحقة مرتكب العملية مستمرة حتى تم الاستعانة بطائرة مروحية لملاحقة المنفذ. هذا هي المعلومات الأولية.
1: نعم صحيح هذا الكلام. كما تعلم رائد هذه العملية العدائية أيضا تأتي على خلفية يعني استعدادات وجهوزية كبيرة. كان الجيش قد أعلن أنه على درجة عالية من الجهوزية في أيام في يعني عيد
0: يوم الغفران.
1: نعم, وكما تعلم يوم الغفران تحدث فيه أحداث كثيرة, ولكن هذه المرة هناك استعدادات كبيرة. وإن لم ترد هناك معلومات محددة حول احتمال وقوع عملية من هذا القبيل, لكن نتحدث على الأقل عن يعني وقوع مثل هذه العملية في سويعات قليلة قبل دخول يوم الغفران في ساعات ما بعد ظهر اليوم في منطقة بنيامين في نيفيتسوف, حيث يبدو أن هناك جريحا في غاية الخطر. لم يتأكد أي أنباء أخرى حول وضعه الصحي أكثر من أنه في حالة حرجة للغاية جراء تعرضه لإطلاق النار. سيارة حمراء اللون من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر فرت من المكان المكان. وفق الصور وفق المعلومات قوات الجيش نصبت الحواجز من أجل محاولة ضبط هذه المركبة أو تقصي خط سيرها. نعم. من خلال مروحية أيضا رفعت إلى الفضاء.
0: طيب الجو. بالتأكيد سنعود إليك في مستهل برنامج حديث الظهيرة بعد الأخبار مباشرة. نعم. حتى ترتب لنا الأمور وتضيف لنا مما توفر لديك من تفاصيل جديدة حول هذا الحدث الأمني. نعم. إلى هنا هذا البث الخاص إلى الأخبار، ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: طيب إذن نحن مستمعين الكرام مع أبرز عناوين هذه النشرة. اعتداء إرهابي بإطلاق النار في منطقة بنيامين يسفر عن إصابة حرجة. حادث عنف في أم الفحم يوقع إصابة متوسطة. تعرض موسكو لهجوم أوكراني واسع النطاق. والمصري محمد صلاح يتألق في دور التركي لكرة القدم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثانية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في منطقة رام الله أسفر اعتداء إرهابي بإطلاق النار على مستحمين إسرائيليين في عين ماء قرب نيفيتسوف عن إصابة شخص ثلاثيني بجروح بالغة الخطورة. ولاذ المخرب بالفرار بسيارة، وتقوم قوات من جيش الدفاع بأعمال التمشيط بحثا عنه. قدمت لائحة اتهام بحق عابد عودي من سكان سلوان شرقي أورشليم القدس تنسب له قتل حسين دار عيسى في الحي نهاية شهر حزيران الماضي. وبحسب اللائحة أصيب شقيق المغدور بجروح متوسطة بعد أن أطلق عليه عودي النار، وألقي القبض عليه قبل أقل من شهر مختبئا في شقة سكنية بالخليل. ويفيد مراسلنا نواف نباري بأنه توجه للمتهم من جملة ذلك جريمة القتل مع سبق الإصرار. في أم الفحم مصيب رجل في 62 من العمر بجروح إثر حادث عنف، وتصف حالته بمتوسطة. أفادت وسائل الإعلام في جنوب لبنان بأن أطراف بلدة حداثة في منطقة بنت جبيل تعرضت لسقوط 4 قذائف للمدفعية الإسرائيلية، ولم ترد تفاصيل أوفى في هذه المرحلة. أعلنت السلطات الروسية تعرض منطقة موسكو لأكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، مما أوقع قتيلين. وقال عمدة العاصمة سيرجي سوبانين إن وسائط الدفاع الجوي الروسي نجحت بصد هجوم أكثر من 1600 طائرة مسيرة منذ أمس، مضيفا أن نحو 450 منها اقتربت من موسكو. وتمكنت القوات الأوكرانية من استهداف منشأة تكرير نفط في محافظة موسكو، ونفذ الهجوم بالتزامن مع اليوم 3 لانتخابات الدوما. تألق النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ترابزونسبور على ضيفه حامل اللقب غلطسراي برباعية نظيفة ضمن الدور التركي الممتاز لكرة القدم، وأحرز صلاح 3 أهداف. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتعود وتنخفض قليلا بعد غد الثلاثاء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 بعد قليل. حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
6: لا، ليش شو خاص؟
5: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: الجمعة على قناة مكان،
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. تقريبا 6 أسابيع قبل موعد إجراء الانتخابات، قبل أن يهرول المواطنون نحو صناديق الاقتراع، المعارضة التي تتمنى يوم بيوم، ساعة بساعة أن يبتسم لها الحظ وأن تتمكن من تحقيق الحلم والعودة إلى سدة الحكم، بدأت تظهر عليها علامات القلق والعلاقات بينها ليست في أحسن أحوالها. جادي أيزنكوت يطالب بتحديد الملامح وبتحديد المعايير التي بموجبها سيتم اختيار المرشح لرئاسة الوزراء. فيكتور ليبرمان من جانبه يبدي تحفظا شديدا من تصريحات أيزنكوت، ويقول بأنها ليست موفقة وغير واضحة. وأما ليبرمان فيقول بأن أيزنكوت يسعى إلى تعزيز قاعدته الشعبية، وهذا سيأتي على حساب أحزاب أخرى. وفقا للاستطلاعات الأخيرة، فإن الأحزاب الصغيرة التي تتواجد على حافة نسبة الحسم هي لربما ما ستحسم في نهاية المطاف هوية المرشح الذي ستلقى عليه مهمة تشكيل الحكومة. بعد قليل نطلعكم على آخر وعلى أحدث التفاصيل المرتبطة باختفاء ومقتل السيدة فاطمة الرجبي. عائلة علاء محميد تطالب بمحاسبة الشرطي الذي يشتبه بأنه أطلق الرصاص على ابنها دون أن يشكل خطرا على أفراد الشرطة. قضية نقل الأموال من قطر إلى حماس تتفاعل من جديد، والآلاف في إسرائيل يلجؤون إلى استخدام أدوية النوم كما تظهر البيانات. في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، في الهندسة الإذاعية أوسكار، معكم في الإعداد والتقديم رائد الذياب. لكن قبل كل هذه المواضيع ننتقل إلى مراسلنا نواف النباري الذي يتابع كل التطورات المرتبطة بالحدث الذي وقع قبل قليل، إطلاق النار من قبل فلسطيني، والشرطة بالاستعانة بمروحية تلاحق مطلق النار المنفذ. وحتى الآن كما يتبين فإن هذه العملية أسفرت عن إصابة خطيرة لشخص لم يكشف النقاب عن هويته. ينضم إلينا الآن مراسلنا نواف النباري، أهلا بك مرة أخرى نواف.
1: تحياتي لكم رائد، المعلومات هي المعلومات، حيث يدور الحديث عن عملية اعتداء إرهابية في منطقة غربي منطقة بنيامين شرقي مدينة رش عين، ولكن يعني خارج الخط الأخضر في مناطق الضفة الغربية. حادث خطير عشية يوم الغفران، حيث أصيب رجل في الثلاثينات من عمره تقريبا بجروح بالغة الخطورة وهو في حالة حرجة كما فهمنا، في عملية إطلاق النار. هذا الاعتداء بالقرب من أحد الينابيع، ينابيع المياه مياه بركة سباحة طبيعية في منطقة تسمى بعين ريا، وهي محاذية لمستوطنة نيفيتسوف في منطقة بنيامين، وتحديدا في المناطق الغربية من منطقة بنيامين. وفق المعطيات الأولية التي أوردتها الجهات الرسمية، فقد أطلقت النيران من مركبة باتجاه أشخاص كانوا في محيط النبع المائي الطبيعي في عين ريا، قبل أن يفر المعتدي الذي قام بإطلاق النار في المكان. المصاب الذي كان فاقدا الوعي لدى وصول قوات الإنقاذ والإسعاف تلقى العلاج الطبي في موقع الحادث، فيما لم تنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حالته سوى أنه في حال الخطر الشديد. وكذلك لم ترد معلومات حول وجود مصابين آخرين جراء إطلاق النار. بعض المركبات التي كانت في المكان وقريبة منه أصيبت أيضا بشظايا الرصاص، وفق المعلومات الواردة من المجلس الإقليمي بنيامين وبعض الموظفين الذين تحدثوا عن هذه النقطة بالذات. دعنا رائد ربما نستمع إلى بعض الأصوات وإن كانت غير واضحة جدا، ولكن الطواقم التي وصلت إلى المكان والتي قامت بتقديم الإسعافات الأولية وكذلك التعامل مع هذا الحدث، مع هذا الاعتداء الإرهابي، نستمع.
6: יש פה מקבל אחי, משתם בשטח, לכו יום את זה.
11: רגלי?
6: אנחנו לא יודעים.
11: הרכב הזה, שתי הרכב.
12: זה רכב פגוע.
13: תשאירו את הדברים ככה, מה של אדם של פגועים.
1: إذن هذه الأصوات من موقع العملية العدائية. كما قلنا المصاب كان فاقد الوعي، وفور ورود البلاغ هرعت قوات كبيرة من جيش الدفاع وقوات الأمن الأخرى وكذلك الشرطة إلى المنطقة، وبدأت بعمليات تمشيط واسعة النطاق في محاولة لتحديد مكان المعتدي. وفقا للمتحدث بلسان جيش الدفاع، باشرت القوات مطاردته بالتزامن مع إقامة حواجز وإغلاق عدد من المحاور في المنطقة، وكذلك تم أيضا استخدام مروحيات عسكرية لمتابعة خط السيارة التي هربت من المكان. حسب مصدر عسكري تشير المعلومات الأولية أن إطلاق النار نفذ من مركبة كانت في المكان وكانت تمر باتجاه النبع القريب، حيث كان عدد من المواطنين الإسرائيليين الموجودين في المستجمين أو المستحمين في المكان. تمكنت المركبة من مغادرة الموقع والفرار منه. تقوم قوات الأمن في هذه الأثناء بملاحقتها كما قلنا، سواء من خلال الحواجز أو المروحيات والبحث عن المنفذ. وفق التفاصيل المتاحة، فإن المركبة التي فر بها هذا المعتدي من المكان هي من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر حمراء اللون، وقد نشرت بعض الصور من بعض المواقع لهذه المركبة التي يشتبه بأنها هي التي كان يستقلها المخرب الذي أطلق النيران. هذه العملية العدائية رأت تأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية ولا سيما منطقة بنيامين انتشارا أمنيا مكثفا، مع رفع مستوى التأهب عشية يوم الغفران. وفي هذه المرحلة لا تزال ملابسات الاعتداء قيد التحقيق، ولم تعلن الجهات الأمنية في البلاد عن هوية مطلق النار أو المعتدي أو الجهة التي تقف وراءه. قوات الأمن كما قلنا وقوات الجيش بصورة خاصة، نحن نتحدث عن مناطق الضفة الغربية، تقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق وإغلاق المنطقة في محاولة لوضع يدها على منفذ هذا الاعتداء. فقط نقطة أخيرة نقولها في هذا السياق، نحن في ساعات قليلة قبل دخول يوم الغفران، الجيش كان قد أعلن أنه على أهبة الاستعداد في أعلى درجات الاستعداد، ليس فقط في مناطق الضفة الغربية بل أيضا في مناطق في الحدود الشمالية والجنوبية أيضا، تحسبا لأي حدث من هذا القبيل. نجمل بالقول إصابة مواطن إسرائيلي بجروح بالغة الخطورة حرجة للغاية، وكذلك العمليات تمشيط تأتي الآن في هذه الأثناء، تحدث هذه الأثناء لتقصي المعتدين. نعم.
0: شكرا لك نواف في هذه المرحلة، ربما نعود إليك لاحقا فيما إذا تم أيضا جمع بعض التفاصيل والمعلومات الإضافية حول هذه الحادثة. شكرا لك نواف حاليا. والآن نحن نخرج إلى فاصل ثم نتابع سائر موضوعاتنا والملفات الأخرى في هذا البرنامج.
3: الجمعة على قناة مكان،
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
12: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
14: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
12: شو بابا بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا مراسلنا تامر الكيلاني حتى يوافينا ببعض التفاصيل الجديدة بما يتعلق باختفاء ومقتل السيدة فاطمة الرجبي. هذه القضية التي طفت على السطح وأشغلت بال الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي لعدة أيام. أهلا وسهلا بك تامر.
15: كل التحيات رائد لك لجميع المستمعين.
0: ما هي التفاصيل الجديدة المتوفرة لديك بشأن هذه القضية؟
15: نعم، بداية هناك تأكيد كامل من قبل العائلة أن الجثة التي عثر عليها قبل أيام قليلة في منطقة القدس هي تعود للسيدة المغدورة فاطمة الرجبي، حيث تتواصل التحقيقات في قضية الاختفاء التي استمرت لقرابة الأيام أو الأسبوع حتى، حيث تبلغ الضحية 61 عاما، هي من سكان شرقي القدس. الشبهات أنها قتلت بعد أيام من اختفائها. الشرطة أعلنت اعتقال، هكذا يعني جرت الأمور، ترتبت كالتالي: الشرطة كانت قد اعتقلت رجل من سكان شرقي القدس في الستينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في اختفاء الرجبي وقتلها، وذلك بعد عمليات بحث وتحقيق واسعة كانت قد استمرت.

0: بين المشتبه به وفاطمة، ويشتبه بأن خلفية الجريمة مرتبطة بدين مالي حيث كان مدان للضحية. محكمة الصلح في القدس مددت اعتقال المشتبه به حتى 27 من سبتمبر، فيما لا تزال إجراءات التعرف على النهائي، حتى تمت إجراءات التعرف النهائي على الجثمان، وينتظر تشييع جثمان. هذه القضية التي أشغلت الرأي العام،
1: نعم،
0: تحديدا الشارع المقدسي والشارع العربي، وتحدثوا عنها كثيرا. يعني نهاية تراجيدية صعبة جدا.
1: نهاية حزينة جدا. بدونت معنا تامر، بما يتعلق بالذي حصل ليلة الماضية في مدينة باقة الغربية حينما قام ملثمون بإطلاق النار وبسرقة صندوق نقود خلال حفل زفاف أقيم في المدينة، هل تم يعني التعرف على ملامح وحيثيات هذه القضية؟
0: نعم، للأسف رائد، يعني لم تعد حتى المناسبات والأفراح بمنأى عن الجريمة في مجتمعنا العربي. أمس حتى كان هناك توثيق صادم من باقة الغربية، هذا الزفاف التي تحول إلى ساحة سطو مسلح وإطلاق نار بعدما اقتحم مسلحان قاعة أفراح في المنطقة الصناعية، وهناك أطلقوا النار في الهواء دون تسجيل إصابات قبل أن يفروا من المكان، والمؤكد أنهم
1: في
0: نجحوا.
1: معتقلين تامر؟
0: لا، للأسف لا معتقلين. يعني في مثل هذه الحالات تكون هناك مطالبات واسعة. الشرطة نعم فتحت تحقيقا وأصدرت بيانا أن قوات كبيرة وصلت إلى المكان وبدأت بعمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم. لم تسجل حتى هذه اللحظة أي اعتقالات في هذه
1: كما فهمت، يعني
0: القضية.
1: الملثمون سيطروا على المكان ولم يكن أي يعني اعتراض من أي شخص تواجد في حفل الزفاف.
0: صحيح، يعني في مثل هذه الحالات عندما لو كان يعني عدد المشاركين 300-400 ألف، يعني يكونون في حالة خوف وحالة رعب.
1: صحيح.
0: عندما يدخل مسلح بهذا السلاح ويطلق الرصاص بالهواء ويهدد الصغير قبل الكبير، يعني ما على المواطن إلا أن يستسلم أمام السلاح وأمام الرصاص. يعني هذه الحادثة ربما
1: هذا
0: تفتح
1: عنف من
0: باباً،
1: نوع جديد،
0: نعم
1: عنف من نوع جديد في المجتمع العربي.
0: هذه الحادثة تفتح أبوابا أوسع ربما
1: نعم،
0: من مجرد واقعة السرقة. يعني الأفراح تتحول إلى مسارح للسطو المسلح، هذا الأمر مؤشر
1: مؤسف
0: خطير جدا.
1: مؤسف جدا. شكرا لك مراسلنا تامر الكيلاني على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: لن نفتح الملف السياسي أو الحزبي بالأحرى عندما نبتعد فقط مسافة 6 أسابيع عن اليوم الذي ستجري فيه الانتخابات ويهرول فيه الجمهور نحو صناديق الاقتراع. المعارضة ليست في أفضل حالاتها، هي تتمنى بالفعل أن يبتسم لها الحظ وأن تعود إلى سدة الحكم، ولكن هذا المعسكر الذي يسمى معسكر التغيير أيضا تظهر عليه بعض علامات القلق وتظهر بعض علامات التصدع. فيه أجواء مشحونة، أيزنكوت يطالب بتحديد الملامح والمعايير التي بموجبها سيتم تكليف الشخص المرشح ليقوم بتشكيل الحكومة القادمة، بينما لبيد وبنت لديهما تحفظ إزاء ذلك. ليبرمان يقول بأن أيزنكوت يسعى إلى تعزيز قوته على حساب أحزاب أخرى، ربما يلمح إلى حزبه الذي بدأ أيضا يتراجع نوعا ما في الاستطلاعات الأخيرة. ينضم إلينا الآن السيد علي صلالحة، المرشح في حزب الديمقراطيون. سيد علي صلالحة، أهلا وسهلا ومرحبا بك، طبعا عضو الكنيسة السابق، أهلا بك.
3: شكرا جزيلا، يعطيك العافية إليك ولجميع المستمعين.
1: كيف يعني أستنتج وكما يظهر من كل التصريحات ومن كل المواقف التي يبديها أقطاب المعارضة على ما يبدو بأن هناك نوع من التناغم أو الانسجام بين يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيون وأيزنكوت، وأن جولان يعترف بأن أيزنكوت هو المؤهل لتشكيل الحكومة، هكذا أستنتج؟
3: بدون شك أيزنكوت هو المرشح الملائم والمناسب لتغيير الحكومة الحالية وما فعلته وقامت به خلال 4 سنوات للمجتمع الإسرائيلي، وخاصة المجتمع الإسرائيلي الوسط واليسار إذا أمكن أن نقول.
1: ما هو سبب هذه المشاكل داخل المعارضة أو داخل

0: أحزاب المعارضة سيد علي صلالحة، يعني في هناك عدم تفاهم مطلق بين هذه الأحزاب.
1: كل حزب يحاول أن يحصل على أكبر عدد من أعضاء الكنيسة، ولذلك كل منهم يتهم الآخر بأن هذا يريد أن يأخذ له الأصوات، وهذا يريد أن يكبر حجمه ومساحته على حساب الحزب الآخر. ولكن أنا أقول للأحزاب الوسط واليمين، وأسف الوسط واليسار، لكم أن تتفاهموا، وإلا ستخسرون المعركة الانتخابية.
0: أنت عمليا تقول يعني نفس الكلام الذي يقوله أيضا أيزنكو، ديروا بالكو إذا أنتوا بتنتبهوش لحالكو ممكن أن يعني لا نحقق الهدف في نهاية المطاف.
1: أخي
0: نعم.
1: فحصنا كل نتائج الانتخابات السابقة، الوسط واليسار خسروا، ليس بسبب كبر حجم اليمين والمتدينين، إنما بسبب عدم قيام الوسط واليسار من الجمهور الإسرائيلي بالقيام بعمليات التصويت يوم الانتخابات. لنأخذ الوسط العربي والوسط الدرزي على سبيل المثال، هناك العديد أو 50% أو ما يقارب 50% لا يخرجون إلى الاقتراع. فإذا أردنا أن نربح ونكسب على كل مواطن من الوسط واليسار أن يقوم، والعرب والدروز أن يقوم بواجبه ويخرج للتصويت لدعم القوى الوسطية والقوى اليسارية.
0: كيف يعني ترى أو يعني تقرأ هذه الحملات الدعائية المكثفة التي تطلقها الأحزاب المختلفة؟ هل اليوم هو يعني صراع أو سباق على كل صوت، كل صوت مؤثر برأيك سيد علي صلالحة؟
1: بدون شك كل صوت مؤثر، ولكن أنا أقول مرة أخرى للأحزاب التي تعنيني الوسط واليسار، ما تحاربوش بعض كل بعض على نفس الأصوات، اعملوا على جعل من لا يخرج للتصويت وهم كثر أن يخرجوا ليصوتوا، وليصوتوا المركز واليسار.
0: بأي صيغة ممكن سيد علي صلالحة يعني يكون داخل البرلمان وأن يصبح عضو في الكنيسة؟ يعني في هناك احتمال أو في سيناريو معين موجود في راسك أو في راسي إيرجولان اللي من خلاله أنت يعني راح أيضا تفتح لك أبواب الكنيسة مرة أخرى؟
1: أنا ممكن أفوت على الكنيسة فيما إذا حزب الديمقراطيين يحصل على 14 أو 15 عضو كنيسة.
0: وانت شايف انه هذا ممكن؟
1: لا
0: صحيح.
1: ويدخل الى الائتلاف الحكومي، وحينها موضوع القانون
0: النرويجي
1: يأخذ فعله وطريقه. ولكن مع هذا انا اقول للعرب، للدروز، للمعتدلين في هذه الدولة، إذا أنتم ترغبون في أن تغيروا نهج هذه الحكومة التي عانينا منها لمدة 4 سنوات تامة، علينا أن نخرج وندلي بأصواتنا وبكثافة، وأكثر هناك من يقول 60-64، نخرج لنصوت. كيف نصوت إلى السلطات المحلية بحيث أننا نقترع في المجالس المحلية لمن توفوا ما زال اسمهم قائم؟ فالانتخابات للكنيسة هي أهم من الانتخابات للمجالس المحلية. أعي وأعرف أننا نتنافس ما بيننا وبين بعضنا البعض، ولكن مستقبل هذه الدولة إذا لم نخرج ونصوت سنعاني أخرى مدة زمنية كبيرة مع السيد نتنياهو وغيره من يتواجدون اليوم في السلطة.
0: شكرا جزيلا لك سيد علي صلالحة، عضو الكنيسة السابق والمرشح ضمن قائمة حزب الديمقراطيون برئاسة إيرجولان. شكرا جزيلا لك.
1: عافية وبالنجاح للجميع.
0: شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: إلى قضية مقتل علاء محاميد برصاص الشرطة. هذه القضية تتفاعل يوم أمس مساء أمس كان في هناك وقفة جماهيرية شعبية في أم الفحم, وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد موعد تشييع الجنازة. العائلة تطالب بمحاسبة الشرطي الذي أطلق النار, وطبعا العائلة تقول بأن علاء لم يشكل أي خطر على أفراد الشرطة الذين تواجدوا بالمكان. صديق العائلة أحمد أبو عماد محمد ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
3: أهلا عزيزي رائد, أهلا جميع المستمعين.
0: أنت يعني مقرب من العائلة وصديق العائلة وتعرف أيضا علاء بشكل وثيق, يعني معرفة وثيقة.
3: نعم, علاء من مواليد 78, كان بصف في الفترة الابتدائية وعشرات السنين يعني لم أراه, لكن أهله جيراننا وأولاد أخوته كثار اللي هم كانوا طلابي في المدارس الثانوية المختلفة اللي علمت فيها في البلد, وحتى إني التقيت معه تقريبا قبل 4-5 سنوات هيك في مكان, ومن يومها أنا صدقا ما شفته, ولكن فهمت كثير كمان من حكيه معي وكمان إنه فعلا هو بعالي من حالة نفسية وهو مريض, يعني مريض نفسيا للأسف الشديد.
0: من علاء مشخص كمريض نفسيا؟
3: نعم علاء مشخص أخي رائد, علاء مشخص يعالج, يذهب إلى المستشفى للرعاية النفسية, يتناول أدوية, هذا واضح جدا يعني بدون أدنى شك.
0: احنا شفنا الفيديوهات اللي تم يعني تناقلها, يعني الحادث وثق بالفيديوهات وتم تناقل هذه الفيديوهات عبر الشبكات المختلفة. شفنا انه الشرطة اوقفت السيارة وطلبت من علاء, ما بعرف شو طلبت بالضبط يعني, وثم تم اطلاق النار عليه. في عندك معلومات او تفاصيل, يعني استوفيت بعض التفاصيل او استجمعت بعض المعلومات حول حيثيات ملابسات هذه القضية أستاذ أحمد؟
3: رائل بشكل واضح لا يقبل الشك, على ساق برخصة مسحوبة. ماشي, رخصته مسحوبة, مش فيش عنده رخصة.
0: أوكي,
3: في عنده رخصة لكنها مسحوبة. الآن المطاردة لم تبدأ في أم الفحم, المطاردة بدأت في شارع 65.
0: الشرطة حاولت يعني أن تقوم بإيقاف علاء كفحص روتيني؟
3: كما يبدو أنها طلبت منه التوقف, شافته مثلا بسوق بالسيارة بشكل عن جد ما بعرف شو هو, ممكن انه شافت انه حالته النفسية او شافته بروح شمال بروح يمين, طلبت منه التوقف. اكبر اثبات انه مشى بالشارع, مشى فات على اليمين على الطريق دخلت ام الفحم الاولى اللي جاي من الغرب للشرق اللي هي دخلت ما يسمى معامي. دخل هناك طبعا واضح جدا انه بده يهرب على البيت. الطريق من 65 ومن معامي لحد وين تم ايقافه وقتله تقريبا لا يقل عن 4-5 كيلومتر. فاحنا بنحكي عن مسافة طويلة جدا اللي هو مشى, ويعني متأكد 100% يعني حتى لما انت شفته بالفيديو يعني هناك لم يكن له اي امكانية انه يجي ويهرب. فلما وقفت السيارة تبعته, انت الشرطي وقفت قدامه, كان المفروض يكون كمان واحد ممكن تبعد عنه, ممكن تطلق السلاح.
0: كان لحاله بالسيارة؟
3: كان لحاله, اكيد كان لحاله, كان لحاله 100%, وكان بالامكان انهم يستخدموا 100,000 شغلة, ماشي, الغاز المسيل للدموع او البلبل أو إنهم يبعدوا عنه وهو راح ينزل 100%, ممكن مليون شغلة وشغلة. لكن للأسف الشديد يعني إحنا نتحدث أخي رائد عن ما يسمى نمط وتوجه للأسف الشديد واضح اللي فيه التعامل مع المواطن العربي في هذه الحالات, هو تعامل سريع جدا جدا جدا بدون أي تفكير منطقي وإنساني. يعني أنت ما بيصير بسبب هاي الحالة, الآن أنت رملت زوجته, 4 بنات عنده تيتمين وعنده ابن كمان تيتمين وعنده أخوته مساكين. يعني نتحدث عن مأساة وعن مسلسل, بصراحة نتحدث عن مسلسل
0: تفكك بيت
3: وحلقة حلقة من مسلسلات الإعدام الموجودة في آخر سنوات. يعني الأمور واضحة جدا ونحن نعيش في حالة مأساوية اللي فيها أخي رائد نحن نتحدث عن أهم حق من حقوق الطبيعية لكل إنسان, حق الحياة والأمن وسلامة الجسد, ومن يفترض به أن يحافظ وأن يحمي على هذا الحق هو أجهزة فرض القانون اللي هي الشرطة والجيش. وها نحن نرى, واحنا بنشوف في الولايات المتحدة ونشوف في دول ديمقراطية, يعني انت بتشوف رائد في امريكا, يعني اي انسان الان بيقدر يشوف في امريكا احيانا بكون معه سكيني واحيانا بكون معه ادوات حادة, وبتشوف ان الشرطة بتبعد عنه. كذلك الأمر في دولة إسرائيل، يعني عندما شاهدنا قبل أسابيع اللي هو أو أشهر مواطن يهودية كمان ما كانت موجودة بحالة نفسية انتبه، وكانت تحمل سكين كبير جدا، وما كان في هناك أي شخص اللي نزل من باص أو شرطي وأطلق الرصاص عليها، أنت فهمني؟ يعني المجتمع واضح لإله هذا الأمور، نحن نعيش حالة من
0: فعلا. هل تم أستاذ أحمد تم تحرير الجثمان؟
3: نعم نعم، الجثمان باعتقادي يعني أنا بعدني ما توصلت معهم، بس 90% وصل لأم الفحم. الجنازة راح تكون بعد صلاة العصر.
0: تم تحديد الموعد موعد
3: نعم
0: الجنازة؟
3: نعم الساعة الرابعة، وراح تكون من بدايتها يعني في الاستاذ في استاد السلام في مدخل أم الفحم، وهناك سيتم تشييع جثمانه إلى مقبرة واد ملحم.
0: ما هو موقف العائلة إزاء التطورات في هذا الملف، لا سيما وأنه تم أيضا التحقيق، إخضاع الشرطي مطلق النار عليه، إخضاعه للتحقيق؟
3: والله هذا سؤال مهم جدا رائد. يعني نحن نتحدث عن أمرين اثنين وانتبه، نحن نتحدث عن محكمة محلية وقضاء وشرطة محلية، ونتحدث أيضا عن محكمة دولية. يعني انتبه، العائلة اليوم تفكر بجدية بالتوجه إلى المحكمة الدولية،
0: تدويل القضية
3: في هناك. نعم تدويل القضية، وفي عندهم هناك الأمور واضحة جدا، إنسان بيعاني من حالة نفسية، الفيديو والكاميرات توضح بشكل لا يقبل الشك أنه هذا الإنسان لم يكن يحمل سلاح ولم يكن يحمل أي وسيلة لتشكل خطر عليه، وحتى تعامل الشرطة كان خاطئ، يعني لم يكن، يعني المنطق بكون أنه أنت إذا خايف من أي بني آدم أنه واحد شرطي يفتح السيارة، ممكن يكونوا اثنين، إحنا شفنا أنه في واحد كان جنبه كان ينزل اثنين ثلاثة يبعدوا، ففي إمكانية هناك إمكانية واردة جدا بالتوجه إلى محكمة المحكمة الدولية، لأنه بنهاية الأمر كل شرطي في هذه البلد وفي هذه الدولة اللي مهمته الأساسية هو حماية حق الإنسان، عليه أن يعي أخي أنه إذا هو ما بده يتعرض لمساءلة ولا معاقبة من قبل المحكمة المحلية، في هناك عندنا محكمة دولية ويمكن منعه من السفر، حتى كل شرطي يفهم انه اذا بده يكون باي اعمال من هاي النوع في هناك امكانية انه لما يروح على بن غوريون او على مطار ويسافر ويلاقي حاله بهثرو ببريطانيا او باي مكان اخر في لندن او في امريكا يقولوا له انت انسان اللي في عليك تهمة ويعتقلوه.
0: شكرا أستاذ أحمد أبو عماد محميد على هاي الإيضاحات المهمة، ونرجو أن يكون يعني هذا آخر يعني حدث من هذا النوع يحصل في بلادنا، وأن تظهر الحقيقة، وبالتالي يعني أن يرمم هذا البيت نفسه يعني بعد ما حصل له ما حصل، وأن يقبل حياته رغم كل هذه المأساة.
3: أشكرك جزيل الشكر صديقي وأخي العزيز رائد على كل عمل تقوم به، وعلى هذا الوعي الإعلامي الذي تقومون به وأنت تقوم به بالذات، ويعطيكم ألف ألف عافية. شكرا. وإن شاء الله الأمور رح تكون خير، رح نظل متفائلين رغم كل الفترة الصعبة اللي إحنا منعيشها.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. شكرا شكرا,
3: شكرا لك.
0: نخرج إلى فصل.
4: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
5: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
5: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
6: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
5: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة، عدنا إليكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. نحن مرة أخرى بالعودة إلى الحدث، إلى العملية، عملية إطلاق النار التي حصلت في نافيتسوف والتي أسفرت عن إصابة خطيرة لشخص حتى الآن في المستشفى لتلقي العلاج، تم نقله إلى هناك وحالته وصفت بالحرجة حسب المعلومات التي وردت إلينا. وقبل قليل أيضا هناك معلومات جديدة تفيد بأنه تم التعرف على هوية مطلق النار، هوية المنفذ. ينضم إلينا مرة أخرى مراسلنا نواف النباري، أهلا بك مرة أخرى نواف.
7: نعم رأي، تحية لكم من جديد. نجمل في هذا التقرير الثالث أو الثاني في حول العملية العدائية التي وقعت في منطقة مستوطنة نافيتسوف غربي إقليم أو منطقة بنيامين، حيث تتواصل في هذه الأثناء عملية مطاردة واسعة النطاق لمحاولة القبض على المعتدي. هذه العملية العدائية التي وقعت قرب نبع أو عين ريا المحاذي لمستوطنة نافيتسوف في منطقة بنيامين، حيث أصيب رجل في الثلاثينات من العمر بجروح خطيرة للغاية، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن المعتدي الذي يعتقد أنه لا يزال طليقا في المنطقة. وفق التفاصيل الأولية، فإن المنفذ هو بحسب الشبهات رجل يبلغ من العمر 37 عاما من قرية بدو القريبة من مدينة رام الله، وصل إلى المنطقة العين الماء على متن سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر وترجل منها وأطلق النار من بندقية من طراز M16 باتجاه مواطن إسرائيلي في الثلاثينات من عمره كان موجودا في المكان برفقة آخرين، وبعد إطلاق النار تقدم لمسافة قصيرة من المركبة ثم تركها بالقرب من العين. هذا تفاصيل أولية، وفر المكان سيرا على الأقدام وليس في السيارة. تشير المعلومات المتوفرة أن المطاردة تركز في اتجاه قرية دير نظام المجاورة، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن إغلاق المنطقة ووصول قوات جيش الدفاع التي تعمل في المنطقة إلى القرية وقرى أخرى بمشاركة أيضا جهاز الأمن العام الشباك بصورة مشتركة لتحديد مسار فرار المعتدي. المصاب تلقى في المكان عملية إنعاش من طواقم الإنقاذ قبل نقله إلى مستشفى بيلينسون في بيتا تكفر لتلقي العلاج الطبي، وقد وصفت إصابته كما ذكرنا بالخطيرة جدا.
0: نعم.
7: وأصيب كما فهمنا شخص آخر نتيجة الهلع والخوف. بحسب المعطيات الأولية رأت كان عدد من المتنزهين موجودين في منطقة العين المائية عند وقوع إطلاق النار، وهو موقع تقصده عائلات كثيرة على مدار العام، فيما يتوافد إليه السكان عشية يوم الغفران الاغتسالي في مياهه. تشير التقارير أن جنديا كان موجودا في المنطقة أطلق النار باتجاه المهاجم، إلا أن الأخير تمكن من الفرار. وفي إطار المطاردة أغلق جيش الدفاع عدد من المحاور في مناطق الضفة الغربية. في هذه المرحلة تحاول قوات الجيش والأمن تحديد مسار هروب المعتدي. على كل حال هناك أيضا بشأن هوية المعتدي، فقد أفيد من مصادر مختلفة إعلامية وغيرها أن اسمه يدعى قدري محمد حسين سمارة البالغ من العمر 37 عاما من قرية بدو كما ذكرنا. إلا أن هذه المعلومة تطرح في هذه المرحلة باعتبارها هوية فقط للمشتبه فيه، ولا تعني ثبوت مسؤوليته أو أنه هو الذي قام بتنفيذ الاعتداء الإرهابي. إسرائيل غانس وهو رئيس المجلس الإقليمي بنيامين تحدث من موقع وقوع العملية العدائية في منطقة بنيامين عما جرى، لنستمع إليه بداية ثم ترجم أقواله على عجالة.
0: نعم.
8: עוד אחרי המחבל שעדיין נמצא כאן באזור. אירוע קשה מאוד, אנחנו חזקים, נעבור גם אותו, ובעזרת השם נסרקו את המקום הזה, יתמלא מטיילים, אף אחד לא ירוויח אותנו.
7: إذن كما يقول رئيس المجلس الإقليمي بنيامين، السكان وصلوا إلى النبع استعدادا ليوم الغفران، وإن مسلحا وصل إلى المكان وفتح النار بأسفل عن إصابة أحد السكان كما قال بجروح بالغة الخطورة، مضيفا أن قوات الجيش والشرطة والشباك وحرس الحدود تلاحق المعتدي وفق قوله في المنطقة، مؤكدا أن السلطات ستواصل فرض السيطرة الأمنية على المكان. وتبقى ننهي بالقول رائد قوات الأمن في حالة انتشار واسع في منطقة نافيتسوف والقرى المجاورة في محل وضعها المعتدي، وكذلك متابعة والتحقيق في العملية العدائية التي وقعت قبل حوالي ساعة في منطقة عين ريا في منطقة بنيامين. إلى هنا.
0: شكرا جزيلا لك نواف على هذه التفاصيل.
7: شكرا.
0: تزايد اللجوء إلى أدوية النوم يثير تساؤلات حول الاستخدام المتواصل لها، بعد أن نظرت بيانات جديدة من صندوق المرضى لأميت بأن عشرات الألاف من مؤمني الصندوق استخدموا الأدوية خلال العام الماضي. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
9: نقضي نحو ثلث حياتنا في النوم، لكن بالنسبة لعشرات الآلاف من الأستراليين تنتهي ليلة الشخص ويخلد للنوم عندما يستعين بحبة للدواء تساعده على الذهاب للنوم. معطيات جديدة من صندوق المرضى لأميد تظهر أنه في عام 2025 حصل أكثر من 40,000 من المؤمنين لصندوق المرضى على أدوية للنوم، أي ما يقارب 5.7% من المؤمنين. وعلى مستوى إسرائيل تعادل هذه النسبة أكثر من 500,000 شخص يعتمدون على أدوية للنوم. وفي السنوات الأخيرة ازداد الضغط أكثر فأكثر، فالحرب وردود الفعل النفسية الناجمة عن التوتر وارتفاع مستويات القلق أدت إلى زيادة معاناة السكان من اضطرابات النوم، كما يقول الطبيب النفسي عوفر شمجار.
10: ישראל סביב המלחמה, ריגוי הסטרסים והעלייה במתח אוכלוסייה כללית גורמו לזה שאנשים סובלים יותר מהפרעות שינה.
9: לكن التوتر ليس سوى جزء من القصة، فقد تغيرت أيضا عادات النوم، إذ أصبح الهاتف يدخل معنا إلى السرير فيما تسرق ساعة استخدام الشاشات ومتابعة المحتوى والتنبيهات جزءا من ساعات النوم، كما يضيف الطبيب النفسي شمجار، حيث يقول بأنه يمكن أن تكون أدوية النوم فعالة خصوصا في العلاج قصير المدى وبحسب الحالة الطبية لكل شخص، لكن المشكلة تبدأ عندما يستمر استخدامها لفترة طويلة، ففي بعض أنواع هذه الأدوية يعتاد الجسم عليها وقد يضعف تأثيرها مع الوقت، وفي بعض الحالات تتطور حالة من الاعتماد عليها ما يجعل النوم من دون الحبة أكثر صعوبة.
10: זמן גורם לכך שהתרופה כבר מפסיקה להשפיע ואז צריך מינונים יותר ויותר גבוהים נשים גיל מצב שהם כבר לא יכולים לישון ללא התרופות.
9: هذا وفي حالة الأرق المزمن لا توصل الجهات الطبية بالاعتماد فقط على الأدوية وحدها، ومن أبرز العلاجات المستخدمة للعلاج السلوكي المعروفي للأرق المعروف اختصارا CPT1، ويشمل هذا العلاج إلى جانب أمور أخرى الحفاظ على ساعات نوم واستيقاظ ثابتة وتقليل استهلاك الكافيين منذ ساعات بعد الظهر وتجنب النوم خلال النهار واستخدام السرير أساسا للنوم. أما من يتناول أدوية للنوم بشكل منتظم فلا ينبغي له التوقف عنها من تلقاء نفسه، ففي بعض الأدوية وبعد استخدامها لفترة طويلة يجب تقليل الجرعة تدريجيا وبالتشاور مع الطبيب.
0: الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن. الدول التي تعتبر نفسها كوسيطة حماس تطالبها بالتدخل من أجل وقف عمليات الاغتيالات.
11: نعم رائد، مساء الخير. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يجري سلسلة اتصالات مكثفة مع الوسطاء في ضوء التطورات الخطيرة في قطاع غزة وتصاعد الاستهدافات الإسرائيلية، كما بعث الحي رسائل إلى عدد من الدول العربية والأوروبية محذرا من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء في ظل منع إسرائيل إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وتأمين المباني المهددة بالانهيار، وكذلك تعطيل إدخال عشرات الآلاف من الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية من البرد والأمطار، ما يترك وفقا للحي عشرات الآلاف في ظروف إيواء غير آمنة. الحي شدد على خطورة تصاعد الاغتيالات في قطاع غزة واستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، داعيا الوسطاء إلى تدخل السريع من أجل وقف ذلك. الوسطاء من جانبهم أكدوا مواصلة الجهود لإغاثة قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واستمرار اتصالاتهم مع الأطراف. ميدانيا رائد، مصادر فلسطينية تحدثت عن مقتل طفلة فلسطينية في قصف إسرائيلي، وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 4 خلال الساعات الأخيرة في قصف إسرائيلي لمدينة غزة وأيضا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفقا لمصادر فلسطينية. في هذا السياق أيضا أعلن جيش الدفاع عن إغلاق معبر رفح ومنع اليوم مغادرة عشرات المرضى إلى مصر في طريقهم لتلقي العلاج، كما أغلق قبل قليل معبر كرم أبو سالم كرم شلوم. وعلى ما يبدو أن إغلاق المعبرين جاء رائد مع اقتراب أو دخول عيد يوم الغفران مساء اليوم لدى الشعب اليهودي.
0: نعم شكرا شكرا جزيلا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. تطورات ميدانية متلاحقة متسارعة الآن. قبل قليل أيضا تم رصد عملية إطلاق أو إلقاء حجارة من قبل بعض الشبان في منطقة سلوان باتجاه بعض الفتية اليهود. ينضم إلينا حتى يوفينا بمزيد من التفاصيل حول ذلك مراسلنا مرة أخرى نواف النباري الذي يتابع معنا سيرورة كل هذه الأحداث المتسارعة والمتلاحقة. أهلا وسهلا بك نواف مرة أخرى.
7: أهلا بك رائد. لا أدري لم أكن على سمع مع زميل حسن لكن لا أدري إذا تحدثتم.
0: لا لا, لا لم يتحدث لم يتطرق إلى الموضوع إطلاقا.
7: لا هذا الموضوع لكن الموضوع الآخر التفاصيل التي طرحها بالنسبة لمحاولة الدهس التي كانت في منطقة جنيم في منطقة الضفة الغربية في محيط منطقة ميناشي. على كل حال الحديث لا أدري ماذا ذكر زميل حسن لكن نقول بأنه قبل قليل قوات الأمن قامت بتصفية معتدي حاول أن ينفذ عملية عدائية عملية دهس عدائية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في هذه المنطقة دون وقوع إصابات. وحسب التفاصيل التي كانت أن المركبة حاولت دهس الانحراف عن مسارها باتجاه الجنود الذين كانوا في الحاجز قرب بلدة جنيم وقاموا بإطلاق النار مباشرة على من كان في السيارة وأطلقت النار قبل ذلك باتجاه حائط من الإسمنت وقد قتل جراء ذلك معتدي واحد وتم اعتقال شخص آخر كان برفقته. هذه المعلومات حول ما حدث في منطقة ميناشي. بالنسبة لشرقي أورشليم القدس فالحديث يدور على ما يبدو عن إلقاء حجارة في حي سلوان باتجاه مجموعة من الزائرين والمواطنين الإسرائيليين اليهود الذي كانوا في المنطقة. لم نبلغ حتى الآن عن إصابة أحد. قوات الشرطة أيضا كانت ووصلت إلى المكان وهي متواجدة على أهبة الاستعداد. هذا هو الحدث الثاني في شرق العاصمة. هناك أيضا معلومة أخرى فيما يتعلق بالنشاط العسكري لقوات جيش الدفاع وكذلك بأن قائد أركان جيش الدفاع رئيس الأركان الجنرال إيال زمير قام قبل قليل أيضا بعقد جلسة تقييمية فيما يتعلق بعملية العدائية في منطقة نيفيتسوف في منطقة بنيامين وقد أصدر رئيس الأركان تعليماته بتكثيف قوات تعزيز قوات الجيش من أجل الحفاظ على الأمن وكذلك تعزيزها من أجل محاولة إلقاء القبض على المعتدي من خلال المتابعة بالمروحيات أو بالقوات الراجلة على الأرض والحواجز وكذلك دخول بعض القرى الفلسطينية القريبة. كما ذكرنا في التقرير السابق على ما يبدو فإن المشتبه فيه وفق الشبهات هو من قرية بدو القريبة من رام الله. إلى هنا
0: شكرا جزيلا لك نواف النباري على كل هذه التفاصيل والمتابعة المميزة لكل التطورات الميدانية والأحداث المتلاحقة. لنرتب الأمور إذا حدث أمني آخر حتى الآن التفاصيل ليست واضحة وبما يتعلق بالحدث الذي وقع قبل ساعة تقريبا حتى الآن الحديث يدور عن إصابة خطيرة واحدة وبالنسبة لإلقاء الحجارة باتجاه الزائرين في منطقة أورشليم القدس أيضا لم يسفر هذا الحدث عن إصابات محددة. حديث الظهيرة الآن أنتقل إلى موضوع آخر إلى ما حصل الليلة الماضية في الدوريات الأوروبية على وجه الخصوص في الدوري الإنجليزي وكانت هنالك يعني نوعا ما مفاجأة بالنسبة لخسارة بطل الدوري أمام برايتون بنتيجة ثقيلة 3-0 وقبل ذلك بيوم واحد كانت خسارة لتشيلسي أيضا بثلاثة أهداف نظيفة. ما الذي يحدث للأندية الكبيرة مقابل الأندية الصغيرة؟ لكن يعني هذا كله ليس مهما أمام نتيجة مميزة أخرى حققها فريق ترابزونسبور الليلة الماضية أمام جالاتا سراي أحد الأندية العريقة والكبيرة جدا. وما ظهر في هذه المباراة أن الملك الإنجليزي ملك ليفربول أيضا يتوج كملك في ترابزونسبور. المقصود في هذه المباراة اللاعب محمد صلاح اللاعب المصري الذي سجل أول هاتريك له أول ثلاثية له في الدوري التركي. انضم إلينا المدرب والمحلل الرياضي عبد رباح. أهلا وسهلا بك عبد.
12: أهلا أخي رائد لك ولجميع المستمعين.
0: لو يعني طلب هذا الطلب بنفسه محمد صلاح يعني ما بتحققش، يعني هاتريك في الدوري التركي بعد المباراة الخامسة، هذا شيء يعني خيالي
12: بدون شك. وضد مين؟ ضد جالاتاسراي، هو فريق أكثر فريق مدجج بالدوري التركي
0: وأكثر فريق توج بالألقاب في الدوري التركي
12: بالضبط، صراحة بالمركز الأول، يعني فوز كبير. محمد صلاح شفناه من بداية الموسم بقدم أداء كبير، شفناه بعود لنفسه 7 أهداف في 5 جولات بالدوري التركي. اللي بتستهتر بالدوري التركي بعرف أن الفرق التركية لها دورها حتى في الدوريات دوري الأبطال، يعني فدوري قوي، دور لاعبين، بستقطب لاعبين كبار، بدفعوا مبالغ كبيرة عشان يجيبوا لاعبين أوروبيين أو بيلعبوا بالدوريات الأوروبية الكبيرة. بدون شك فوز كبير، فوز كبير،
0: أداء مميز ونتيجة مميزة جدا، بتخلي مميز. إدارة ليفربول تعض على أصابعها.
12: صحيح، مع تعثر ليفربول هيك وتخبطه في بداية الموسم، بدون شك إنه يمكن بتحصروا على خسارة محمد صلاح.
0: واضح انه محمد صلاح يعني يقدم اداء لافتا، اداء مميزا، وهو النجم رقم 1 في هذا النادي الذي يطمح ايضا ليكون في مصاف الانديه الكبيره، يعني حتى يكون الى جانب جلاتاسراي وبنرباختشي وباشكتش، هاي الانديه التركيه العريقه المعروفه.
12: اكيد فريق طرابزون دفع مبالغ كبيره لمحمد صلاح، مش عشان يكون مجرد نادي بالدوري التركي. مش انه قبل عده مواسم، 3 أو 4 مواسم فريق طرابزون حاز على بطوله الدوري.
0: صحيح،
12: وفريق اللي بحوز على البطولات المحليه مشارك بالبطولات الاوروبيه، بدون شك بكون له كله شهيه انه يستمر، انه يصل لمراحل متقدمة، أنه ينافس على المراكز الأولى في الدوري التركي. كيف حكيت، في كثير فرق قوية معززة نفسها بلاعبين كبار من الدوريات الأوروبية في الدوري التركي. فطرابزون بده يبذل مجهود كبير لأنه يكون في المنافسة، ولازم يستمر في هذا الأداء. يعني نشوفه فوز خسارة فوز خسارة، حتى خسارات ضد الفرق اللي فرق ضعيفة في الدوري التركي. فبدون شك اليوم هو مركزه تقريبا مركز الخامس، بس عشان يكون يستمر بالقمة لازم يتابع النتائج المليحة.
0: شو الدوري الإنجليزي، شو اللي صار فيه الليلة الماضية؟ أرسنال هيك بيظهر أمام برايتون 3-0.
12: تنساش فريق برايتون، فريق ابتدأ الموسم بشكل جيد، فريق قوي، يعني بداية الموسم بيحتل في قمة اللائحة، مش فريق سهل. بدون شك فريق أرسنال بتفوق على فريق برايتون، فيمكن لو لعبنا لعبوا أخرى 6 أو 7 مباريات فوت فيها فريق أرسنال. بس كيف حكي، الدوري الإنجليزي كل فريق مهيأ أن يفوز على الفريق الآخر. كبوي لفريق أرسنال،
0: وهي فرصة للسيتي اليوم حتى ينفرد بالمرتبة الأولى عندما يواجه ساندرلاند.
12: بدون شك فوز مانشستر سيتي بيبعد عن فريق أرسنال 3 نقاط، وأكيد هذا منطي أنه يظل بالمركز الأول، منطي معنوية، منطي قوة للاعبين. بدون شك خسارة نقاط لفريق منافس، إذا بيلعب قبلك لفريق منافس بنطيق قوة، بنطيق دفع المباراة اللي بتلعبها، وبالعكس صحيح. يعني إذا الفريق اللي بنفسك بفوز فبيخفف شوي من حماسك كفريق. بس نعرف الدوري طويل، فريق أرسنال ومانشستر سيتي رايحين يستمروا بالمنافسة على بطولة الدوري لنهاية الموسم.
0: مورينيو اليوم يخرج لملاقاة الغريم سيميوني، يعني مواجهة أتلتيكو مع ريال اليوم قد تكون يعني مواجهة قوية ومثيرة. ليس يعني من السهولة بمكان أن نقول بأنه ريال مدريد سيضمن الفوز في هذه المباراة.
12: لا، ما احنا عم نشوف من بداية الموسم بالذات من المباريات الخارجية فريق ريال مدريد عم بيستصعب الفوز في مباريات يعني بفوز بصعوبة، يعني فاز على إلشي المباراة الأخيرة 3-2، فاز على خسر مع بيتيس المباراة اللي قبلها، يعني بالمباريات الخارجية فاز على أرسنال على إسبانيول 2-1 بالقوة بالدقيقة الأخيرة، عم نشوف إنه بتصعب كثير في مبارياته الخارجية. الدربي قوانين له بدون شك، فريقين خصوصا بعد فوز برشلونة بالأمس على فريق سيفيليا في مباراة خارجية صعبة جدا، هذا الاشي بدي صعب المهمة عليهم وبدي يضغطهم أكثر للفريقين اللي حابب إنه يلتصق ببرشلونة ويتقدم أكثر، يعني فريق خطارة لأتلتيكو ضد ريال مدريد بتبعد عن برشلونة 8 نقاط، خسارة لريال مدريد بتبعد 6 نقاط، فبدون شك مباراة إلى أهمية كبيرة لاستمرار المنافسة على بطولة الدوري للفريقين.
0: شكرا لك على هذه النظرة الرياضية التحليلية عبد رباح، شكرا لك.
12: شكرا.
0: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج راني رشيد أبو نمر، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية كان معنا أوسكار، ومني رائد دياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
5: لا، ليش خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: عناوين الساعة من مكان: إصابة بالغة الخطورة إثر اعتداء إرهابي في منطقة رام الله بإطلاق نار، إحباط عملية دهس عدائية في منطقة جنين، نفي إسرائيلي لفرض قيود على إدخال معدات الإيواء لقطاع غزة، قصف مدفعي لجيش الدفاع في ريف القنيطرة الشمالي وفقا لوسائل إعلام سورية، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
1: راديو مكان، الأخبار.
8: الواحدة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. تواصل قوة الأمن أعمال البحث عن المخرب مطلق النار من سيارة في منطقة رام الله عند عين للماء قرب نفيتسوف، مما أسفر عن إصابة شخص ثلاثينيا بجروح بالغة الخطورة، ويعتقد أنه لاذ بالفرار مترجلا. حاول إرهابي دهس جنود من جيش الدفاع في محيط جانيم منطقة جنين، وتم تصفيته وألقي القبض على آخر بحسب ما وفانا به مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، ولم يصب أي من أفراد القوة بأذى. تنفي إسرائيل جملة وتفصيلا ما ينشر حول فرض قيود على إدخال معدات الإيواء إلى قطاع غزة، وأكد منسق أعمال الحكومة في المناطق أنه تم إدخال 20,000 خيمة إلى القطاع خلال الشهر الأخير، وأوضح مع ذلك أنه في ظل المخاوف من أن تستغل حماس هذه المعدات لأغراض عسكرية كما فعلت سابقا، فإنه تجرى اتصالات مع منظمات دولية لإيجاد بدائل آمنة وآليات رقابة. تعرض اليوم حرش قرية بئر عجم في ريف القنيطرة الشمالي لقصف مدفعي إسرائيلي، وأفادت وكالة سانا السورية للأنباء بأنه لم ترد أنباء عن خسائر بشرية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 23، حيفا والناصرة 22، هضبة الجولان وبئر السبع 20، وفي إيلات تصل إلى 26 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
9: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
9: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: أجا
11: هيا يا جماعة بس شوي.
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
11: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان، سوزان دبيني بصراحة.
13: طيب ما في حديث،

0: تحية عطيرة لجميع الأحباء المستمعين.
1: بصراحة
0: تعالوا نحكي بصراحة،
1: بما أنه بصراحة
0: ما في أحلى من الصراحة.

الجملتين هدول ممكن اللي بسمعهن يخرب الدنيا، بس اللي احنا عم نقوله انه بدنا نتحدث بصراحة، ولكن مش بهاي المواضيع. موضوعنا بصراحة كتير اهم من هذا الموضوع. موضوعنا لليوم هو بر الوالدين. شو هو يعني بر الوالدين؟ شو يعني؟ كيف انتو كنتوا بتشرحوا هالمصطلح هذا او بتفسروه؟ هل هو فقط احترام، اهتمام، تقدير؟ نكون معهن وقت حاجتهن إلنا، نخصص لهن وقت بس لنسمعهن لو شو ما قالوا، نسألهن عن أمور بتخصهن ليحسوا إنه إحنا مهتمين، مش بس منيجي بنقعد معهن 10 دقايق، ربع ساعة أو حتى ساعتين وكل واحد بتليفونه بالآخر نسحب حالنا ونطلع. منخبرهن عنا، عن أولادنا، شو عم بمرق علينا. منشركهن على قد ما فينا بأمورنا الحياتية ليحسوا إنهن جزء منها، مش إنه إحنا تجوزنا وطلعنا وصار عنا عائلة وبيت معناته خلص مننساهن. وإش كتير مهم إنه وقت اللي منحكيهن يضل صوتنا واطي وما نرفع صوتنا عليهن. ولكن مع كل هذا نحن وإنتو وهني بعرفوا إنه مش هني دايما على صواب، ومش دايما كلامهن مزبوط، ومرات هني اللي بعصبونا، ومرات هني اللي بيصرخوا على شغلات صغيرة بتسوى أو ما بتسوى. ولكن مع هذا كله كيف إحنا المفروض إنه نتعامل معهن؟ كيف المفروض إنه نحكي معهن؟ كل موضوع بر الوالدين هل هو فقط موضوع اجتماعي لأنه لازم ولازم نكون في بر الوالدين، ولا لأنه فعلا منحبهن وبدنا نفرجيهن قديش منحترمهن وقديش هن جزء لا يتجزأ من حياتنا، وهن أصلا سبب حياتنا بهالحياة؟ ومع كل هذا شو بنعمل إذا كان تدخلهن بحياتنا إحنا كأولادهن ممكن يعمل لها مشاكل مع عائلتنا الصغيرة؟ إذا رفضنا طلباتهن أو رفضنا أنه نسمعهن أوقات، هل هذا ممكن يعد عقوق أنه إحنا مش هالقد مهتمين فيهن ولا هالقد عم نرد عليهن؟ صفر 072-33-55-99-3. شو هو بر الوالدين بالنسبة لكم؟ بأي طرق ممكن تعاملوهن أفضل معاملة؟ وإيمتى ممكن تحطوا حد كمان لطلباتهن إنه لا، هلأ اللي أنت عم تقوله غلط ومش مزبوط فبدكم تقبلوا كمان رأينا؟ تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان من استوديوهاتنا بحيفا، 072-33-55-99-3. وما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداودي بيني باللغتين العربية والإنجليزية.

0: عدتي انتي انتي.
1: اجمل تحيه من اسره برنامجنا لليوم في الانتاج رانيا رشيد ابو نمر وشريهان حجي ربيكي. اوسكار معنا من الهندسه الاذاعيه في الاعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني.
0: سودة عم تشتهم
1: يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم احبائي.
0: يمكن انا غلطان يمكن

0: بضلوا أهلنا مهما كبروا بالعمر مش منقول إنه صاروا مسنين وصاروا ختيارية وبطلنا نقدر نستشيرهم. بضلوا هن الخبرة وهن الأساس لكل شيء نحن عم نعمله وعم نوصله بحياتنا. وقت الواحد بحتاج أي شيء بيروح لأمه أو لأبوه. فما تفكروا إذا كبروا بالعمر معنا خلاص صاروا مسنين وصرنا لازم نحطن على جنب. ما في شيء اسمه نحطن على جنب، هن الأساس. شو ما عملنا أكيد مش رح نكفيهن، ولكن مع كل هذا بنرجع نسأل بالنسبة إلكو شو يعني بر الوالدين؟ شو ممكن تعملوا لتساعدوهن؟ 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: يا بنتي لما صغيرك انتي

0: بعيناي.
1: هالأغنية ممكن كل إحساس عند الولاد ولا عند البنات يحركه، لأنه عمليا أغنية من القلب، كلمات من القلب مع هالأسطورة ومع نجوى، هي أيضا أصبحت أسطورة ولكن ما حدا بوصل للصافي. رح نكون معكم مع اتصالاتكم ومداخلاتكم على صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود البيني باللغتين العربية والإنجليزية و072-33-55-99-3. معنا أول اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: أهلا أهلا،
2: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: يا هلا، أنا بألف خير.
2: أهلين يا هلا
1: حبيبتي، وأنا اشتقت لكم. شو أخبارك يا عفاف؟
2: الحمد لله كل شيء الحمد لله.
1: هلا عفاف، أنت عندك ولد وحداني، الله يحمي لك يا ويخليه. أيوه. يا رب.
2: أيوه الله يسلمك.
1: كيف كنت تشرحي للولد أو كيف شرحتي له من الأساس شو يعني بر الوالدين؟ شو يعني إنه إحنا منحبك منموت عليك، بس هذا بيقولش إنه أنت تعمل اللي بدك يا بر الوالدين، إحنا عملنا لك. وكتير من الأهل للأسف بيقولوها، وبعد ما كل اللي عملنا لك يا جاي عم تحكينا هيك، نوع من تحميل الجميلة. شو كيف أنت كنت بتشرحي وبتفسري كأم أنت اليوم وكابنة طبعا هذا الموضوع؟
2: اطلعي سوزان، انا بشرحش، بس انا معاملتي ومعاملته لإلي هاي بكفيها، هاي شرح احسن شرح. انا عرفت كيف يعني ابني بشرح له انه انا كيف معاملتي له، كيف هو معاملتي عاملني، هذه كفي، مش حاجه للشرح.
1: طيب، بدي اطلب منك تبقي معي، لانه في معي كمان مكالمه من دبي. خليكي معي عفاف لانه ما بدي الخط ينقطع عليهم كمان. مساء الخير، مين معنا؟
3: مساء النور، بحكي مع حضرتك محمود.
1: كيفك يا محمود؟
3: يا ميت أهلا وسهلا بحضرتكم.
1: أهلا وسهلا فيك محمود من دبي.
3: نعم،
1: أهلا وسهلا. هلأ بدي أسألك سؤال. إحنا عادة منقول إنه كل ما الواحد هيك اتقدم بالعمر بصير ينسى الأهل، بصير يهتم شوي بحاله. اليوم إحنا بعمر اللي هيك واقفين بين الماضي وبين الحاضر في الوسط، كيف أنت اليوم بتشوف موضوع بر الوالدين وقديش فعلا هذا الموضوع مهم بحياتك؟
3: شوفي أستاذة سوزان، إحنا حقيقة أو أنا بحكي على صعيد النفس، على صعيد الشخصي، أنا بدون الأم بدون الأب

0: ده بالحقيقة.
1: احسنتي. هلا احنا انا بدي احكي لك شغله يمكن ما حدش يتطرق لها.
0: تفضل.
1: انا لما اعطي ابني مصروف بقول يا سلام، استغفر ايام ما كنت انا صغير وكنت اخذ مصروف من ابي. لما زوجتي تطبخ لاولادي وقبل ما اكل بقول طيب ما هي والدتي كانت تطبخ، كنا ناكل من تحت ايدها. فلماذا لا نتذكر الطعام الذي كان يقدم لنا من الوالدة والمصروف من الوالد؟ أنا اليوم لما بشتغل وبجيب لابني مصروف، طب ما أنا برضو كنت طفل وكان أبي يجيب لي يعطيني مصروف وكان يشفى يحن علينا ويحطنا في حضنه وما شابه. فلماذا لا تتذكر بأنك طالما أنك أب، لماذا لا تتذكر أنك كنت ابن وستبقى ابن وكما تحب أن يقول لك ابنك بابا ستبقى أن تقول بابا إلى أن يفارق أبوك أو تفارق الحياة. فالأم والأب والله بدونهما أنا لي يعني أنا ولا شيء على الإطلاق. يعني لنفرض انه انا ابني اسمه خالد، هل بينفع انا اسمي نفسي محمود خالد؟ لا، انا اسمي محمود
0: تحمل
1: سعيد
0: اسم الوالد. بالضبط، تحمل اسم الوالد.
1: نحن نحمل اسم الوالد. خذي حقيقه في نصف دقيقه. انا يوم من الايام اختلفت مع زوجتي فسبت على ابوها، فحكت لي جمله بعدها لا يمكنني أن أسب أباها.
0: شو قالت؟
1: حكيت لي شوف اضربني كسرني اعمل اللي بدك إياه، أبوي مش عندك. فرحت أنا أخطأت وبست على رأسها
0: كل الاحترام.
1: ومش عيب،
0: كل الاحترام،
1: ومش عيب طالما أنها احترمت أباها فأنا ما زلت فيها أتباها.
0: محمود أنت شاعر ولا إيش؟ ولا خليني أفهم شو وضعك.
1: لا،
0: أول شيء اختيارك للكلمات صدق. جدا جدا رائع. المعاني اللي عم تحكي فيها جدا عميقة، بس عم تستعمل هيك أساليب وشغلات مثل شاعر مثل كاتب. شو بتعمل أنت؟
1: والله شوفي، هو أنا بحب أستخدم السجع لأنه السجع بيخفف الوجع. يعني أنت لما سمعتي كلمة يعني أنا بعد أن يعني قمت بس يعني عفوا بعد أن قلت أباها وبها أتباها، يعني أنت هيك يعني دخلت قلبك دون قبل أن تدخل الأذنين.
0: صحيح صحيح، وهذا الإشي كمان ممكن يوصل كمان الرسالة بطريقة أسرع كمان وأهون للي قبالك.
1: بالضبط.
0: أوكي.
1: بالضبط. فحتى لا أطيل وسأعمل المستحيل أقول بس كلمة.
0: بس أنا بدي أسمع منك شغلي واحدة. اليوم لما إحنا منقول بر الوالدين، هالمصطلح هذا شو بيعني لك أنت بالتحديد؟
1: شوفي، بر الوالدين إحنا طبعا يجب علينا أن نطيع طبعا الوالدين في كل شيء إلا فيما يغضب الله عز وجل.
0: صحيح.
1: هذا واحد. اثنين، لو كان الوالدان أو لو كان هناك خلاف بيننا بسيط في أي موضوع،
0: أوكي،
1: أنا بإمكاني أتناقش معهم ما في مشكلة، ولكن أهم شيء بأدب واحترام وبالأخلاق اللي هم ربياني على هذه الأخلاق. مش أنه أنا بعد ما سبت الوالدين صرت أندمج مع مجتمع آخر أروح أقلد المجتمع وصير أرفع صوتي على الوالدين. طب ليش أنا ما رفعت صوتي عليهم وأنا ساكن عندهم؟
0: لا. اليوم في كتير شباب بفتكروا أنه هن عشان كبروا وطلعوا برات البيت وتجوزوا وعندن عائلة صار عندن حق أنهن يرفعوا صوتن بأهليهن. شو كنت أنت بتقولن؟ هيك كلمة مختصرة للرجال أو للبنات للستات اللي بعطوا لحالهن الحق إنه أهلنا بطلوا مش فاهمين علينا، مش عم بيركزوا، صار الواحد يفكر حاله صار أحسن من أهله، حتى وقت اللي بيحكي معهن بيرفع صوته عليهن. شو كنت أنت بتقولن؟
1: أنا بدي أقولهم شغلتين صغار. أول شيء بدي أقولهم كلام الله مقدس، ربنا بيقول ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف، كلمة أف،
0: نعم،
1: ولا تنهرهما وقع

0: قل لهما قولا كريما. هذا واحد. اثنين، انا حقيقه احتقر كل انسان بيحترم زوجته وبرفع صوته على ابوه او على والدته. انا هذا الانسان حقيقه، انا بعتذر عن الكلمه، لكن انا حقيقه ما زلت بقولها، انا احتقره الانسان.
1: طيب،
0: اول شيء والده، لانه ما لا ترضاه لنفسك كاب لا ترضاه لوالديك على الاطلاق.
1: حلو، ممتاز. وين بتشوف الحد الفاصل ما بين مصطلح بر الوالدين، انه دائما نعمل اللي بدهن اياه ودائما نحاول نسعدهن ونكون على ايدهن الطيبه كيف بيقولوها، وبين انه الاشي يصبح اكثر من اللازم ويصبح الاشي مجرد عادي بس لانه بدهن، حتى بدون اي معنى، بس انه خلص بدهن، بصير الواحد يحس انه هو تحت ضغط. هل ممكن انه الابن او الابن يصلوا ليوم او لمرحله انه يحسوا حالهن الاشي صار اكثر من اللازم، كل شيء لازم نعمل لهم، كل شيء لازم نقدمه، اذا ما عملناش بزعلوا؟ في حد بين البر وبين الاشي او الطاعه المفرطه اللي ممكن تكون؟
0: شوف اخت سوزان، اول شيء طاعه والدين هي شيء مهم جدا كما تعلمين. شغله ثانيه، يعني انا لو كانت طلباتهم كبيرة وكثيرة، والله أنا إذا بقدر عليها أوكي، لكن إذا بقدرش عليها أنا ممكن أن هناك شيء اسمه التفاهم. أروح يعني والله يا أيها الوالدة أو الوالد، والله أنا حقيقة يعني أنت طلبت مني 1 2 3، بصراحة أنا الوضع عندي 1 2 3 4 5. في النهاية الإنسان الكبير يمكنك أن تدلله، حتى انه لو انت حتى لو انك غير قادر بدك تقولهم غير قادر بطريقه ترضيهم.
1: اوكي،
0: بطريقه ترضيهم، وبرضه ممكن نعوض احنا طلبهم بشيء ثاني. على سبيل المثال، اليوم طلبوا مني طلب انا ما قدرتش البيه ووصلت لهم الرساله انا ما قدرتش البيه، ممكن بعد 5 ايام اقدم لهم من عندي انا شيء ان ينسيهم الطلب اللي هم، او عفوا ان ينسيهم رفضي بطريقة المؤدبة للطلب السابق. بس أهم شيء أن يكون الأدب موجود في التحدث مع الأبوين.
1: أوكي.
0: لأنني كما قلت مسبقا، ما لا ترضاه لنفسك كأب وأيضا ما لا ترضينه لنفسك كأم لا تفعليه ولا تفعله مع أبيك أو مع
1: محمود.
0: مع
1: سعيد، أنا سعيدة جدا بهذا الاتصال، وسعيدة أنه عم تشاركنا من دبي رأيك وهالكلمات اللي فعلا من الصميم بتمنى تكون وصلت لقلب وفكر كل واحد عم يسمعنا، لنعرف أنه أهلنا مش مجرد أم وأب، هدول هن الأساس، هدول ماضينا وهدول حضرنا وهدول مستقبلنا بطلباتهن إلنا، بدعواتهن إلنا وبرضاهن علينا. شكرا كتير إلك يا محمود.
0: شكرا كثير يا أستاذة سوزان. شكرا.
1: الله يسعدك ويخليك. يا هلا فيك، تحياتي. باي باي. معنا كمان اتصال 072-33-55-99-3. مساء الخير، مين معنا؟
2: سلام، نهارك سعيد أستاذة سوزان.
1: الله يسعدك وأهلا وسهلا فيك.
2: تحكي صباح شهين أصدقاء.
1: أهلاً يا صباح.
2: يعطيك العافية.
1: يعافيك حبيبة قلبي.
2: البرنامج القيم والموضوع الأكثر أهمية.
1: تسلمي عيوني، تسلمي لي.
2: يعطيك العافية.
1: يعافيك. صباح شهين، صباح لما إحنا اليوم عم نتطلع على الأوضاع الحالية وعم نتطلع قديش الأهل عملوا كرمالنا، اليوم الأهل عم بعملوا، بس بتفكري إنه عم نعمل مثل ما كان بالقبل أهلنا يتعبوا ويعملوا عشاننا، ولا صار في اختلاف؟ لأنه اليوم صار في كتير أشياء تهون مش مثل قبل.
2: طبعا صار في اختلافات كتيرة، بس يعني برغم الظروف اليوم كل والدين بيعملوا أقصى ما ممكن يعملوه، يعني برغم التحديات والصعوبات المادية والحياتية في المجتمع، كل أهل عم يعملوا أقصى ما عندهم قديش بيقدروا. لا شك إنه في يعني في ناس اللي هني والدين لا يفقهون معنى الوالدية.
1: أوكي.
2: وفي حاجة لإرشادهم وكل هاي الأمور، لكن الوالد هو والد والوالدة هي والدة، بيربوا بيتعبوا بيسهروا بيعتنوا بيقضوا كل حاجات أطفال لحتى يكبروا، فالوالد هو والد والأم هي أم، يعني بتعطي وبتسهر بكل طاقاتها وحسب يعني حساب صحتها، والأب كمان بتفانى.
1: أوكي، بس بتشوف اليوم بتشوف اليوم إنه الأولاد عم بيقدروا الأهل مثل ما لازم؟ يعني قبل كان في كتير احترام وتقدير للأهل، اليوم شباب وبنات اليوم أو حتى المجوزات والمجوزين منهم اليوم بأعمار صغيرة كمان عم بيقدروا أهلهم مثل ما لازم ولا لا؟
2: للأسف لا، يعني جيل اليوم خلينا نقول بديش أحدد قديش العمر بيكون،
1: بدناش نحدد أعمار، ولكن
2: بيركضوا وراء حاجاتهم مش بس الحياتية، حاجات الرفاهية اللي بيأمنوا فيها على حساب الوالدين. للأسف مش كل يعني، بس هذا الموجود لا نقدرش نتجاهل هاي الظاهرة، إنه بطل في بر للوالدين بس في نظر للحاجات. حتى بتعرفي يعني الأولاد بيخلفوا بيعطوا أولادهم للأهل للوالدين، يعني متوقعين استمرارية في واجب الأهل من قبل أهلهم، لكن هن بينسحبوا من الواجب تبعهم. يعني حتى لما نقول البر يعني الإحسان الكلام الطيب الرفق والرحمة، فبيفتقدوا الأهل من أولاد من جيل اليوم لهذا الإشي.
1: جيل اليوم طبعا مش بس الجيل الصغير اللي احنا عم نتحدث عنه، انه جيل الشباب والشابات، انما كمان المجوزين لا. والمجوزات اللي بحطوا أهلهم على جنب وبقولوا لك خلص هن يعملوا عليهم واحنا اللي عملنا علينا وخلصنا، بيفتكروا انه هذا الإشي خلص. يعني في حد لبر الوالدين ولا الاهتمام بالوالدين؟
2: في تهميش، يعني في عدم تواضع، في عدم احتمال، في عدم احتواء، انفقد واجب المتابعة للأهل هدول. يعني مثل ما أهلي اعتنوا فيه ونوم وأكل وصحة ودواء، طب اليوم يعني شوف أهلك شو باخدوا أدوية؟ اسأل اليوم زلمي عمره مثلا 50 عنده أهل، بتعرف إمك شو بتاخد أدوية؟ هل بتعرف أبوك إذا هو متابع باخد أدويته؟ هل بتعرف إذا هو بنام الليل؟ هل بتعرف
1: هل بتشوفي هاي الأمور نوع من الإهمال ولا مع الإهمال هو انشغال أيضا بحياته بعيلته يمكن بأمراضه بأمراض أولاده؟ يعني كل واحد في عنده كمان الحياة الخاصة فيه، ولكن وين الحد؟ يعني وين الحد ما بين انه احنا فعلا نكون من قلبنا مهتمين وفي عنا البر بالوالدين، وبين انه لما بنقدر احنا بنشوف ايش حاجتهم، لما بنقدر احنا بنطل عليهم؟
2: شو لما بنقدر؟ في واجب يعني ما خص، في عندي دور انا اعمله. يعني انا امي نيمتني لما انا بحاجه للنوم، رضعتني طعمتني، في إلي دور مثل ما كان لاهلي في دور، انا في عندي دور مرغم اني الاقي فسحه معينه، حتى لو بنمجت وقتي، حتى لو جبت حدا يسد محلي في هاي الحاجه. فانا يعني مجبر مرغم، في عندي دور روحاني، في واجب اخلاقي بيعطيني ان انا لازم الاقي دور مثل ما انا بلاقي. حتى أنا منشغل بلاقي دور لابني، فكمان
1: لازم نوازن، لازم نوازن بين رضا الوالدين وبين راحتنا أو راحة عائلتنا، لأنه هذا بده وهذا بده.
2: نعم.
1: وأوقات
2: نعم.
1: كتير بيكون الإشي بيضغط، ولكن إحنا بحاجة إنه نعمل هذا التوازن. صباح الغالي.
2: نعم.
1: شكرا كتير كتير إنك كنت معنا حبيبتي، وبتمنى دائما نسمع صوتك وتشاركينا.
2: يسعدني، موفقة إن شاء الله
1: حبيبتي. الله يسعدك. شكرا كتير لك. تحياتي.
2: تحيات.
1: باي باي. الله معك. سأل لازم نتوقف مع فاصل إعلاني، ومن بعدها بنرجع منواصل. تعال نحكي بصراحة عبر أثير الراديو مكاننا.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
5: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
5: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.
1: من واصل أحبائي معكم لقائنا لليوم وبرنامج تعال نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان 072-33-55-99-3. معنا اتصال، مساء الخير.
6: مساء الخير، كيف حالك سوزان؟
1: الحمد لله بألف خير. هلا، مين معي؟
6: حنين الماضي.
1: أهلا يا حنين، كيفك؟
6: هلا، الحمد لله، يسعدك.
1: هلا حبيبتي، خلينا نسمع رأيك بالموضوع.
6: أول شيء في رضا الله وبعدين رضا الوالدين، وبدون بر بدون بر الوالدين في الحياة، هم من أفضل حياة. بدون بدون برهم ما في حياة، ما في سعادة، خلص انتهى الاسم.
1: لما بسألك شو يعني بالنسبة إليك بر الوالدين، وكيف ممكن تظهري لنيا بأي تصرفات؟
6: بكل التصرفات الإيجابية طبعا، بإني أستمع إليهم أستمع إليهم، أرد عليهم، أساعدهم، ما أرفع صوتي. كل إشي كويس لازم أستعمله مع الأب والأم.
1: في فرق ما بين إنه نكون هالقد منحب ومنعطي ومنقدم لأهلنا برغبة وبمحبة إلهن، وما بين إنه نحس إنه بر الوالدين هو أمر مفروض علينا، وإذا لا رح يتغضبوا علينا أو رح يزعلوا منا. كيف أنت كنت بتحسي وين لازم إحنا نعطي أكتر؟ هل خوفا من غضبهن، ولا لأنه يمكن هن ما إلهن غيرنا؟ أكيد في إخوة وأخوات، ولكن إحنا أولادهن، إحنا اللي مفروض إنه نهتم فيهن ونسأل عليهن.
6: هم يعني هذول ما بتعوض، الأب والأم ما بتعوضوا،
1: صحيح.
6: فلازم نعطيهم كل الحب والحنان، وحتى يعني كمان مخافة الله كمان فوق كل شيء. إذا هم غضبوا علينا خلاص
1: راحت الحياة، راحت الحياة.
6: بالضبط بالضبط، هم السعادة، هم الكل شيء في الحياة. والله يرحم والدينا، أنا بالنسبة لي أم وأبوي ماتوا، وبس ياريت يرجع لإشي، يعني
1: ياريت أقدم أكثر.
6: والله
1: الله يرحم كل الأموات ويخلي الموجودين، واللي اليوم أهل موجودين عندهن انتبهوا كتير لأهلكم، دايما حاولوا تاخذوا رضاهن. شكرا كتير إليك يا حنين. شكرا حبيبتي، هلا فيك، يعافي قلبك وروحك.
6: باي
1: باي يا عيوني، باي. بناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. مساء الخير.
7: ألو،
1: مساء الخير.
7: مساء الخير،
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
7: رائدة.
1: رائدة، كيفك يا رائدة؟
7: الحمد لله تمام.
1: منين عم تحكينا؟
7: تعمل كل شي بلاد.
1: طيب تعمل كل شي بلاد، حلوة هاي، تعمل كل شي بلاد. طيب يلا يلا خبرينا شوي، شو رأيك انت بالموضوع؟ شو يعني بر الوالدين بالنسبة لك؟
7: لك فينيش نقول يعني انه شي مجبر، يعني ما كيف بيزرع الواحد بيحصد.
1: مش دائما، مش دائما رائدة، في كتير أهل بيعملوا كل شيء كرمال أولادهن، وبتقعدي معهن بتحكي معهن بتلاقيهن عم بيبكوا دم، بقولوا لك كل شيء عملنا لهن وبالآخر مش عم بيطلعوا فينا.
7: صحيح، أما عملونا هي بأسلوب العطاء من غير الوعي.
1: أيوة،
7: يمكن يكون
1: عطاء أكثر من اللازم.
7: كيف بيزرع كل واحد بيحصد، وليس قانون أنه يعني أن نكونوا هن عطوا كل شيء، يمكن حسب وجهة نظرهم أن عطوا كل شيء، أما كان الولد بده شيء آخر.
1: أوكي.
7: أهم شيء نعطي الأدب والاحترام يكون موجود مع الأهل، مع الناس، مع كل المجتمع. لما في أدب وأخلاق ونقاش ببطل في خلافات، أما كل واحد عنده حياته الخاصة والاستقلالية تبعه.
1: أوكي.
7: كمان الولد كمان صار عنده حياته وعنده التزاماته، عنده شغله، الحياة اليوم صعبة، كمان مش مقدرش نقول لا أنا خلفتك لازم أظلك حدي، فما هو عنده التزامات، وكمان مثل ما نحن عشنا حياتنا لازم كمان نخلي أولادنا يعيشوا حياتهم، نعطيهم حريتهم، نعطيهم مساحتهم. واليوم يعني كثير في مجالات أن نقدر نعطي الأهل بطريقة أخرى، نقولها بيقدر شي يساعد أهله، بيقدر يحطهم محل خاص أو يجيب لهم مساعدة، وهو كمان يكفي حياته واستقلاليته.
1: طيب خليني أتوقف معك هون عند النقطة هذه، لأنه في كتير بيفتكروا أنه إحنا عم نشتغل، الواحد هو عم بيشتغل، مرته عم تشتغل، وفيش حدا يقوم بأمه أو بأبوه أو باثنيناتهم مع بعض بالبيت، فبحطوهن في بيت مسنين أو بملجأ لحتى يكون في عندهن مرافق على طول ويكون في عندهن عناية كافية. هل هذا يعد ضمن بر الوالدين ولا أسوي على الوالدين وتخلي عنهن بمرحلة معينة؟
7: أنا لحد مرحلة معينة، نسبة معينة بديش تمرد، لأنه فيش عند المجال يهتموا فيها، مش أحسن ما يتبهدلوا الأهل بالبيت؟ مش حرام لما في محل يهتم بالأهل ويتسلوا؟ مش حرام يتبهدلوا بالبيت لحيلهم لما هو بيقدروا يكونوا حدا لأولادهم؟
1: هو من جهة حرام، بس من جهة تانية هني رح يطلعوا من بيتهن، والزلمة الكبير أو المرأة الكبير المسنين إذا بدك تقتله طلعوا من بيته، يعني بحسوا أننا انقطعوا عن العيلة ومن بيتهن اللي عاشوا كل عمر فيه 40 و50 ويمكن 60 سنة، فجأة بلاقوا حالهم.
7: اعتقاد خاطئ، نحن حاطين أفكار خاطئة براسنا. طب يعني
1: صلحينا.
7: يقعد ببيت ويتبهدل أحلاه؟
1: ليش يتبهدل؟ ليش يتبهدل؟
7: بس ما هو فيش من يعيشه، بده يشتغل مجبور يجي معيش على البيت الشهر، بده يعينهم، بده أكل، بده شرب، اليوم في الحياة صعبة.
1: طيب ما هو عم بعيش مرته وولاده، مش هو عم بعيش مرته وولاده، مش هو بيشتغل ومرته بتشتغل، هلأ الأكل للعيلة كلها فيه الأم أو الأب أو اثنيناتهم مع بعض، هذا رح يزيد يعني المصروف تبعهم؟
7: ما هو بتقدرش تاخذيها قاعدة لكل الناس، يمكن
1: لا طبعا لا أكيد مش قاعدة لكل الناس،
7: وقت. أما في ناس فيش عنده وقت، ما هو حسب الظرف.
1: تعرفي شو يا رائدة؟
7: نعم.
1: انت اول مره بتحكيني، انا اول مره بسمع صوتك ومش عارفه مين انت ولا منين انت، بس انا بتمنى
7: منك اول مره بتصل لانه فيش عندك وقت
1: بس انا بتمنى انك تشاركينا. لا بالعكس، هاي برامجي كلها انا مفتوحه للمستمعين.
7: ايه اما كثار بيتصلوا في
1: الحمد لله الحمد لله
7: إيه.
1: بس حظي حلو ان اليوم انا سمعت صوتك، وبتمنى دائما تشاركينا لانه عندك اراء وعندك افكار كتير مهم انه توصل للجميع وممكن تساعد كتير ناس. شكرا كثير لك يا رائدة.
7: الحمد لله.
1: شكرا يا عيوني. يا هلا فيكي. باي باي. الله معك. بناخذ كمان اتصال من بعدها بنكون مع ضيفتنا لليوم. مساء الخير، مين معنا؟
8: مساء الخير اخت سوزان.
1: يسعد هالمساء.
8: معك ابو علي من عرابه.
1: اهلا يا ابو علي، كيفك؟
8: الحمد لله. اول شيء ببلش سوزان بالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
1: نعم.
8: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افا ولا تنهرهما.
1: صحيح. أوكي.
8: وقل لهما قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمه، قل لهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، انا كيف ابني، انا بفرجيه نظر لابني وعملي.
1: اوكي.
8: لما انا ابني بكون واقف حدي لما احمم ابوي، لما البسه، لما احلق له، لما اوصي البس الكلسات لامي، ابني واقف وشايفني كيف بساوي مع امي وابوي، بكره بدي اساوي هيك معاي.
1: يا الله.
8: لما انا بقول لابني قدام الناس لو بعطل شغل كلياته بعيش على الخبز وزيت، مستحيل احط امي او ابوي في بيت ابوي. لو اني بموت من الجوع انا وعيلتي كلهن، ما بطلع امي من بيتها او ابوي، بخليني معززين مكرمين لانه ربنا يغط امانتهم. دائما بنقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
1: صحيح صحيح.
8: يعني تعبوا علينا بصرش. يعني اليوم انا ابو، زمان كنت اقول ابوي ما سواليش هيك، ابوي ما سواليش هيك، بس اليوم لما صرت انا ابو وعرفت كل شيء، عرفت انه هذا ابوي، هذا اللي بقدر عليه، هذا اللي بقدر يسويه، ما بقدر لومه، بس انا انه هو جابني على الدنيا. هاي اكبر شغلة لازم الواحد يعني بر الوالدين خط أحمر زي ما بقوله.
1: في جملة كتير مهمة اللي أنت قلتها، لو كل واحد بفكر فيها بنفس الطريقة اللي أنت حكيتها أبو علي، كان إحنا بنكون بألف خير، وأهلنا إمنا وأبونا والكبار السن كلهن بيكونوا بألف خير. كل واحد لازم يفكر، يفكر إنه لما هدول ربونا، لما هدول خلفونا وربونا، هدول هن اللي تعبوا، ما حدا تاني تعب، لا أختك ولا أخوك، إمك وأبوك اللي تعبوا. والإشي الأهم، والإشي الأهم كمان اللي بتمنى يوصل للجميع، إنه كيف اليوم أنتوا عم بتعاملوا إمك وأبوك في البيت، أو حتى هن بعاد عنك ولكن قديش زيارات إلهن، قديش بتحكي معهن، كيف بأي أسلوب بتحكي معهن. اللي أنت عم تعمله اليوم أولادك بكرة رح يعملوا فيك.
8: هذا فش عليه ولا ايات جدال ولا نقاش. تضرب ابوك بكره ابنك بده يضربك، بتعامل ابوك بالمليح ابنك بده يعاملك بالمليح، لانه ربنا مطلع وشايف.
1: نعم ابو علي، انا كثير سعيده باتصالك، تابعنا دائما نكون معنا، شكرا كثير كثير لك. شكرا عزيزي. يا ميت هلا، اهلا فيك، تحياتي، باي باي. صار الوقت أحبائي لنكون مع ضيفتنا لليوم الاء يونس، مستشاره تربويه ومعالجه عاطفيه. الاء مساء الخير.
9: يسعد مساك سوزان، كيفك؟
1: أنا تمام بألف خير من الله، وأنت كيف؟
9: الحمد لله تمام. بدي سلامتك، الموضوع كثير شدني وعم بسمع هيك مداخلات المستمعين ومستمتعة بإيش تحكوا.
1: الله يسعدك. ألا خلينا نسمع منك، بر الوالدين مش فقط هو واجب ولا هو وصية من الله فقط، ولكن هو عمليا نوع من رد الجميل لكل تعبهن، لكل شقاهن، لكل حياتهن اللي قضوها علينا، وكل حياتهم راحت وهن عم بيربوا وعم بيشتغلوا لا يكبروا هذا ويكبروا هاي ويكبروا أولادنا. اليوم كيف إحنا بهذا الجيل منتطلع على موضوع بر الوالدين، وشو الفرق بين الأمس وبين اليوم؟
9: تمام. أول شيء زي ما ذكرت من البداية قديش هذا الموضوع مهم أنه نطرحه على الطاولة، لأنه بثقافتنا العربية والدينية كل الوقت مربوط بر الوالدين بمعاني كثير كبيرة وكثير مهمة، منها الوفاء، الرحمة، لأنه أنا بدي أرد الجميل كمان، بدي أحفظ المكانة الاجتماعية، مكانتي أنا كابن، مكانة أبي، مكانة أمي. وكمان أهم شيء أنه أنا مش قاعدة بنكر شو تعبه أو شو عمله علشاني، وهي قيمة اللي إحنا ما بدنا نهزها ونقلل منها، بالعكس هي قيمة كثير مهمة. ولكن أحيانا بيصير في خلط ما بين البر وبين الطاعة المطلقة، فمنوصل لفكرة أنه الابن البار هو الابن اللي ما بعترض بالمرة، اللي ما برفض بالمرة، اللي ما بيختار إشي مختلف عن إيش هو بده إياه أو إيش بده والداه منه. وهون السؤال اللي أنت سألتي الحقيقي، يعني ما بين الماضي والحاضر، أو قديش اليوم مفهوم البر، هل أنا المفهوم البر أنه أنا ألغي نفسي حتى أرضي والداي، أو أنه أستقل يعني أنا أقل وفاء أو حبا لإلهم. وفكر هون مفهوم العلاقة الصحية بفوت في الموضوع، العلاقة الصحية أنه أنا كابن كمان كأهل أقدر أحمل المفهومين سوية مع بعض.
1: كيف فينا نقدر نوازن بين التنين؟
9: بحب أهلي أنا كثير، بحترم تجربتهم اللي إلها باع طويل ووقت كثير طويل، وبسمع رأيهم، بفهم بتفهم خوفهم علي، ولكن بنفس الوقت أنا إنسان إله شخصيته واختياراته وحياته خصه، لأنه في النهاية إحنا كأهالي كمان ما منربي أبناء اللي حتى بدهم يكونوا تابعين لأنه كل الوقت معنا، إحنا منربيهم لحتى يصيروا أكثر قادرين على التفكير، على الاختيار، على تحمل المسؤولية لاختياراتهم. والمفارقة هيك سوزان اللي شايك كمان بيصير معنا في حياتنا إحنا كأهل أو كأبناء، إنه إحنا من منذ الطفولة بنحكي لأولادنا فكر، عبر عن رأيك، كن مسؤول، ما تتبع الآخرين، اعرف أنت شو بدك. بس يكبروا وبيعملوا هاي الأمور ممكن إنه إحنا نحسن كأهل نتغيروا مرة واحدة، أو صاروا ممكن هيك بين قوسين أقل احترام. ولكن اللي عم بيصير إنه ببساطة عم بيكبروا، فالسؤال ممكن اللي يسأل هل كل رفض إحنا كأهل نعتبر عقوق ولا لا؟
1: كيف ممكن يكون الرفض هذا هو نوع من التوازن اللي إحنا بنعمله بحياتنا، ومش نوع من العقوق اللي ممكن أهلنا يأخذوا بهذا الاتجاه، إنه مش عم بردوا علينا، مش عم بيعملوا مثل اللي إحنا بدنا إياه أو اللي إحنا بنطلبه؟ وين نقطة التوازن وكيف ممكن نفرجي أو نظهر للأهل إنه إحنا مش عم نعمل عكس ما أنتوا بدكوا، ولكن فكروا كمان أنتوا مع كل حبنا إلكوا، بس فكروا إنه كمان إحنا عنا عائلة وعنا مسؤوليات وعم نحاول نعمل هذا التوازن بينكوا، لأنكوا أنتوا كل حياتنا وأنتوا الماضي وأنتوا المستقبل، وبين عائلتنا اللي إحنا مسؤولين عنها.
9: هون بيجي الفرق ما بين الاختلاف وما بين الإساءة. أنا لما برفض طلب لأمي أو أبي، مع أنه أنا بحترمه كثير، أنا ممكن أوافقهم ظاهريا، بينما بحمل اتجاههم غضب وألم كبير. لهيك مهم جدا أنه مش بس أوافق أو أرفض، مهم جدا كيف بيكون هذا الرفض. هل هو بيكون نابع من احترام؟ هل بحاول كابن أو كابني أشرح الرفض اللي إلي؟ هل أنا بحافظ على العلاقة؟ وهل كان الرفض هو قائم على مسؤولية ونضج، مش لأنه أنا بدي أعمل العكس؟ فهون بيجي مفهوم إنه هل أنا كإنسان بدي أعيش حياتي وفق رغبات الوالد والداي، ولا بدي أستقل لأنه بدي أعطي رخصة لإيش أنا بعمل؟
1: هلا انت هون عم تشرحي لي الوضع كمان مره، بس انا بدي احاول اكسب منك طرق اللي تساعد المستمعين كيف يعملوا هذا التوازن، والاهم كيف يشرحوا للاهل بطريقه حلوه بطريقه سلسه بدون ما نجرح شعورهم، بدون ما نخليهم يحسوا ان عبء علينا. كيف ممكن نشرح لهم هذا الوضع اللي احنا اليوم موجودين فيه؟
9: أهم شيء أحكي أنه أنا سامعكم، بقدر خوفكم، ولكن هذا القرار ممكن يكون مختلف عن القرار اللي أنا مقرره، وأنا مستعد أتحمل مسؤوليته. هون إحنا أمام اختلاف، مش بالضرورة عقوق. هون البر يتعلق أيضا زي ما حكيت في طريقة التعامل، في الرحمة، في اللغة، في المكانة، أنه يبقى الأهل مهمين في حياتي حتى لما بتكون قراراتي مش تشبه قراراتهم. فهي عملية انتقال عمليا. لما احنا بنكون ابننا صغير الاهل بيقرروا عنه كثير، لما بيكبر شوي شوي يفترض انه احنا نكبر معاه ايش مساحة الاختيار، ولكن في النهاية احنا بنربي طفل قادر انه يكون مسؤول عن قراراته، انسان بيقدر يفكر، بيقدر يختار، وكمان بيقدر يتحمل النتيجة. فمن من اولادنا الصغار احنا بنحكي لهم فكر، عبر عن رايك، يكون مسؤول، ولكن لما بيكبروا اذا حكينا ابننا انه انا قررت قرار معين بديش ارد عليك، فاحنا ممكن نحس كاهل انه عم يتبرد علينا. فلا، هون الاهل مهم جدا تفسيرهم للامور يرجع انه انا ربيت ابن هو كثير مسؤول، عم يكون مسؤول عن قراراته وعن حياته، فبدي اعطيه هذا المحل.
1: بس التربية قبل مش مثل تربية اليوم. قبل مزبوط. كانوا هن اللي يربوا وهن اللي يعلموا وهن اللي يضربوا وكلمتهم ما تصير شنتين، وهن كل الحياة وكل البيت وكل العائلة. اليوم الأب والأم نوعا ما وبدون زعل شويها محطوطين على جنب، لأنه عم بعطوا كل الأشياء اللي انت عم تحكي بتحكيها هلأ عم بعطوها لأولادهن. بس قبل لا، قبل الأهل يتعودوا أن يكونوا هن كل شيء، هن الأساس، هن المركز. وعم نوصل لمرحلة أنه إحنا مشغولين نربي أولادنا على طريقة جديدة ومشغولين بحياتنا، وعم ننسى نوعا ما، عم ننسى أنه في عنا كمان أهل اللي هن بحاجة إلنا، بحاجة نسمعهن وبحاجة نكون معاهن وبحاجة نهتم بكل تفاصيلهن.
9: إذا نحكي ما بين الماضي والحاضر، سوزان، اللي تغير مش قيمة الأهل كقيمة، وإنما شكل العلاقة. يعني في الماضي كانت العلاقة أكثر هرمية. الأهل كأهل أنا بعرف في رقم واحد، أنا بقرر، أنت كابن بتنفذ، وكان المجتمع كله تقريبا موافق ويتوافق مع هذا الشكل.
1: صحيح. اليوم كله تغير.
9: اليوم الأولادنا بتعرضوا لمصادر معرفة كثير كبيرة، عندهم مساحة أكبر للتعبير، خياراتهم صارت كثير أوسع، والعالم اللي بيعيشوه مختلف جدا عن العالم الماضي اللي
1: صحيح. ولكن هل هذا بيقول إنه لأننا عايشين بعالم آخر يختلف عن العالم اللي إحنا كبرنا فيه وعشنا فيه، هل هذا بيقول إنهم يستعملوا موضوع إنه أنا إلي رأيي وأنا بعرف أقرر، وينسوا إشي اسمه بر الوالدين؟ وهل بر الوالدين هون، هاي النقطة كمان كتير مهمة، مع الوقت وبهذا الجيل ممكن تكون نوع من الرضوخ، بس لأنه هيك بدهن الأهل، بدون ما يكون إيمان وحب من الأولاد نفسهم إنهن فعلا يمشوا بهاي الطريق؟
9: الجواب القسم الأول أنه لا، هذا مش بعني أنه الأهل فقدوا مكانتهن. اليوم مطلوب أنه تتغير طريقة الحفاظ على هاي المكانة. يعني إذا نرجع الماضي، مكانة الأهل كانت مرتبطة أكثر بالطاعة، اليوم مرتبطة في الثقة، بالحكمة، بالحوار، وأنه يشعر الإبن أنه في عنده مرجعية يرجع لإلها، مش جهة يخاف منها أو يخاف أنه يخالفها. فأنا بعتقد أن التحدي اليوم مش أنه نأخذ الماضي كفكرة الطاعة المطلقة، وإنما نأخذ من الحاضر فكرة أنه كل واحد عم بعيش بحياة اللي هي نوعا ما مختلفة، اللي أساسها تعرض للمعلومات الكبيرة.
1: أوكي.
9: فنأخذ من الماضي قيمة البر والانتماء، ونأخذ من الحاضر قيمة الصوت الشخصي والاستقلالية تبعت الولد، ونبني بينهم علاقة جيدة.
1: يعني عمليا يعني فينا نقول أنه طريقة البر بتتغير حسب المرحلة العمرية كمان، وبهذا الزمن كمان بالتحديد أكتر وأكتر بتصير؟
9: تماما. وممكن كمان العلاقة تحكي أنه أنا بسمعك لأنك أنت أمي وأبوي، بحترم تجربتك، بعطي لرأيك وزن كبير، ولكن بنفس الوقت أنا بتعلم أنه أختار وأتحمل مسؤولية اختياري. واليوم مكانة الأهل لا تقل عن لما بيسمحوا لأهلهم لأبنائهم أنهم يختلفوا عنهم، بالعكس بتزيد، لأنه الإبن بشعر بنفس الوقت أنه أنا بقدر أحكي مع أهلي حتى لو كان رأيي مختلف، هم عمالهم بيسمحوا لي أعبر عن رأيي، وهذا بحافظ على القرب أكثر، بحافظ على العلاقة أكثر.
1: نعم. هلأ في كمان نقطة كتير مهمة، إحنا باقي معنا شي 5 دقائق لنهاية اللقاء. أنا ذكرت من البداية أنه أهلنا على رأسنا وعيننا وبقلبنا، وهني كرامتنا وهني حياتنا وهني كل شيء، ولكن أيضا ذكرت أنه هذا ما بيقول أنهن ما بغلطوا، هذا ما بيقول أنه مرات كتير بيعملوا تصرفات مش مزبوطة، مرات كتير بغلطوا إذا كان بكلام أو بتصرف أو بصراخ، أو بيفتكروا أنه كل مجبور يعمل إيش إحنا بدنا، إحنا الكبار وإحنا وإحنا. في حالة أنه الأب أو هلأ ما حدا من الكبار يزعل مني، بس هذا الواقع، كل واحد يرجع لحاله، هذا الواقع. السؤال انه في حالة انه تدخل الاهل باي موضوع كان خلق مشكلة بين الولد ومرته، او بين البنت وزوجها وعيلتها، باي اسلوب باي طريقة لازم نوضح الغلط هذا بدون ما نكسر بخاطرهن ودون ما نجرحهن؟
9: سؤال كثير مهم. بفكر البداية بتبلش بالفكرة اللي براسنا، كيف إحنا كمان بنحل الأمور، إن كان أنا كأم أو كأب أو إن كان كابن. فإحنا لما نطلع على الأمور بزاوية واحدة اللي هي زاويتنا هيك عقلنا، سبحان الله إنه ربنا خلقه أنه يطلع بتفسيرنا إحنا. فإحنا أهلنا على راسنا، مكانتهم ما بتتغير لأنه إحنا اختلفنا معهم، ولكن احترام الأهل لا يعني أنه نعتبر كل تصرف منهم هو صحيح. الأم بشر، الأب بشر، بيحبوا بيخافوا بيجتهدوا، أحيانا كمان بيخطئوا. وإذا تدخل الأب أو الأم بطريقة اللي هي خلقت نوعا ما مشكلة، أهم شيء كأبناء ممنوع نبدأ من الاتهام. يعني بدل ما نحكي، وهي ممكن المستمعين يتبنوها الطريقة، بدل ما نحكي أنت السبب، ممكن نحكي أنا بعرف أنه نيتك كانت أنك تحميني، أنك تساعدني، ولكن اللي صار خلاني نوعا ما بموقف أصعب شوي، هيك أنا حافظت على النية، وضحت الأثر، وهذا فرق كبير. يعني مهم نحكي عن السلوك مش عن الشخص نفسه. يعني بدل ما أحكي أنت بتتدخل بحياتي، بحكي له أنه لما صار أنك تدخل بهذا الموضوع من غير ما نحكي قبل، أنا حسيت أن مساحتي صغرت، ومهم أنه أنا وياك نتشارك في الأفكار قبل.
1: ومع كل اللي عم تحكيها الأد حلو، بس من جهة تانية المسنين الأهل الكبار صعب إنهم يتقبلوا هذا الإشي، صعب يتقبلوا إنهم غلطوا، صعب يتقبلوا إنه لا، بقولوا لك لا أنت بدك تطلعنا غلطانين، أنت بدك تمشي الكلمة اللي بدك إياها. وقد ما نعمل إلا ما تضل في عندك هذا الإحساس بالذنب إنه يمكن أنا جرحتهم، يمكن أنا ضايقتهم، مجرد تطليعة مش مزبوطة من عينهن من نظراتهن ممكن تعرف إنهم تضايقوا. بهاي الحالة هيك خلال دقيقتين قبل ما ينتهي اللقاء، خلال دقيقتين بهاي الحالة بدنا نعمل الصح، وبدنا نقول إن إنهن غلطوا، بس مش زعلانين منكم، كل واحد بغلط وكل واحد بلاقي دايما أساليب وطرق تانية. كيف ممكن نجمع كل النقاط؟ لأنه أهم شيء بالنهاية هن ما يزعلوش، أهم شيء ما يخدوش القلب إحساس إنه بطل حدا بده يسمعنا أو بطلوا ياخدوا برأينا.
9: الموضوع جدا حساس بالذات مع أهل كبار بالعمر، لأنه احتراف بالخطأ زي ما حكيتي بيكون صعب، مش لأنهم مش شايفين الخطأ، ولكن لأنه كلمة ممكن أنا غلطان أو أنا غلطت ممكن تكون مرتبطة عندهم بإشي أكبر من هيك، اللي هي بالمكان اللي إلهم أو بصورتهم اللي انبنت مع السنوات كأب أو أم.
1: أوكي.
9: فالسنوات طويلة هم كانوا المرجعية وأصحاب القرار، واحيانا بشعر الاب او الام انه نعترف بالخطأ، يعني احنا نفقد الهيبة من قوسين. وهون كابن احنا مهم انه نفهم انه هذا البعد مش انه ممكن انه نعمل من غير ما انه انا الغي نفسي. انا بحتاج، انا مش دائما بحتاج انه انا اجبر ابويا وامي انهم يحكوا انا غلطت، مش لازم اسمع منهم واستناهم يعترفوا بالخطأ. ممكن هذا،
1: وما حدا يطلب من اهله يعترفوا بالخطأ، ما حدا يطلب لو شو ما كان
9: 100%. مش هذا هو الهدف تبعي، الهدف هو ابسط بكثير واهم، انه انا اوصل الاثر اللي الي، انه انا احكي انه انا بعرف انه انت ما قصدت تأذيني. بس هاي الجمله كفيله تعمل كثير عند الطرفين، بتخفف كثير من الصراع الموجود. او مش مهم نقرر من هو الغلطان، المهم انه نعرف انه كان في صعوبه معينه، هو كمان بخفف كثير الصراع. انا بحطش اهلي في زاويه الدفاع ولا بتنازل عن تجربتي. اذا بدنا نفرق بين امرين، في التصالح مع الوالدين، وفي كمان الشعور بالذنب اللي هي اصعب الاشياء. يعني الشعور بالذنب ممكن الابن كمان يحكي لحاله هو كبير بالعمر، كيف بزعله، كيف عملت انا هيك اشي. ولكن ممكن هون نسال كمان حاله، هل انا عم بحط حد او عم بحكي الشيء باحترام؟ هل شعوري بالذنب دليل انه انا اخطيت، او انه انا مش شايفه انه الحزن في عينين ابوي او امي؟ مش كل ذنب يعني خطا، احيانا الذنب بحكي لانه احنا تعودنا انه رضا الوالدين مرتبط بالامان والحب. لما نختلف معهم الجسم والعقل بتعامل مع الموضوع او مع الموقف كانه عن جد عملنا إشي سيء. فلما الاحترام،
1: لانه ما بدنا نجرح، لانه ما بدنا نجرح، هذا شيء كثير
9: اساس الحديث 100%.
1: نعم.
9: فالحكمه انه احنا نوصل او نوصل بدون اهانه وجرح.
1: أنا بتمنى أنه كل كلمة ذكرتيها وقلتيها ألاء يونس مستشارة تربية ومعالجة عاطفية توصل للجميع. ومنحبكم كتير كتير، مسنين مسنات، أبائنا أجدادنا أمهاتنا أبائنا، كتير كتير أنتوا غاليين علينا. كونوا بألف خير مع كل الحب. شكرا كتير إليك. شكرا ألاء.
9: شكرا، يعطيك العافية.
1: هلا يا عيون، يعافيك. لقاءاتنا تتجدد مثل ما أنتوا عارفين. اللي تغير الإشي الوحيد هدوء نسبي، بطل يوم 3 الساعة 1، صار يوم 4 الساعة 10 بالليل.
10: كل وعد وعدته،
1: كونوا بألف خير. باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني.
10: حلم هيجي وقته وبأوانه، ما تقلقيش مش هقصر يوم معك.
11: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
12: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
11: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
13: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
14: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
15: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
14: شو بابا، بدك تجلطني؟
16: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
17: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
11: راديو مكان الأخبار.
18: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أسفر الاعتداء بإطلاق النار من سيارة في منطقة رام الله عند عين مياه قرب نيفيتسوف عن مقتل مواطن إسرائيلي 30، ولذا المخرب بالفرار مترجلا، وتقوم قوة الأمن بأعمال التمشيط بحثا عنه. في منطقة جنين تم التصفية إرهابي بعد أن حاول دهس مجموعة من جنود جيش الدفاع بسيارة قرب ثكنة جنيم، كما ألقي القبض على آخر ولم تقع إصابات في صفوف أفراد القوة. وفي أعقاب الاعتداءين أوعز رئيس الوزراء نتنياهو إلى جيش الدفاع والشباك بتعزيز القوات وفرض أطواق أمنية وتنفيذ نشاطات هجومية واعتقالات للحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وقال إنه أصدر أمرا بهدم منزل الإرهابي فورا. في حي سلوان شرق أورشليم القدس، تعرضت مجموعة من الشبان اليهود لإلقاء الحجارة، مما دفع بأحدهم إلى إطلاق نار في الهواء بعد أن شعر بالخطر كما قال، ولم يبلغ عن إصابات وهرعت قوات من الشرطة إلى المكان. نفت إسرائيل جملة وتفصيلا ما ينشر حول فرض قيود على إدخال معدات الإيواء إلى قطاع غزة، وأكد منسق أعمال الحكومة في المناطق أنه تم إدخال 20,000 خيمة إلى القطاع خلال الشهر الأخير، وأوضح مع ذلك أنه في ظل المخاوف من أن تستغل حماس هذه المعدات لأغراض عسكرية كما فعلت سابقا، فإنه تجرى اتصالات مع منظمات دولية لإيجاد بدائل آمنة وآليات رقابة. توفي الصحفي جيدعون كوتس عن عمر يناهز 78، وعمل الراحل على مدى 4 عقود في صوت إسرائيل باللغة العبرية مراسلاً في باريس، ويحمل كوتس لقب الأستاذية بروفيسور حيث تخصص في تاريخ الصحافة العبرية واليهودية في أوروبا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
19: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
18: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجة الحرارة لا سيما في المناطق الداخلية والجبلية لتنخفض قليلا بعد غد الثلاثاء، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
19: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
3: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
19: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
19: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان،
20: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
19: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
20: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
19: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: سينما الشويش. بنرحب بالزميل غازي أبو بكر. مرحبا غازي.
1: أهلا شادي بلان.
0: حلقة جديدة اليوم فيها رح نحكي عن فنانة كبيرة،
1: أفضل راقصة مثلت في تاريخ السينما المصرية.
0: توفت في 20 سبتمبر 1999، وهي من مواليد 19 شباط 1915.
1: تحية كاريوكا.
2: انت تخاف ما تختشيش، تعمل جريمة في السر إنما قدام الناس تبقى شريف.
1: البداية طبعا هي ولدت في مدينة الإسماعيلية لأب مزواج وعندها كتير إخوي وأخوات.
0: زيها هي
1: زيها هي. أيوة هي مزواجة فيما بعد. فتعرضت لتعذيب من قبل شقيقها الأكبر، وطبعا أحد الأسباب أنه كانت تحب الرقص من هي وصغيرة. شافها بترقص ورقصت في إحدى الحفلات اللي أقيمت في الإسماعيلية، وكانت هناك مطربة تدعى سعاد محاسن، وشافتها بترقص قالت لها أنت مشروع راقصة، إذا بدك بقدر تجيني على شارع عماد الدين
0: بالقاهرة.
1: في القاهرة.
0: وبلشت هناك المسيرة في فرقة بديع مصابني.
1: عم
0: نحكي أي سنوات؟
1: سنوات الثلاثينات.
0: كيف انطلقت؟
1: طبعا وصلت، كان الطريق سهل جدا أنه توصل لكازينو بديع مصابني. بديع مصابني نقول لكل المستمعين أنه خرجت كبار الفنانين والفنانات في مصر. أمثال عيد عندك محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد فوزي، طبعا تحية كاريوكا، سامية جمال، إسماعيل ياسين، والقائمة طويلة. فهي تخرجت عندها كراقصة، ثم تحولت من خلال الرأس للسينما.
0: قبل السينما نحكي شوي عن تميز تحية كاريوكا كراقصة.
1: طبعا تحية كاريوكا تعتبر بعين الكثيرين انه افضل راقصة ظهرت، ولكن ما فيش شك ان هي افضل راقصة مثلت.
0: شو كان يميزها كراقصة؟
1: شوف الصراحة أنا بالرأس في
0: مش خبير
1: بالرأس اللي أقول
0: ليش بخطوط عريضة
1: إنه بقوله إنه هي يعني بترقص بإحساس، ما في مبالغة في الحركات الجسدية، في انسجام وفي ليوني.
0: سينما لعبة الست كان البطولة الأولى لإلها
1: عام 1946 مع نجيب الريحاني. طبعا أول شيء كانت مسرحية تحولت لفيلم، ولكن قبل هيك طبعا دخلت عالم السينما كراقصة. ظهرت بهذا الفيلم أو أحيانا ذكرت جملة أو جملتين
0: دور صغير،
1: دور ثانوي صغير. هاي كانت أول بطولة بنقدر نقول لإلها.
0: شو كان بميز هذا الفيلم؟ يعني ليش هيك برزت؟
1: طبعا نجيب الريحاني كان نجم أول سوبر ستار.
0: صحيح.
1: يعتبر، فهي من خلاله وبعدين بدأت تحصل على بطولات من بعد هذا الفيلم.
0: بهالفيلم غنت لأول مرة بالسينما وما كررت التجربة.

0: هل في لها افلام بارزه بهالمرحله؟
1: احنا بنقدر ننط لعام 1956
0: 56
1: اللي هو يعتبر فيلم شباب امرأة افضل افلامه على الاطلاق
0: واشهرها
1: واشهرها واحد من اهم 100 فيلم ظهروا في السينما المصري.
0: الفيلم كان كمان مشارك بالمسابقة الرسمية مهرجان كان
1: عام 1956 اخراج طبعا صلاح ابو سيف.
0: هذا اشي كبير لانه بالسنوات الاخيرة ومن سنوات كمان مش عم نشوف افلام مصرية بتشارك بمهرجان كان اللي يعتبر من ابرز المهرجانات السينمائية.
1: صح. وطبعا تحية كاريوكا شادي ظهرت هناك في مهرجان رجان كان لبست الملاية اللف ولفتت إلها الأنظار بشدة كيف بقولوا
0: مظبوط المصرية
1: بالضبط. وفيما بعد حصلت في مصر مش في مهرجان كان على جائزة أفضل ممثلة وهي راقصة أصبحت أفضل ممثلة وفيما بعد صاحبة أعلى أجر بالسينما.
0: كان معها مين بهالفيلم شادية؟
1: شباب امرأة شادية شكري سرحان. شادية بالمناسبة مثلت دور صغير رغم أنها كانت بطلة أولى في الأفلام.
2: يا ابني اللي حتى باين عليها ست كده ربنا يعلم بيها. بقى اسمعوا انا مستحملاكوا عشان خاطر عيون امام
3: جوزي.
2: ايوه جوزي وهنا بيته واللي عايزه يجيله هنا بالادب والاحترام له وللبيت ولصاحبه البيت.
3: لعنه الله عليك لعنه الله عليك.
4: لا دي كدابه ما تصدقهاش.
2: انا ما بكدبش اساليه هو يا روح بابا. القديمه اهي
3: الشافي.
4: الكلام ده صحيح يا امام؟ طلقها يا ابني طلقها.
2: انطلق لسانك بسقف حلقك.
3: خلاصي
4: يا طلقها دلوقتي حالا وتمسح العيبه دي يعني متبريه منك ليوم القيامه.
2: اخلق ده ايه المقشف ابو فانيلا واحده وبشرات فرده على فرده. انا اللي منجراه عاجبك منظره عجباكي هيئته بفلوسي.
0: تمام معكو تحية كاريوكا سينما الشويش. غازي احنا توقفنا عند شباب امرأة اعتزلت بهالفترة بعد هالفيلم الرقص
1: اعتزلت
0: بالحفلات.
1: اعلنت بالضبط اعتزال الرقص بعد ما شافت راقصة سبقتها وشافتها كبرت بالسن والجمهور يعني بسب على هاي الراقصة. قبل ما انا اوصل لهي المرحله لازم اعتزل. ولكن استمرت بالرقص في الافلام رقصت مع سامية جمال فيلم حبيب الاسمر عام 1959 تقريبا.
0: حلو.
1: فرقصت في الافلام لنهايه الخمسينيات.
0: كانوا ينافسوا بعض بهديك الفتره.
1: كانوا ينافسوا بعض
0: وصديقات. نهايه الخمسينات غازي بتغير شكلها لتحية كاريوكا
1: بتبلش تنصح. وبقول انه تحية كاريوكا لما كانت تكون زعلانة كانت تاكل كتير فيبدو انه كانت زعلانة
0: تتفشش في الاكل
1: بسبب الزواج والطلاق اللي ممكن كمان شوي نحكي عنهن. فكانت تاكل كتير وتغير شكلها جدا صارت ناصحة وتحولت لدور الام.
0: دور الام بطلت البطلي.
1: بطلت البطلي
0: عم نحكي عن سنوات الستينات. نعم.
1: طبعا لمعت في دور في فيلم ام العروسة ومثلت في فيلم الطريق عام 1964 دور ام رشدي اباظة اللي كان زوجها.
0: كانت مقنعة
1: يعني هي كانت مقنعة بنقدر نقول بس كانت مغامرة تمثل دور ام زوجها. انه معروف للجمهور انه ده جوزها. كيف انت امه على الشاشة مش
0: راكبة كانت
1: مش راكبة ولكن كون انه كانت صارت ممتلئة وناصحة كيف بقولوا فيعني نوعا ما أقنع أنه هي ممكن تكون في دور أم رشدي أباظة.
0: حلو. سنة 72 بتعود تحية كاريوكا للرأس من جديد بفيلم
1: خلي بالك من زوزو.
0: سعاد حسني.
1: سعاد حسني.
0: حسين فهمي.
1: حسين فهمي.
0: حسن الإمام.
1: حسن الإمام طبعا مخرج الروائع اللي أقنعها أنه ترجع على الرأس. طبعا حسن الإمام كان ممكن يقنع أي فناني واقتنعت وعادت وعملت ضجة كبيرة جدا في خلي بالك من زوزو.

0: معذور. ايه
1: اللي جاب؟
2: جيت لاجل البخت عشان ما تبقيش لوحدك.
1: هي دي اول مره الافراح يا ما بتلم اشكال والوان، واحنا علينا نبسة الكل باصول الكار.
2: اصول الكار انك تقعدي سلطانه، انت القصه الكبيره. استريحي يا ماما وانا بدالك.
3: تحية كاريوكا اليوم بالسينما الشاويش بنتحدث عن ازواجها.
4: ازواجها طبعا. تحية كاريوكا شادي هي صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات
3: 14. مين ابرزهن؟
4: ابرزهن رشدي اباضة اللي كان اصغر منا بعدة سنوات. نقول كمان ايضا المطرب محرم فؤاد، رغم انه مؤخرا الناقد المصري الشهير طارق الشناوي ذكر انه هي ما تجوزته ولكن كانت تعطف عليه حسب ما ذكر طارق الشناوي.
3: نعم. مين كمان؟
4: طبعا المخرج المسرحي فايز حلاوة اللي جوزته في الستينيات وقدمت مع عدة مسرحيات،
3: بيئت معه فترة طويلة كمان،
4: فترة طويلة أطول فترة كانت معه ولكن بالنهاية للأسف إنه هو أخذ من البيت بيت الخاص وأصبحت مشردة.
3: الفترة هاي اللي فيها كانت متزوجة رشدي أباضة، حكينا شوي عليها.
4: هي ما طولتش طبعا. معروف عن رشدي أباضة انه زير نساء فكان في لبنان
3: ومسكته
4: فتم الطلاق بعد علقة ساخنة للبنت اللي كانت بصحبة رشدي أباضة.
3: نحكي شوي عن المسرح. برزت كمان تحية كاريوكا بالمسرح، كان لها ادوار مهمة
4: صح، وهذا كمان اخذها من عالم السينما في الستينيات. اختفت، شفناها اختفت وقتها في الستينيات. برزت وطبعا قدمت مسرحيات سياسية اللي الرقابة اعترضت عليها.
3: من أبرزها إيش هالمسرحية؟
4: روبابيكيا عام 1967. وفي كمان أيضا كان هناك مسرحية في مطلع السبعينات يحيى الوفد، كمان الرقابة اعترضت عليها وكان هناك محكمة، ففازت تحية كاريوكا وقالت يحيى العدل.
3: نهايتها كانت مؤلمة
4: جدا.
3: ليش؟
4: كانت مريضة كبيرة بالسن، جوزها تجوز عليها المخرج فايز حلاوة وأخذ منها البيت. فللأسف كانت بيقولوا أنه على الدرج تقعد وفيش مين يعني يعيلها، فناس بسطاء عاديين اللي بيعرفوها كممثلة شفقوا عليها أخذوها عندنا على البيت. وفي النهاية في وحدة عرضت عليها أنه تعطيها مكتب، كان شقة معينة كانت كمكتب مسكر،
3: حولتها لبيت.
4: لبيت. ومين اللي أثث هذا البيت؟
3: مين؟
4: فاتن حمامة.
3: سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.
4: بالضبط.
3: أولاد ما كان عندها؟
4: ما كان عندها، ولكن هي ربت بنت أختها رجاء الجداوي الممثل المشهورة، ومنقدر نقول لقت في يوم من الأيام طفلة باب الباب. أبصر مين اللي حط وضع هاي الطفلة
3: وربطها هي. حلو.
4: وحاليا هاي الطفلة اللي أصبحت عمليا امرأة أو شابة في رعاية الفنان فيفي عبده. بالضبط. قبل وفاة تحية كاريوكا طلبت منا رعاية بنتها المتبنى.
3: لفتت نظري كمان صورة بتجمع تحية كاريوكا بأسمهان بالقدس.
4: أسمهان وتحية كاريوكا قصة يعني مثيرة.

0: بعد أسبوع رجعت تحية كاريوكا، لقت إنه أحمد سالم جوزة متجوز أسمهان. بالمناسبة كانت أسمهان بحاجة إن توصل بشكل قانوني على مصر، لأنه ما كانش في عندها الجنسية المصرية،
1: فكانت بدها تتجوزه،
0: بدها تتجوزه عشان توصل على
1: مصلحة
0: مصر.
1: يعني
0: مصلحة. ولكن الإشي المضحك أو الباكي إذا بدك كمان، فيما بعد اختلفت أسمهان مع أحمد سالم، فتوجهت عند تحية كاريوكا واتفقت معها إنه ينتقموا من أحمد سالم.
1: كيف كان الانتقام؟
0: الانتقام يعني شيء يعني مش هالقد مهم، ولكن ما يسمى كيد النساء. مش انتقام إجرامي يعني. حبت تنتقم منه.
1: لا يقوه شوي يعني.
0: فإنه تحية كاريوكا يعني اشتركت مع غريمتها أسمهان في الانتقام من زوج التنتين.
1: سنة 99 بترحل تحية كاريوكا زي ما سبق حكينا إنه ما كان معها كتير مصاري.
0: صح.
1: قدمت أفلام هي، بس فترة كمان ابتعدت شوي. المرات كانت مريضة.
0: التسعينات كلها كانت تعمليا نقدر نقول مريضة. قدمت في التسعينيات تعمل من آخر أفلامها يا تحب يا تقب.
1: الجراج.
0: الجراج عام 95. ويا تحب يا تقب هاي آخر أفلامها.
1: أدوار صغيرة طبعا.
0: ومرسيدس كان 93.
1: ليسر نصر الله.
0: وبالثمانينات بآخرها من الأفلام البارزة يا بلد حسين كمال. تقريبا 88. عندها 10 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. نذكر منن.
1: يال.
0: شباب امرأة. الفتوة مع فريد شوقي عام 1957، إخراج طبعا صلاح أبو سيف، قصة أو سيناريو نجيب محفوظ.
1: أيوة.
0: عندها من أفلام أيضا الكرنك مع سعاد حسني، خلي بالك من زوزو، وسأمات إخراج كمان صلاح أبو سيف. هاي بعض الأفلام اللي يعني ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.
1: والأبرز بالنسبة لك؟
0: ما في الشك شباب امرأة.
1: شباب امرأة. بعد ما استعرضنا مسيرتها الفنية الغنية لتحية كاريوكا، بدنا نسمع أغنية استغازي،
0: غير انه رقصت كمان غنت أغنية مشهورة يا خرجة من باب الحمام.
1: نسمع.

0: أفيشات من زمن فات اخترت لنا فيلم أفراح، أول بطولة سينمائية لنجلاء فتحي.
1: أفيشات من زمن فات
0: اخترت لنا فيلم أفراح،
2: اسمه أفراح ولكن كان فيه زعل. مسيس نجيب كان المنتج الكبير وقتها، كان يعاني من أزمة اقتصادية، قدم سيناريو الفيلم لسعاد حسني،
0: رفضت.
2: كان هو متأكد أنه رح تقبل على أساس يضبط وضعه الاقتصادي، فهي رفضت الفيلم لأنه كانت مشغولة بعدة أفلام، فزعل منها كتير. فنكاية فيها طلع نجلاء فتحي. نجلاء فتحي كان مكتوب عنها ريبورتاج صغير عن كفتاة بتحب السينما.
0: عبد الحليم اكتشفها وقتها،
2: عبد الحليم بالضبط، فشاف صورتها وقال هي هاي منافسة سعاد حسني. طبعا بطولة الفيلم وحط صورها بكل القاهرة.

0: وأطلق عليها لقب السندريلا الثانية أو الجديدة.
1: فيما بعد شفنا كتير أفلام من إنتاجه تبناها.
0: طبعا تبناها لنجلاء فتحي. واللي بدي أقول هون إنه دخول نجلاء فتحي للفيلم من زعل عبد الحليم حافظ
1: إنه كان موعود إنه هي تكون مع بطلي
0: بفيلمه الأخير أبي فوق الشجرة. وكان عنده شرط قال على شرط ما تمثليش مع حدا غيري. فهي خانته وكأنه يعني رمسيس نجيب زعل من سعاد حسني طلع نجلاء فتحي. دخلت نجلاء فتحي الفيلم زعل من عبد الحليم حافظ.
1: في قصة تانية بتقول إنه رمسيس نجيب كان يحب سعاد حسني عشان هيك أنت أمنها ولا ما سمعت هالقصة؟
0: والله أنا سمعت وراء الكواليس إنه كان يحب نجلاء فتحي.
1: فيما بعد هاي.
0: فيما بعد.
1: كان في كمان نذكر عدد كبير من الفنانين الممثلين كوميديا، عادل إمام.
0: وحسن يوسف طبعًا كان.
1: صح.
0: ثلاثي أضواء المسرح.
1: سمير غانم، ضيف أحمد والجورج سيدهم. الفيلم نجح.
0: الفيلم نجح عمليًا بشكل محدود، يعني ما عمل من نجلاء فتحي منافسة خطيرة لسعاد حسني مثل ما كان بده رمسيس نجيب.
1: نسمع مشهد من الفيلم.
2: أنا صاحب الأوضة سابقًا.
3: تشرفنا.
2: أنا هدفع لك 200 جنيه زيادة.
3: لما تدفع 2000
2: أدفعهم.
3: للدرجة دي؟ ده لازم فيها سر.
2: لا أبدا ولا سر ولا حاجة، أصلها من ريحة المرحومة.
3: اطمن، كل ليلة هقرا لها الفاتحة.
2: بس أنا ما أقدرش أستغنى عن ريحة المرحومة.
3: يوم في يوم تتعود وتنساها.
2: دي ما تتنسيش أبدا.
3: ربنا يصبرك.
2: مش ممكن يا فندم يجيني صبر أو يهدالي بال والأوضة دي بعيد عني.
3: ومين قالك تبيعها؟
2: حمار. خلاص بقى يا ستي اتفقنا؟
3: أنا متأسفة.
2: يعني إيه؟
3: يعني مش هرجع الاوضه.
2: الاوضه دي بتاعتي.
3: انت خلاص ما بقالكش اي صفه.
2: من فضلك ما تطوليش لساني.
3: حسن الفاظك.
2: خلينا في الاوضه.
3: مفيش اوضه.
1: وصلنا للايرادات، ايرادات الافلام المصريه المعروضه هالايامات في مصر. غازي رقم واحد مين؟
0: بعده فيلم الكلاب السبعة لاحمد عز وكريم عبد العزيز.
1: فيلم الصيف، واضح انه فيلم الصيف.
0: وفيلم السنه ممكن. اكثر من 273 مليون جنيه.
1: إيرادات. المرتبة الثانية صقر وكناريا محمد إمام مع 114 مليون جنيه. المرتبة الثالثة إسا
0: خلي بالك من نفسك أو من نفسك ياسمين عبد العزيز أحمد السقا أكثر من 76 مليون جنيه.
1: المرتبة الرابعة محمود الثاني أحمد غزي وكزبرة مع 71 مليون جنيه مصري.
0: المرتبة الخامسة فيلم الجوهرجي محمد هنيدي ومنى زكي أكثر من 36 مليون جنيه.
1: المرتبة السادسة شمشون ودليلة أحمد العوضي ومي عمر و35 مليون جنيه مصري.
0: المرتبة السابعة فيلم ريد فلاج أحمد حاتم جميل عوض أكثر من 12 مليون جنيه. ومش عارف ليه السينما المصرية أو صناع السينما المصري بيختاروا أفلام أسماء
1: أجنبية.
0: أجنبية مثل ريد فلاج علم أحمر عمليا.
1: ست لما آخر أفلام يسرى 4 مليون جنيه بالمرتبة الثامنة.
0: تنعاد يسرى فشلت صح؟
1: صح.
0: أغني من فيلم جديد من فيلم الست لما ويسلم لي لحنان أحمد.

0: فيلم جديد شادي بتستقبله دور السينما في مصر نهاية الشهر، شو هو؟
1: شكوى رقم 713317.
0: نسمع التقرير.
1: يلا.
2: فيلم جديد.
1: فيلم شكوى رقم 713317 قريبا في السينمات بعد فوزه في المغرب.
3: أنا عندي تلاجة باظت امبارح، محتاج أصلحها ضروري.
4: اتصلت بالمكان الصح.
1: استقبل دور السينما في مصر نهاية أيلول سبتمبر الحالي الفيلم الجديد شكوى رقم 713317، دراما كوميدية واقعية عن زوجين متقاعدين بتتعطل ثلاجتهن وبيوقعوا ضحية استغلال لنكتشف هشاشة حياتهن اليومية.
5: في أخبار الثلاجة.
1: الفيلم بطولة محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، علي الطيب ومحمد رضوان، وبيوصل الفيلم للسينمات بعد ما فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، وفاز كمان بجائزة أفضل ممثل بهالمهرجان محمود حميدة. أغني من فيلم مصري اخترت كلم ماما من فيلم كلم ماما، بغنوا فيه ولعبة بطولته منى شلبي، مي عز الدين، مها أحمد، عبلة كامل، كانوا طالبات جامعة
0: عام 2003.

0: أغنية من فيلم قديم اخترت غازي اليوم، أي أغنية؟
1: أغنية للمطرب فتحية أحمد اللي كانت منافسة لأم كلثوم في الأربعينيات. قدمت بطولة فيلم واحد فقط اسمه حنان، وتضمن عدة أغاني. أجمل أغاني هذا الفيلم يا ترى الحان محمد الأصبجي.
0: أي سنة؟
1: 44
0: 1944. نسمع.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوس الثلاثاء كل واحدة
0: أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، قصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي.
2: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
4: سيداتي وسادتي، بعد قليل سنكون مع نشرة أخبار الثالثة، ابقوا معنا، أنتم على أثير راديو مكان.
1: راديو مكان الأخبار.
4: الثالثة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. ألقت قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على المخرب الذي ارتكب الاعتداء ظهر اليوم بإطلاق النار قرب نيفيتسوف في منطقة رام الله، وتم اعتقاله داخل أحد المشافي في المدينة، وتبين أنه أصيب بعد الاعتداء بنيران أحد المحاربين ثم لذ بالفرار. وقد أسفرت العملية العدائية عن مقتل مواطن إسرائيلي في الأربعينيات من العمر. وفي منطقة جنين تم تصفية إرهابي بعد أن حاول دهس مجموعة من جنود جيش الدفاع بسيارة قرب ثكنة جنيم، كما ألقي القبض على آخر ولم تقع إصابات في صفوف أفراد القوة. تلقت إيران معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وبدعم من دول إقليمية قررت استئناف عملياتها العسكرية ضدها. وورد في بيان صادر عن مقر خاتم الأنبياء أن قرارا بذلك اتخذ خلال اجتماع مشترك في أحد البلدان الأوروبية. وحذر البيان أمريكا من مغبة مهاجمة إيران، لأن جميع مراكز انتشارها ومصالحها في المنطقة ستكون هدفا لهجمات مؤلمة. في منطقة طمرة عثر على قاذف RPG مخبأ داخل ماسورة، وقام خبراء متفجرات بنقله من المكان. في شمال أورشليم القدس، أصيب راكب دراجة نارية ثلاثيني بجروح خطيرة من جراء انزلاقها كما يبدو على طريق رقم 50 قرب المنطقة الصناعية عطرت. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الداخلية والجبلية، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أبيب يافا 30، الناصرة 32، اللد وبئر السبع 31، وفي غور بيت شان تصل إلى 37 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أجا
3: هدوء.
4: هابي بيرثدي.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. ألقت قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على المخرب الذي ارتكب الاعتداء ظهر اليوم بإطلاق النار قرب نيفيتسو في منطقة رام الله، وتم اعتقاله داخل أحد المشافي في المدينة. وتبين أنه أصيب بعد الاعتداء بنيران أحد المحاربين ثم لذا بالفرار بالسيارة. وأفادت مصادر فلسطينية بأنه يدعى قدري سمارة، عمره 37 عاما، من سكان بلدة بيدو شمالي غربي أورشليم القدس. وقد أسفرت العملية العدائية عن مقتل مواطن إسرائيلي في الأربعينيات من العمر، وأعلن قبل قليل أنه يدعى نتنئيل شكرون. وقال رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير من مكان الاعتداء إنه سيتم فرض طوق على قرية هذا الإرهابي لاعتقال كل من قدم له المساعدة، وأضاف أن جيش الدفاع مستعد ومتأهب في جميع الجبهات. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية مخربين من حماس في قطاع غزة كانا قد شاركا في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر، وهما يحيى حمدوني ومحمد رفاعي، كما تم القضاء على عنصر نخبة حمساويه يدعى بصير البرش. وأشار البيان إلى أنهم عكفوا في الآونة الأخيرة على إعداد خطط إرهابية ضد القوات ومواطني الدولة وشكلوا تهديدا فوريا. تلقت إيران معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وبدعم من بعض دول المنطقة قررت استئناف عملياتها العسكرية ضدها. وورد في بيان صادر عن مقر خاتم الأنبياء أن قرارا بذلك اتخذ خلال اجتماع مشترك في أحد البلدان الأوروبية. وحذر البيان أمريكا من مغبة مهاجمة إيران لأن جميع مراكز انتشارها ومصالحها في المنطقة ستكون هدفا لهجمات مؤلمة. في شمال أورشليم القدس لقي بعد ظهر اليوم راكب دراجة نارية 30 مصرعه من جراء انزلاقها على الأغلب قرب المنطقة الصناعية عطاروت. وقد أعلن عن وفاته في مشفى شارع تصدق متأثرا بجراحه، وباشرت شرطة المرور التحقيق في الملابسات. يستقبل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر مساء اليوم ونهار غد يوم الغفران، يوم كيبور، وهو أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية. ويستمر الصيام فيه حوالي 26 ساعة تكرس معظمها للعبادة والصلوات والابتهالات وطلب المغفرة من الباري عز وجل. وفي هذا اليوم تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة في كافة أنحاء البلاد، وتعطل جميع الدوائر والمؤسسات والخدمات العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن، كما تعطل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وسيتم بضمن ذلك وسيتوقف بضمن ذلك بثنا بعد نشرة الخامسة مباشرة، على أن يعاد البث مساء غد في 7:30 بعد انتهاء شعائر صوم يوم الغفران، وستبث أول نشرة إخبارية في 9:00. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 5:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءاً من 6:00 صباحاً. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
5: مكان في الجنوب، أسعد الله مساءكم. أبرز مواضيع هذا البرنامج: دائرة أراضي إسرائيل تمهل عائلة أبو وادي، أسبوعين لهدم منازلهم ولا بدائل لأبناء العائلة، وكيف يمكن تغيير أوضاع المواطنين العرب البدو في النقب؟ 7 قرى تطويرية وأكثر من نصف هذا المجتمع بلا خدمات. حوادث الطرق مأساة تتفاقم يوما بعد يوم، ما هو الحل؟ ومواضيع أكثر تفاؤلاً: مسلسل وثائقي تحت اسم مسار، بطل هذا المسلسل زياد الددا. وهابو عير راهط يتوج رسمياً بطلاً لكأس الدولة للدرجة الثالثة، سيكون لنا حديث مع حلم الكمالات مدرب هابو عير راهط. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها هنا في راديو مكان حتى الساعة 5، معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. البداية من عائلة أبو وادي، عائلة تسكن في منطقة بيت كاما منذ عشرات السنين حتى قبل ربما تأسيس وإقامة مدينة راهط. هذه الأيام دائرة أراضي إسرائيل والجهات المختصة تمهلها مدة 2 أسبوع لإخلاء هذه المنطقة. نرحب بسيد أحمد أبو وادي المتحدث باسم العائلة. مساء الخير أحمد. ما الذي حصل؟
6: في 2016-17 فبدأ مشوار تشجير الشجر طريق الكرم كيمت، واخذوا تقريبا كل الأرض، فظل المسكن بس من بعد تشجير الأرض كلها. فما بعد ما اخذوا الأرض كلها في 2021 أجوا وحطوا على الدور، كل الدور لازم هاي تنهد على بشعار مبنى لحوكي أو
5: مبنى غير قانوني. نعم،
6: غير قانوني. أورد، فبدينا مشوار المحاكم، فروحنا للمحاكم، للمحكمة الصلح، وروحنا للمحكمة المركزية، وكله كان نفس الجواب: البيوت هذا مش قانونية ولازم ينهد.
5: يعني ترخيص، ما في ترخيص،
6: ما في ترخيص. فهذا المشروع يعني مشروع ممنهج، مشروع سياسي، اللي هو لو حتى لو تمشي على المحاكم الإسرائيلية فالحاكمة أو الحاكم يعني ما عندوش حتى إمكانيات إنه يتخرب في هذا الموضوع.
5: يعني باختصار، البند الإخلاء هو بناء غير مرخص وليس طرد الغزاة كما يتبع عادة، والخلاف على الملكية، أليس كذلك؟
6: هو لا هو المشوار يبدا على هدم البيوت وبعدين تكيلوا انك يهجروك من البلاد بحالها. انت عارف تدريجيا القانون الاسرائيلي بيمشي، يعني اول شيء بيهد الدور، بعدين لو جيت تبني خيمه وتبني اي حاجه فبعدين بيجوك بيقول لك لا انت ممنوع تضلك هان، زي ما حصل مع الرمضين اللي هم جيراننا، وزي ما حصل مع اخواننا قام ابو خرمه اللي تعرفهم جيدا انت.
5: نعم.
6: فهذا البرنامج يعني ماشي تدريجيا على كل العائلات الموجودات في شمال رهب. فموجود عندنا اللي عجبنا بالضبط اللي هو حاره جديده اللي بيقولوا عنها حاره الكوثر.
5: نعم.
6: فهي كانت لازم يعني تكون لعائله العقبي، فطلبنا ان نكون فيها، فكان الرفض يعني ممنوع انت تكون في الحاره هاي.
5: ابو وادي إيه؟ احمد بيحكوا يعني انت بتحكي عن المنطقه الواقعه ما بين مفترق بيت كما وشمال رهط.
6: وشمال رهط.
5: نعم.
6: وين الزيادنا ابو وادي ابو خرمه الى زيل.
5: نعم. يعني بس هذه يعني قطعه ارض ليست بكبير، يعني هاي كيف يمكن ان تشمل هذا الكم؟ عائله العقبي، عائلات كثيره، تكاثر طبيعي هناك.
6: عائله العقبي هي الحاره هاي موجود فيها 1250 وحدة سكنية.
5: نعم. وحدة سكنية ليس قسيمة.
6: وحدة سكنية تعالوا نقول أو قسيمة نفس ال.
5: نعم.
6: أنا دخلت أيوة. فأنا يعني تبعت الأمور هاي وخشيت في الطريق البلدية راحت وطريق الإنترنت، تعرف اليوم كله موجود على الموجود.
5: نعم.
6: في الإنترنت كله موجود، فخشيت فدخلت عليها بحالها. فعندها 1250 وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دلم. فأنا جيت لهم يعني وتخرفت مع يوفال، حكيت مع أبو سكيلة، ما خليت حدا منهم. فبقول ليش ما تعطيني هان، يعني أنت بتودير على حارة 10 في رهط أو متخام 10 في رهط وتعطيني وحدات سكنية اللي هي 8 وحدات سكنية.
5: نعم.
6: تعطيني في رهط. طب 8 وحدات سكنية يعني بسأله سؤال وجيه، بقول له يعني أنت من دي يبنيهن الثمان وحدات سكنية؟ فبقول لي أنت. فبقول له كيف أنا دبني 8 وحدات سكنية؟ هذا بدهن يدخل دمري يبنيهن، انا بقدرش ابنيهن يعني.
5: صحيح.
6: هذا مبالغ طائله يعني عشان تقدر تبني. فبقول لي بخصنيش انت بدي اعطيك 150 الف شيكل، ال 150 الف شيكل تروح منهم الخضارات، تروح منهم كل الحاجات هاي، وانا بعدين تكون يعني ما معي ولا شيكل. طب بقول له طب انت عارف الحياه البدويه، انا بقدرش، انا اولاد عمي خلقه مش متحملين بعض.
5: نعم. صحيح.
6: بدك تحطني في الموضوع هذا، بشرح له بشكل يعني ايجابي وشكل يقدر يفهم.
5: يعني يريدون فرض العيش، ان تعيش في طوابق حتى مع ليس مع ابناء العائله.
6: ليس مع ابناء العائله. فبقول لي هذا الموجود انا بالنسبه وقدمت للمحكمه دليل اني انا لقيت لك منطقه تسكن فيها وهذا القانون الاسرائيلي، اذا لقيت اي حاجه بقدر اسكنك فيها فانا باخذ عليك حكم في المحكمه الاسرائيليه.
5: نعم. لكن لا يمكنك ان تجبر انسان اين يسكن، يعني حريه الانسان يسكن اينما يشاء اينما يريد. ما المانع في ان تبقوا في اطار الحاره الجديده التي ستقام بين شمال راهط وبيت كما؟ ما المشكله؟ هل في تفسير لعدم قبولكم هناك؟
6: ما في تفسير. بعدين كمان اخ حسن موجود في الحارة الجديدة اللي هي الكوثر، موجود فيها انك عندك امكانية انك تبني دار يعني لمدة معينة، وفي المدة المعينة هاي تبني دارك او تبني البيت تبعك. فبقول له طب انت فكر حتى عندك امكانية زي هاي، يعني انك تعطيني في النت في هاي لاني انا اصل لمرحلة اني اقدر ابني بيتي. فبقول لي لا، هذه مكتوبة على اسم العقبي وهذا بقدرش اعطيك فيها ولا حاجه. بقول له يا عمي يا يوفال يا لؤور يا بوسكيلة، انا اعطوني بس اسكن هناك وبعدين بنقدر نتقدم في الموضوع. حتى قلت ان اتخرف على الملكيه انا وياك، يعني مشيت مش سهل معاه على الاخر، فاهم؟
5: نعم.
6: بقول تعال نتخرف حتى على الملكيه حتى نصل لقرارات وتخلي بلاش نسوي للاولاد وهذا مشاكل نفسيه.
5: نعم.
6: الاولاد يشوفوا بيوتهم مهدودات لما هم يروحوا
5: في المدرسة. في طرحوا عليكم بدائل يعني انيه يعني بعد يعني خلال اسبوعين، يعني وين تسكنوا خلال اسبوعين؟
6: فيش جو الشرطه لفوا على البيوت يشوفوا كيف الجرافات يبدا يهدن البيوت، وهذا التفكير تبعهم، فيش تفكير ثاني. فهذا التفكير اليوم موجود ان بن كبير يجي يوم الهدم يسوي الشعارات السياسيه تبعاته ونبدا المشوار، وهذا التفكير تبعهم. ما بيفكروا ان البني ادم يعني وين يعيش وين يسكن، احنا مقبلين على موسم الشتاء يعني. فمش بس يعني قد ما حولت شيعت كان قدعون بين
5: يعني ما في تأجيل حتى بعد الشتاء.
6: أنا حاولت الحين نقدم تأجيل الهدم من المحكمة المركزية في اليومين هو ظل، فبعرف شو المحكمة المركزية تقدر تعطينا قرار لتأجيل لثلاثة أشهر شهرين لقدام.
5: ثم يعني هاي الأرض مش مطلوبة حاليا لإقامة طريق ولا حتى لسكة حديد ولا لإقامة مستشفى، يعني ما الضرورة ما العجلة هنا؟
6: مش مطلوب عليها. وحتى المحامية اثنين يعني كان بن زكين ولا قدعون كان في الزمن في زمن فقالهم يعني في شيء بدكم تسووا هناك، يعني اعطونا دليل انكم الناس هذول مأثرين في شيء، يعني بدكم تمدوا شارع، بدكم تبنوا مستشفى، بدكم تسووا، اعطونا حاجه. ففيش الاخر شيء تبع المحامي تبع المنهيلة البدوي
5: سلطة التوطين
6: البدو، فبقولها انت يعني تقدريش تاخذي قرارات خلف المكتوب لك في القانون الموجود.
5: نعم، هو في ترخيص ولا ما في ترخيص، يعني القاضي مقيد ربما. نعم مقيد. نرجو ربما ان تفلحوا في الحصول على قرار يؤجل الهدم الى ما بعد، على الاقل ما بعد فصل الشتاء. شكرا لك السيد احمد ابو وادي المتحدث باسم عائله ابو وادي في بيت كما. شكرا جزيلا.
6: بارك الله فيك. سعدك
0: الان في مكان حسن ابو زيد، مكان في الجنوب.
5: مكان في الجنوب إلى أوضاع المواطنين العرب في النقب، كيف يمكن أن يتغير هذا الحال، هذا الوضع؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا البروفيسور عليان القريناوي المحاضر في جامعة بن غوريون وجامعة ديلي هاوزي في كندا. مساء الخير بروفيسور عليان.
7: مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات. فعلا
5: عليان، تحدثنا كثيرا وكنا نأمل ونرجو أن تتغير الأوضاع إلى الأفضل، لكن الأوضاع يعني تزداد سوءا يوما بعد يوم، ما العمل؟
7: نعم، لا شك أنه عمليا نحن نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة في أوضاع المجتمع أو وضع المجتمع العربي ككل في البلاد قاعد في تردي، وبالتالي السؤال تبعنا إلى أين نحن ذاهبون وما نستطيع أن نعمله من أجل تحسين الأوضاع في المجتمع العربي. لا شك أنه عمليا الحكومة الحالية لها دور كبير جدا في تردي أوضاع المجتمع العربي. إذا ذكرنا مثلا على سبيل المثال ما نراه اليوم بلغة مهنية أنا أقولها ثقافة الخوف، إن كل عربي هو عمليا متهم موجود في زاوية الاتهام. نحن نرى أيضا أنه هاي ظاهرة ثقافة الخوف أوجدت فجوات كبيرة جدا بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. ما نراه أيضا أخ حسن والحديث للمستمعين والمستمعات هو أنه بعد 7 أكتوبر الأمور ازدادت سوءا في المجتمع العربي
5: من يعني ناحية المعاملة من قبل المواطنين الإسرائيليين ومن قبل الدولة أيضا.
7: ما في جدال. يعني أنا ما ألاحظه صراحة في الأشهر الأخيرة أو في الفترة الأخيرة أنه يعني أنت عربي موجود.

0: ده كليا. بالتالي عمليا ما نراه انه انا فكرت في بدايه الامر انه تجنيد المجتمع العربي وخاصه المجتمع البدوي في النقب لهذه الامور ومساعده اخوانهم اليهود ووجود يعني على سبيل المثال كثير شباب وانا تحدثت معهم من عائله القرناوي اللي كانوا متواجدين غادوا يعني كان خطر على حياتهم من اجل انقاذ المجتمع اخوانهم اليهود واصحابهم. فهذا كله انتسى، يعني صار كل عربي في خانه ايش؟ انه خائن، انه مش كويس، انه عدو. وهذا الحديث للاسف الشديد يعني اخذ تعزيز اكبر، او ثقافه الخوف اخذت تعزيز اكبر من احزاب يهوديه.
1: حتى اليسار يعني اليسار والمركز بي بي بي بي بصورة واضحة يقول لن نشكل حكومة مع القوائم العربية، وكأن القوائم العربية عدو. نحن نتحدث عن اليسار، نتحدث عن المركز.
0: نعم. ما نرى اليوم الصراحة أخ حسن أنه عمليا تهميش المجتمع العربي، وتكمل التهميش المجتمع العربي على جميع الأصعدة، اقتصاديا، اجتماعيا، تربويا، حتى من سياسيا، هذا غير مقبول. فنحن نقول إنه وجود المجتمع العرب في الجامعات، في المستشفيات، في أماكن العمل إلى آخره ليخدم يعني المجتمع الإسرائيلي على أفضل وجه، بينما لما بنوصل لموضوع اتخاذ القرارات إنه نكون جزء من الحكومة المستقبلية من أجل التأثير على المجتمع الإسرائيلي ككل، لا بنهمشه. وهذا خطأ كبير جدا. يعني عملية التهميش بقصد أو بغير قصد هي عملية من أجل إرضاء الفئات المتطرفة من الأحزاب اليمينية المتطرفة، فهذا خطأ كبير جدا. أنا بقول اليوم بشكل واضح إذا ممكن أنه وجود الأحزاب العربية وحديث وحوار الأحزاب العربية كلها غير مقبول علي أنا بشكل شخصي، لأنه إحنا كمان علينا مسؤولية كقياديين أكاديميين في البرلمان الإسرائيلي من أجل أن نسهل عليهم أن يتقبلوا الغير اللي يختلف عنهم. يعني كيف سمعت واحد يهودي قبل كم يوم بيقول إنه العرب واليهود ما حدش بده يرحل من هون وعايشين مع بعض هون وما فيش حل ثاني. فالسؤال عمليا إنه بدل ما نبحث عن أسلوب كيف نتعامل مع بعض ونعيش مع بعض بسلام، إحنا قاعدين يعني من الطرفين، أنا ما بحكي بس على طرف واحد، إنه في أمور ما يسمى يعني تطرف من هون وتطرف من هون، وهذا التطرف بس بيزيد أكثر تطرف وأكثر كره وأكثر حقد وأكثر كراهية بين الطرفين، وهذا خطأ مش لصالحنا. أنا اللي بشوفه اليوم الصراحة بشكل واضح إنه اختيار أو أسلوب الأسلوب الموحدة هو الأسلوب الصح، من أجل إنه نحاول نغير الحوار بين الشارع اليهودي والشارع العربي.
1: وأيضا يعني في نهاية المطاف حل مشاكل المواطنين العرب بشكل عام والبدو بشكل خاص هو حل سياسي، يعني لن الدولة لن تنصف هؤلاء، وإنما فرض حل سياسي من خلال ربما دعم حكومة مثل حكومة يسار أو مركز، هذا من شأنه أن يغير. رأينا ذلك في حكومة التغيير، رأينا ذلك أيضا حكومة رابين، كان هنالك تغيير جذري على وضع المواطنين العرب.
0: نعم أنا أكون معك أكثر صريح، وكيف بيقولوا لا إلي جمل ولا إلي ناقة، أنا بيهمني وضع المجتمع العربي في البلاد. أنا في الأيام الأخيرة صراحة تحدثت عدة مرات مع الدكتور منصور عباس، يعني القرار تبعه أنه أولا يفصل بين الحركة الإسلامية والموحدة هو قرار سليم جدا. فنحن نرى في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة يعني كثير من الناس اللي بدأوا يتوجهوا ويسألوا عن الموحدة من المجتمع اليهودي، من المجتمع المسيحي والدروز، يعني هنالك انفتاح. ففي نظري هذا يعني خطوة مهمة جدا، أنه نحاول نجند للموحدة ناس من فئات وأديان مختلفة.
1: نعم لا أريد أتحدث هنا عن ربما نفضل حزب على حزب، دعنا نكون بشكل عام، يعني هل سيخرج المواطنون العرب بشكل عام والبدو بشكل خاص إلى الانتخابات؟ ولا نريد أن نتحدث لمن يصوته.
0: أنا ما بدي أعمل دعايات انتخابية. نعم بالضبط. بشكل عام. أكيد. رغم إنه أنا بقولها بشكل واضح إنه هذا الخير.

0: الاختيار الصحيح.
1: نعم.
0: لكن
1: كل إنسان يختار ما يريد في نهاية المطاف بروفيسور عليان.
0: يختار ما يريد، هناك كثير يعني أحزاب وكل واحد يصوت اللي بده.
1: نعم بالضبط.
0: نحن نحترم. لكن النقطة المهمة جدا عمليا اللي احنا بننظر عليها غير معاملة المؤسسات الحكومية والناس اتجاه المجتمع العربي، نحن نعيش أيضا في غلاء المعيشة، نرى يعني الغلاء ومخيف. يعني في نقطة مهمة جدا اللي بيسموها بالإنجليزي المونوبولي اللي هي الاحتكار، نرى موضوع الاحتكار لشركات كبيرة جدا ومؤسسات كبيرة جدا في إسرائيل لترفع يعني نسبة الأسعار.
1: نعم واضح، الصورة واضحة بروفيسور عليان القريناوي، شكرا جزيلا، نرجو أن يكون أفضل ما بعد الانتخابات. شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك يا هلا.

0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى الانتخابات، وكيف سيكون دور المرأة في المجتمع العربي البدوي في النقب. للحديث عن هذا الموضوع وموضوع الانتخابات تنضم إلينا غدير هاني من حزب لكلنا مكان. مساء الخير غدير.
2: مساء النور.
1: كيف تستعدون للانتخابات التي ستجري في 27 من الشهر القادم؟
2: يعني احنا بحزب لكل مكان زي ما بتعرفوا اعلنا انه احنا مش رح نترشح عشان نحافظ على انه عدم حرق الاصوات، لكن احنا كحزب الحزب الوحيد عمليا اللي كان في من الاساس اول شيء امرأة في القيادة، هي رئيسة شريكي رولا داوود مع ألون لجرين، وكمان حزب اللي فيه المرشحين النساء والرجال امرأة رجل رجل امرأة. بالنسبة لنا كل موضوع النساء وتمثيل النساء هو شيء جدا جدا مهم، بس مش بس انه بالتصويت انما كمان بالترشح. نتأمل انه هاي الكنيسة تكون فيها اكثر نساء. اللي عم نعمله اليوم هو اكثر احنا عم نشتغل على تشجيع التصويت وانه الناس تطلع تصوت. احنا بنعرف انه نسبة النساء او الشباب جدا قليلة بالتصويت نسبيا لباقي المجتمع، لهيك هاي واحدة من الشغلات احنا كتير كتير مهم انه نشتغل عليها، نقول للناس تطلع تصوت. احنا منقول لنش لمين يصوتوا، لكن منقول لهم جدا مهم انه يطلعوا يصوتوا. برأيي لما بيصوتوا اكتر هون بيكون في محل كمان انه نيجي ونقول لمنتخبين الجمهور احنا صوتنا لكم، احنا حقنا تعطونا كمان شغلوا على القضايا اللي بتتعلق فينا كمان كنساء وكمان كشباب.
1: غدير، أنت تعرفين منطقة النقب جيدا، هل في يعني هناك إمكانية لإخراج عدد كبير من النساء في النقب، علما بأن معظم أو ربما صناديق الاقتراع لن تكون في كل مكان في القرى غير المعترف بها؟ هل نسبة الاقتراع ستكون أعلى مع الأخذ بالحسبان معاناة المواطنين العرب في النقب والأوضاع الكارثية المأساوية التي يعيشها على الأقل أكثر من أي أحد هم سكان القرى غير المعترف بها؟
2: صحيح، تحدي كبير. نعرف أنه بالقرى الغير معترف فيها ما في صندوق اقتراع، رغم أنه في هناك مدارس وفي عيادات ممكن دول تستخدمها، لكن إحنا بنعرف فيهم سياسة ومنهجي ضد أنه عشان الناس ما تطلعش تصوت. يعني الحمد لله أنه من سنة 2019 في مشروع مع المجلس الأقليمي للقرى غير معترف فيها، منظمات مجتمع مدني أخرى اللي في نساء بتطوعوا ينقلوا النساء من القرى غير المعترف فيها لا صناديق الاقتراع. أنا برأيي مجبورين مجبورين مجبورين نشتغل وننجح هذا المشروع وأكبر عدد النساء تطلع. النساء هاي عم تنهد بيوتها، النساء هاي كمان عم تنقتل أولادها، النساء هاي عم بتعاني إنه مش عم تقدر تروح على الشغل لأنه فيش مواصلات لأنه القرية غير معترف فيها. النساء هاي عم بتعاني باليوم يوم شتى إنه تروح على العيادة على المناطق، أولادها عم بيستصعبوا يروحوا على المدارس. برأيي جدا جدا مهم إنه نشتغل على إنه أكثر وأكثر نساء تطلع وتصوت. واليوم في إمكانية النساء اللي رح يرافقوا النساء بالسفريات يخدوهن لصندوق الاقتراع، عارفين الشغلان انشغل على برنامج كبير في مئات المتطوعات اللي بيجوا، وانا برأيي هذا مشروع جدا جدا مهم انه احنا نطلع وننجحه. كمان لأهلنا بالقرى مسلوبة الاعتراف، وكمان رسالتي للنساء بشكل عام، احنا اليوم عم نحكي على اكثر من 180 قتيل بالمجتمع العربي من بداية السنة، عدد فظيع جدا اللي عم بيقتلوا هدول ولادنا، وعشان نقدر نغير هاي الحكومة لازم نطلع ونصوت بكميات ونطلع نصوت بنسبة عالية.
1: في حراك غدير يعني لدى النساء البدويات في الجنوب من أجل إخراج هؤلاء يعني أكبر عدد إلى الاقتراع، علما يعني بالتركيبة المجتمعية وربما كون مجتمع محافظ، يعني هل سيخرج رغم كل ذلك؟
2: نعم، واضح انه في حراك، في مجموعه النشميات اللي عم يشتغلوا على الموضوع، في المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف فيها، في اجيك، في كمان منظمات مجتمع مدني اخرى اللي بتشتغل بشكل قطري لكن كمان عندها شغل بالجنوب. وبرايي جدا جدا مهم نتعاون وننجح هاي المبادرات، لانه هاي يعني هاي برايي هاي انتخابات جدا جدا مصيريه، وكل صوت بيفرق، كل صوت بيفرق، وصوتنا احنا النساء كتير مهم يكون موجود. أنا عم بحكي كمان مستقبلاً لما إحنا بدنا نعمل إشي ونطلع كنساء نحكي بدنا نقول إن إحنا صوتنا لكم، أنتم مجبورين تعملوا مجبورين تنزلوا طلباتنا. النساء هاي اللي عمالة بتعاني باليوم يوم عم تيجي بتصوت، مين بيسمع صوتها؟ مين بيسمع صوتها؟ الأحزاب اللي صوتت، لأما إذا نضلنا بالبيت
1: نعم
2: نقدرش نضلنا بالبيت ونندب حظنا.
1: شكرا لك غدير هاني من حزب لكلنا مكان، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى ظاهرة جديدة هذه الأيام نشهدها، الاعتداء على المعلمين في المدارس أصبحت ربما ظاهرة يجب أن تنتهي وبسرعة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عواد أبو فريحة، رئيس اللجنة الشعبية لمدينة راهط، سابقا رئيس منتدى التعليم العربي في النقب. مساء الخير دكتور عواد.
3: مساء النور أستاذ حسن.
1: نعم، شهدنا اعتداءات متكررة على المعلمين، هذه الظاهرة يجب أن تنتهي ويجب أن نضع لها حد وبسرعة.
3: لا، نتمنى أن لا تكون ظاهرة وأن لا تصل إلى حالة الظاهرة، يعني هذا أمر مرفوض جدا، هذا خطوط حمراء يجب أن لا يقطعها مجتمعنا. يعني حمى المدرسة، حرم المدرسة، يعني حتى من ناحية عشائرية، من ناحية قبائلية، من ناحية دينية، المعلم يجب أن يكون محمي جسديا، محمي نفسيا، محمي اجتماعيا. في هناك قوانين، عرف، عادة، ممنوع التعدي على المعلم. المعلم هو المكمل للرسول، خليفة الرسل، خلفاء الرسل هم المعلمين. يعني احنا بنعطي في من تاريخنا، لو نقرأ تاريخنا كما يجب نشوف كان السلاطين العثمانيين بيجي السلطان العثماني بيدق على باب المعلم بيطلب أن يدخل، والمعلم أحيانا يرفض أن يدخل السلطان. كان للمعلم هيبة أكثر من هيبة السلطان، لأن المعلم صاحب الكلمة، صاحب المعرفة، صاحب القيم، صاحب الأخلاق. هذا المعلم الذي يغرس فينا غير العلم، يغرس فينا القيم ويدير بال أولادنا. 8 ساعات أو 10 ساعات أولادنا في أيدي المعلم، لا يعقل، لا يعقل ولا بأي شكل من الأشكال أن يكون المعلم في حالة من الخوف أو الرهبة أو الرعب من أب يجي يعتدي عليه أو من طالب أو من أي جسم آخر. شيء هذا الأمر يجب أن ينتهي، ممنوع أن نسكت على هذا الأمر. أنا بقول كمان مرة، احنا تواصلنا مع المعلمين اللي كان عليهم تهديد او تم الاعتداء عليهم، واحنا بنقول لهم كمان مره هذا الامر احنا معكم قلبا وقالبا، اهالي ونساء رجال، المعلم نعطيه كل الظهر. المعلم لازم يشعر بانه له ظهر في المجتمع عشان يعلم، عشان يوصل رسالته، عشان يكون عنده ثقه في نفسه، عشان يوصل المعلومه بدون خوف وبدون اصلا تفكير ان ممكن يعني انا عارف يعتدى عليه من اي طرف.
1: لماذا هذا الاعتداء؟ يعني ماذا يفكر الاهالي بان ربما المعلم هو ضد الطالب؟ نحن نعرف كم مجهود وكم جهود تبذل من قبل المعلمين، ياتون من الشمال ومن الجنوب مئات الكيلومترات من اجل ان يعلموا ويثقفوا هذا الجيل.
3: يعني شوف، نعم، هو كمان مره يعني رساله المعلم إيه؟ اذا ما بنفقهها، ما بنعرفها كما يجب، انا بقول ممكن يتم الاعتداء عليه من قبل هوامش مجتمع. يعني انا كمان مره، كل العنف الموجود في مجتمعنا من هوامش الناس، يعني يمكن 1% 2% 3%. يعني انا مشان لذلك انا بقول انا ما زلت متفائل، انا مش شايف الصوره انها سوداء لهذه الدرجه انه مجتمعنا يتخبط في حاله من العنف، ان كان في المدرسه او خارج المدرسه، في الشارع او خارج الشارع. ما زلت ارى الامر انه هوامش من الناس، وهذول الهوامش لازم يتم إيقافهم إما بالقانون المدني أو بالقانون العشائري أو بحملات التوعية اللي احنا بنقوم فيها، كان أهالي ولجان أولياء أمور، مدراء مدارس، كلنا وقفة.
1: نعم، يجب أن يكون الاعتداء على المعلم خط أحمر، هنالك حرمة للمدرسة، المدرسة كالمسجد كالجامع، هي مكان مقدس
3: 100%. وهذا انزلاق أخ حسن، هذا انزلاق. إذا احنا ندخل في هذه الحالة احنا من ننزلق إلى هاوية لا نعرف يعني عمق هذه الهاوية. في نهاية الأمر احنا بنصل إلى مرحلة بجوز ما منها رجعة للأسف. أنا بقول إذا لا سمح الله يستمر هذا الاعتداء بدون ردة فعل أو بدون معاقبة من يسيء الأدب على المعلم، حتى مش يعتدي عليه، يسيء الأدب مع المعلم.
1: نعم.
3: هذا انزلاق
1: في طرق لاحتواء كل مشكلة مع الطالب مع الأهل. هنالك طرق، هنالك مستشار، هنالك مدير مدرسة، هنالك مربي صف. يعني القضايا أو المشاكل هي قابلة للحل في كل الأحوال
3: 100%. وأنا ما أظن أن الاعتداء على المعلمين يعني بسبب مشكلة في التربية أو أن صارت مشاكل بين المعلم، أنه ما بيعرف يعلم أو ما قام بدوره وإلى آخره. أنا شاعر أن هذه أشياء جت من خارج المدرسة ودخلت إلى داخل المدرسة، وهي كان بداياتها بيجوز خارج المدرسة. يعني لو اليوم نطلع على الصورة بشكل أوضح، المعلم داخل المدرسة محترم، المعلم داخل المدرسة يعني يأخذ دورة وبيقوم بدورة، اللي هي وضعنا اليوم صعب. يعني لو اليوم نفكر الوظيفة اللي بيقوم فيها المعلم في الزمن اللي احنا فيه اليوم، وزمن الطلاب اللي عندهم مشكلة سلوكيات أو عندهم مشكلة تحصيل أو عندهم مشكلة مثلا مشاكل ثانية اللي هي مرضية أو مشاكل ثانية اللي هي نفسية، المعلم اليوم هو المربي، هو العالم النفسي، هو الأب، هو الأخ، هو الحاضن داخل المدرسة.
1: يعني الطالب موجود عند المعلم أكثر ما موجود في البيت. يعني 8 ساعات اليوم، 8 دروس اليوم، مش يعني وقت قصير.
3: صحيح. ولذلك أنا بقول كمان مرة هذا نداء أولا للمعلم لا يأس، هذا نداء أولا للمعلمين، لا تدخلوا في حالة يأس. إذا بتشعروا أنه في اعتداء على أحد المعلمين، أن باقي المعلمين يصلوا إلى أن يحجم عن بدوره. أنا أناشد المعلمين قبل أن أناشد الأهالي، أنا أناشد المعلمين لا تدخلوا في حالة يأس، كملوا رسالتكم. أولا لكم الأجر، لكم الأجر في الدنيا، لكم الأجر في الآخرة، وإحنا بنقدر عملكم، وعملكم عظيم وموقفكم عظيم. كملوا مسيرتكم ولا تخافوا، وإحنا بظهركم في نهاية الأمر. ولا يهمكم الهوامش اللي بتشوف اليوم الإنسان اللي بيعتدي جسديا أو لفظيا أو نفسيا، هذول مجموعة من الهوامش ممنوع يفرضوا علينا أو يفرضوا على المعلم حالة معينة اللي تخرب على أولادنا، وزي اللي احنا كأننا بننتحر. يعني هذا نوع من الانتحار.
1: أكيد. يجب نعم دعم المعلم في كل الأحوال، ويعرف أن على المعلمين أن يعرفوا أن المجتمع ككل وراءهم ويدعمهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ عواد أبو فريح، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة رهط. شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، إلى المسلسل الوثائقي مسار الذي يلقي الضوء على تحديات المجتمع البدوي في الجنوب. ضيفنا اليوم هو زياد الددا، شاب مهتم بصناعة المحتوى والإعلام، ويسعى إلى تقديم الأفكار والمعلومات بأسلوب مختلف بعيدا عن النمط التقليدي. ويهتم زياد بالتاريخ والعلوم والثقافة. معنا أيضا الأستاذ محمد عثمان، مركز فرع الإعلام في مدرسة الفاروق الثانوية في قرية كسيفة. مساء الخير لكما.
4: أهلا وسهلا.
1: نبدأ معك زياد، حدثنا عن هذا المسلسل مسار.
4: هذا المسلسل مكون من 6 حلقات وبينعرض على قناة مكان. المسلسل بيحكي عن 6 شبان زيير، مسلسل وثائقي بيشرح إيش بيصير معاهم من أفكار، وبركز على وجهة نظرهم أكثر من وجهة نظر أهلهم.
1: نعم. ماذا يتناول؟ يعني تحديات المجتمع العربي في النقب، أوضاع هذا المجتمع؟
4: المسلسل بيحكي عن الصعوبات اللي بيمرقوا فيها الجيل هذا في المجتمع، البسيخومتري، كثير مواضيع، وكمان أمور متعلقة فيهم، وإيش يعني كل واحد وإيش بمرق. كل قصة مختلفة عن الثانية، ومكان بيوثق ايش بيصير معاهم يعني.
1: محمد عثمان، انت ترافق هذا المسلسل الوثائقي، الرساله التي تخرج من هناك، عاده المشاكل والقضايا مالوفه لكن لا تعرض حلول، او ربما لا توجد حلول لدى المؤسسه او لدى السلطه المختصه.
5: نعم، انا برافق الطالب قصدك في نعم. في سيرورته خلال 3 سنين اللي بمكننا أن نكشف عالمه ومكانته في داخل هذا المجتمع، ونحاول كل ما بنقدر احنا ندخله في مجالات اللي بيقدر يثبت فيها شخصيته، يقوي شخصيته، يطور من حاله في هذا المجال. وزيها كان فرصة لإلنا احنا نثبت كفرع إعلام في مدرسة الفاروق في كسافي انه عندنا نخبة اللي بدها فرص، وزياد كان فرصة اللي هي مميزة اللي فيها احنا نقدر اليوم نفتخر ونحكي في هذا الموضوع.
1: نعم، هذه القضايا التي تتحدثون عنها هي قضايا عامة مألوفة معروفة للجميع؟
5: القضية طبعا هي قضية مش فقط عند زياد، زي زياد في اليوم في مجتمعنا كثير طلاب، حتى في كثير طلاب اللي تواصلوا مش من الجنوب من الشمال في تعقيبات على انه احنا بنشبه زياد من هذا المحل، فكانت برضو لإلهن كفرصة يعبروا عن رأيهن وشو بشعروا. للأسف الشديد هاي نقطة اللي احنا لازم نحطها في أهم محور أو في سلم أولويات المدارس الوزارة حتى نقدر نعطي مجال إن يطلعوا على الموضوع.
1: نعم زياد، تطرقتم ربما في هذا المسلسل الوثائقي تطرقتم إلى تسرب الأولاد الطلاب في مدارس النقب، يعني كل سنة ينهي صف 12 نحو 10,000 طالب ثانوي، فقط 1,000 يدرسون في الجامعات، نصفهم من البنات من الفتيات. الأستاذ محمد عثمان، لو تعطينا فكرة عن مركز الإعلام في مدرسة الفاروق الذي خرج منه هذا المسلسل.
5: فرع الإعلام في مدرسة الفاروق وفرع اللي اليوم بضم ما يقارب 210 طلاب سنويا، بخرج 70 طالب من هذا الفرع في مجالات السينما والمسرح، في مجال الراديو، في مجال الإعلام الحديث نيو ميديا. الفرع بيشتغل كثير على شخصية الطالب، على إمكانياته وعلى طريقة نقل الخبر بصورة مبدعة. نعم. ومش بس نقل الخبر اللي هو بشكل طبيعي، وغير هذا الإشي احنا نعطيهن مجال انهن ينكشفوا على شخصيات مهمة في داخل الدولة زي سارة تكشورت، الوزير الإعلام، أعضاء كنيسة، مستشارين في مجال الصحة النفسية، مدراء مدارس اللي عنده هون. الاشي بيعطيهم مجال انهم يقابلوهن وجها لوجه. نعم. داخل الاستوديو ويحاوروهن في مواضيع مختلفة اللي هن بيختاروها ومهمة لإلهن.
1: نعم.
5: فالفرع بيعطي قد ما بيقدر امكانية للطالب يعبر عن رأيه بصورة اللي هي صحيحة وواضحة ومحترمة طبعا للشخص اللي بنا. نعم. بدون انتقاد، الانتقاد بيكون بناء أكثر.
1: نعم، واضح. شكرا لك الأستاذ محمد عثمان مركز فرع الإعلام، وشكرا لك الطالب زياد الددا بطل المسلسل الوثائقي مسار، شكرا لكما.
5: يعطيك العافية.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى راهط. هابوعير راهط يتوج رسميا بطلا لكأس الدولة للدرجة الثالثة. نرحب بالسيد حلمي الكملات، مدرب هابوعير وعضو في إدارة الفريق. مساء الخير ومبروك حلمي.
2: يسعد مساك لك ولجميع المستمعين، وبارك الله فيك، مبروك علينا جميعا يا رب.
1: يعني جهودكم أثمرت.
2: الحمد لله الحمد لله، هاي البداية. يعني الهدف الرئيسي هو الصعود، يعني من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية. احنا فخورين وسعيدين جدا يعني بالفوز ببطولة الكاس للدرجة الثالثة جنوب، ومكملين مشوارنا يعني إن شاء الله.
1: ماذا يعني هذا الفوز بالنسبة لحلم الكملات وللفريق بشكل عام ولسكان راهط الذين يحبون الرياضة جيدا؟
2: زي ما هو معروف يعني مش كل يوم فريق من راهط يفوز أو يتوج ببطولة كأس الدولة لدرجة مثلا الجنوبية الدرجة الثالثة. يعني هذا إنجاز عظيم لكل راهط جميعا، يعني سعداء بهذا الفوز يعني. بس الهدف زي ما رجعت وحكيت لك، يعني الهدف الرئيسي هو الصعود من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية. يعني هذا حطينا هدف رئيسي من بداية السنة. يعني
1: ووجهتكم بعد هذا الفوز إلى أين أنتم متجهون؟
2: نصيبنا في الكاس راح نلاقي فريق من شديروت اللي هو من الدرجة الأولى، يعني من قمة الدرجة الأولى، فريق بدعم مادي ومعنوي، ومن يعني فريق كل سنة بينافس على الصعود للدرجة الممتازة. راح نستضيفهم في 12 أكتوبر عندنا في البيت. يعني حتكون مباراة يعني مثيرة ممتعة للاعيبة ولجماهير راهط وجماهير أبطال راهط، يعني لكل من ينقل اسم الجنوب العربي يعني في وسطنا البدوي. حيكون في لعبة جدا مثيرة وجدا ممتازة. يعني
1: حلمي، تحدثت عن الدعم المعنوي موجود، ماذا بالنسبة للدعم المالي لفريق هابوعير راهط؟
2: الدعم المعنوي
1: ليش
2: موجود
1: تضحك؟
2: الحمد لله. الدعم المادي شحيح ولا ممكن، يعني بتقدر تحكي مع إدارة الفريق الرسمية. أنا يعني كمدرب كإنسان عايش في راهط وعايش جو كرة القدم والرياضة، يعني في راهط شخصيا وفي الجنوب
1: توجهته
2: عامة.
1: نعم توجهته للبلدية، يعني ما في مؤسسات في راهط، يعني حتى لو البلدية ما عندها ميزانيات، ما في جمعيات، ما في أهل خير اللي بحبوا الرياضة ويساعدوا هابوعير راهط، خاصة بعد هذا الإنجاز بعد الفوز.
2: والله توجهنا لبعض المحلات والأشخاص بشكل فردي، يعني بارك الله فيهم، يعني دعموا شيء رمزي، يعني بس بالنسبة لهم شيء رمزي ولفريق من هالنوع شيء كبير. يعني وراح نستمر مشوارنا، يعني حنلف يعني نتجول في المدينة ونلف على المحلات، وإن شاء الله نلقى أذان صاغية وناس اللي تدعم وتتبرع يعني للفريق.
1: ايش تفسيرك حلمي انه من ناحيه الناس تحب الرياضه ويعني بتحب فريق هابوعير راهط، لكن عندما تصل القضيه الى الاموال الى المصاري كلها بتتراجع؟
2: صح صح صح صح. انا حسب رايي الدعم الرئيسي لازم يجي من البلديه ومن رجال الاعمال اللي في راهط. يعني في النهاية الرياضة هي أخوية، يعني توثق العلاقات الاجتماعية. يعني الفريق عندنا اليوم من جميع أطياف العائلات، يعني سكان فراط ومن برا راحت، يعني ولازم يكون في تعاون. يعني صدق أنا يعني مقولة يعني زمان حكاها رحمه الله توفيق الحاج يحيى، من كان رئيس بلدية الطيبة مدينة
1: نعم.
2: الطيبة، يعني قال حكى أجا هو ضيف على بلدية راهط إذا مش غلطان في التسعينات، قال أنا بنيت في الطيبة جسر الناس يمرقوا من عليه، يعني يقطعوا الشارع، ما عجبهم. فقال أنا دعمت الرياضة كل الناس معي. وذكرين احنا وين
1: نعم.
2: وصلت الطيبة لم دعموها، وصلت الدرجة الممتازة أيامها، يعني كل الناس كانت مع الطيبة. يعني
1: نعم.
2: فهذا المثال لازم يكون فراط، يعني اعطوا الفرق فراط فرصة، يعني دعموها لو بشيء قليل، يعني من ناحية البلدية. انا عارف مكتب
1: يعني
2: الرياضة اي
1: القضية
2: شيء.
1: مش فراط، يعني كل المجالس العربية تهمش الفرق، يعني خوفا من أن تغرق في ديون، ولا ما الذي يخيف المجالس من أن تتعامل مع الفرق الرياضية وفي فرق ناجحة؟
2: أنا بعرف في فرق في الجنوب من عندنا في الوسط البدوي، البلدية بتدعم لو شيء برمز، يعني 200,000 شيكل 300,000 شيكل، يعني بتقدر تمشي. اليوم اللاعب ما بيجيك يلعب ببلاش، يعني في النهاية اللاعب مش يعني عايش من لعبة الفوتبول أو كرة القدم، وعامل بيطلع بيشتغل بيرجع آخر النهار
1: نعم صحيح،
2: بيرجع
1: بيغطي
2: يتدرب.
1: مصاريف على الأقل.
2: يعني اللاعب اذا غاب، يعني في فرق بتلعب في نص الاسبوع مثلا، زي انها لعبت الكاس في نص الاسبوع، لاعب يغيب عن يوم شغل بده هذا اليوم الشغل على الاقل. يعني
1: حلمي، يعني تريد أن تتوجه إلى سكان راهط وإلى سكان منطقة النقب لتقديم أي دعم مساعدة لهابوعير راهط بعد هذا الإنجاز؟
2: أكيد أكيد أكيد، أنا أتوجه لكل الوسط العربي في الجنوب البدوي زي ما بيحكوها، أعطوا فرق الجنوب فرصة وادعموهم، خلينا نجرب مرة يعني إيش نغير من الواقع الموجود. يعني رياضة بدون دعم مادي اليوم صعب، يعني قديش إلهن الفرق بيلعبوا بدون ماديات وبدون معاشات، فخلينا نغير الواقع هذا لو على مدار سنة سنتين ونشوف إذا إشي نجح بنكمل، ما نجح خلص يمكن نسوي فرع ثاني رياض.
1: إن شاء
2: يعني
1: الله بتنجحوا حلم الكمالات، نرجو لكم المزيد من النجاح والتألق، ونريد أن نراكم أيضا في درجات الدرجة الممتازة مستقبلا. شكرا لك حلم الكمالات، مدرب هابوعيل وعضو في إدارة فريق هابوعيل راهط.
2: شكرا لكم جميعا، بارك الله فيك. شكرا.
1: وبهذا الحديث مع حلم الكمالات وبعد تتويج فريق هابوعيل راهط بطلا لكأس الدولة، نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة 4. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا قبل بدء يوم الغفران. سمح بالنشر بأن المواطنة إيل شكر من سكان مستوطنة علي زهاف في السامرة هو ضحية الاعتداء بإطلاق النار قرب نفيتسوف في منطقة رام الله ظهر اليوم، والمرحوم في الأربعينيات من العمر. وقد ألقت قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على المخرب مرتكب الاعتداء داخل أحد المشافي في المدينة، وتبين أنه أصيب بعد الاعتداء بنيران أحد المحاربين ثم لاذ بالفرار بالسيارة التي أطلق منها النار. وأفادت مصادر فلسطينية بأنه يدعى قدري سمارة وعمره 37 عاما من سكان بلدة بيدو شمالي غربي أورشليم القدس. وعلى خلفية الاعتداء تنتشر قوة الأمن بقوات معززة الليلة وخلال يوم الغفران في المحاور الرئيسية في يهودا والسامرة، وأفيد بأنه سيتم اعتقال مشبوهين قدموا المساعدة للإرهابي وأخذ المقاسات الهندسية لمنزله توطئة لهدمه. وطالب وزير الأمن الوطني بن غفير بإعدام مرتكب الاعتداء، وقال إن هذه الحالة الأولى التي يمكن تطبيق قانون إعدام المخربين عليها. أجرت اليوم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا محادثة هاتفية مع وزير الخارجية جيدعون سار، وكتبت على شبكة إكس أنها أكدت أهمية إعادة الإعمار في غزة على وجه السرعة. وتناولت المكالمة كذلك سلطة فلسطينية متجددة وقادرة على أداء مهامها. في طمرة لقي رجل 50 مصرعه من جراء سقوطه عن علو 3 طوابق، وعلم أن المرحوم هو توفيق قيس. يستقبل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر مساء اليوم ونهار غد يوم الغفران يوم كيبور، وهو أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية. ويستمر الصيام فيه حوالي 26 ساعة تكرس معظمها للعبادة والصلوات والابتهالات وطلب المغفرة من الباري عز وجل. وفي هذا اليوم تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة في كافة أنحاء البلاد، وتعطل جميع الدوائر والمؤسسات والخدمة العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن، كما تعطل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وسيتوقف بضمن ذلك بثنا بعد هذه النشرة مباشرة على أن يعاد البث مساء غد في 7:30 بعد انتهاء شعائر صوم يوم الغفران، وستبث أول نشرة إخبارية في 9:00. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الداخلية والجبلية، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد في بعض المدن: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف يافا 30، الناصرة 32، وفي بئر السبع تصل إلى 31 درجة مئوية. مستمعين الكرام، بعد قليل وخلال يوم الغفران ستفعل الموجة الصامتة في إذاعتنا، ولن تقطع هذه الموجة إلا عند صدور تعليمات مسبقة أو إنذارات من قيادة الجبهة الداخلية. نلتقي بإذن الله تعالى يوم غد بعد انتهاء يوم الكيبور. نتمنى لكم يوما هادئا وآمنا، وكل عام وأنتم بخير.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il